أنه قد جاءتهم رسلهم، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله بيقول لقد أهلك القرون ولقد أهلك القرون من قبلكم لما ظلموا، ولكن أيضا لما ظلموا حين جاءتهم الرسل، لأجل لا يقولوا كيف تظلمنا ما جاءنا من بشير ولا نذير، لا قد جاءكم بشير ونذير. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات، والبينات الدلائل، سواء الكتب المنزلة على الأنبياء صلوات الله عليهم على الرسل، ومنها الكتاب الكريم العظيم الذي يعني الآن نقرأه، أو الآيات التي يرسلها الله بين الحين والآخر، كما قال تعالى أولم يروا أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، فهذا من آيات الله. كما هو الحاصل الآن بالجائحة هذه الكبيرة العظيمة كورونا، سواء هذا الفيروس الذي صار يهدد البشرية بأجمعها ولم يشاهدوه، لو شاهدوا لتوقوه واحتموا منه، ولكن مع ذلك لا لم يشاهدوا، وهم الآن رغم الصواريخ رغم الطائرات رغم الإمكانيات رغم سواء البروج المشيدة يسلل إلى كل إنسان إذا شاء الله سبحانه وتعالى سواء. فهذا من آيات الله، فلا يجي إنسان يقول والله ما جاءنا لا بشير ولا آية ولا نذر، لا، الآيات موجودة والنذر موجودون، إذا ما عبش أنبياء بعلماء والعلماء ورثة الماء الأنبياء سواء، والقرآن موجود والسنة موجودة والآيات موجودة في الكون بأرجائه. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات، يعني والحال أنهم قد جاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، أي وقد وصلوا إلى مرحلة من عدم الإيمان كما حصل مع قوم فرعون. قال ما اللهم صل على محمد، بتحاكى عن قوم نوح عليه السلام أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، بل باقي ما عاد يؤمنوا، فلذلك استحقوا ما فائدة قد غير بس عبث بقاهم. إذن لم يبقى إلا الإهلاك، لم يبقى إلا الأخذ، لم يبقى إلا الإزالة والتدمير سواء والإبادة، وهذا هو المعنى. قال وما كانوا ليؤمنوا، أي وصلوا إلى حالة من اليأس من الإيمان، لأن ما وكانوا وليؤمنوا هذا يسمى في قوله ليؤمن، ولام الجحود المسبوقة بكان المنفية بما أو بيكون المنفية بلم، واضح وماشي. ولام الجحود هي تأتي لتأكيد النفي، تأتي لتأكيد الماء النفي. وقوله ما كانوا ليؤمنوا يعني ما عبش أمل في إيمانهم، وصلوا إلى مرحلة من اليأس من إيمانهم، وبالتالي لم يبقى إلا المؤاخذة وإلا الإهلاك، وهذا ما حصل بهؤلاء القوم. يا إخواني، نحن أيضا لسنا بمأمن من المؤاخذة من الله، إن استمرينا في الطغيان، إن استمرينا في التعامل بالربا والبيع والشراء بالربا، التجار أو بأذون الخزانة أو بأي وسيلة كانت من أنواع الربا، لأن الله تعالى يقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والحرب هذه لا ندري ما هي، وقد يكون هذه الجائحة حرب من الله ليست للمسلمين فحسب بل للبشرية جمعا، لأن البشرية قد تجاوزت الحدود، تجاوزت حدود ما أنزل الله، طغوا طغيانا كبيرا، أجهضوا الأجنة، أباحوا المثلية، يتزوج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة وخالفوا بذلك دين الله، أباحوا اختلاط الرجال بالنساء مع التبرج والسفور والزنا والخمر والربا والرشوة، إسقاط الأجنة، كل ذلك استحقوا بذلك غضب الله. ولن يرفع غضب الله ونقمة الله إلا التوبة إليه والرجوع إليه والإنابة إليه، وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الحق وأهله واخذل الباطل وحزبه، واجمع كلمة المسلمين وألف بين قلوبهم يا رب العالمين، واجعل كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى إلى يوم الدين، والضبنا يا الله فيما جرت به المقادير، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، واهدنا بك ولا تباعدنا عنك، واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان، واحفظ المجاهدين في سبيلك بحفظك، وأيدهم يا الله بتأييدك، وأمدهم بملائكة من عندك. اللهم انصرهم نصرا عزيزا، وافتح لهم فتحا مبينا، وكلهم ناصرا ومعينا يا رب العالمين. وارحم شهداءنا واشف جرحانا وعاف مبتلانا

أسرانا وانصرنا على من عادانا واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا إله إلا الله.

0: جينا بعد اثنا وعتادنا ويادي اثنا على الجناك،
1: ونحن جاهزون وحاضرون لأمريكا وإسرائيل، وهذه القبائل المتوحدة سوف تنكل في أعداء الله بإذن الله تعالى.
2: وأنا أقول للعدو السعودي الأمريكي الإسرائيلي إن احنا قادمين، ونشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي فكت الحظر علينا بطائرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحاب شهر رمضان المبارك، أتوجه إليكم من جديد بالمباركة والتهاني، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في هذا الشهر المبارك الكريم لما يرضيه عنا من صالح الأعمال، وأن يوفقنا للتزود بالتقوى من شهر الصيام والتقوى. شهر رمضان هو من الفرص التي أتاحها الله سبحانه وتعالى، وما أكثرها التي يهيئ الله للإنسان فيها الظروف الملائمة للتربية الإيمانية، لتزكية النفس، للاهتداء بهدى الله سبحانه وتعالى. أبواب رحمة الله سبحانه وتعالى هي مفتوحة في كل وقت وحين، والاستقامة والصلاح والتقوى أمر مطلوب من الإنسان بشكل مستمر، لكن الله سبحانه وتعالى يهيئ للإنسان الفرص والأجواء المتنوعة على المستوى الزمني، على مستوى الأحداث والمتغيرات، أشياء كثيرة يهيئ الله للإنسان من خلالها التذكر، وتمثل عاملا مساعدا على الاستقامة، وأيضا فرص كثيرة هيئها الله سبحانه وتعالى تساعد الإنسان على الارتقاء الإيماني والأخلاقي من جهة، وعلى اكتساب الأجر والثواب، وأن يحظى بالقرب من الله سبحانه وتعالى، وأن تتعزز علاقته الإيمانية بالله جل شأنه من جهة أخرى. ويهيئ الله للإنسان على المستوى الشخصي وعلى مستوى المجتمع كمجتمع مسلم يتجه اتجاها إيمانيا وفق هدى الله سبحانه وتعالى، أن يحظى من خلال ذلك برعاية واسعة من الله فيما لذلك من ثمرات ونتائج طيبة وعظيمة في عاجل الدنيا وفي آجل الآخرة. في شهر رمضان تتهيأ الظروف كمحطة سنوية مع أجواء الصيام وبركاته للصفاء الذهني والنفسي، وللقابلية لهدى الله سبحانه وتعالى على نحو متميز، وهي فرصة للتذكير، لنذكر أنفسنا بهدى الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأيضا شهر رمضان هو شهر نزول القرآن، وهناك صلة وثيقة ما بين الصيام في الغاية المرجوة منه وهي التقوى، وما بين القرآن الكريم والاهتداء بالقرآن الكريم. والقرآن الكريم في أثره العظيم على المستوى التربوي سماه الله شفاء يشفي النفس البشرية من كل ما تعانيه من الترسبات والعلل الأخلاقية والتربوية التي تدنسها، التي تؤثر سلبا على فطرتها، التي تؤثر عليها التأثيرات السيئة، فينتج عن ذلك الأعمال السيئة والانحرافات في مسيرة الحياة. ولذلك للقرآن الكريم أثره الكبير عندما نتذكر بالقرآن ونذكر بالقرآن ونلتفت إلى القرآن الكريم بالتدبر والتأمل مع التقييم لأنفسنا والتقييم لواقعنا والتقييم لأعمالنا والتوجه العملي الصادق على تلافي جوانب القصور وإصلاح جوانب الخلل. أول ما نتحدث عنه في هذا السياق هو عن الصيام في غايته المرجوة العملية منه. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهنا يحدد الله سبحانه وتعالى ثمرة عملية هي ثمرة تربوية لها أهميتها الكبيرة التي تساعد الإنسان على الاستقامة وبالتالي الوقاية من النتائج للأعمال السيئة. كثيرا ما نذكر أن مصدر الخطر على الإنسان بالدرجة الأولى والمباشرة هي الأعمال السيئة ونتائجها السيئة. عندما نلتفت إلى واقع المجتمع البشري فأكثر ما يعاني منه الناس هي الجرائم، هي المظالم، هي المفاسد. لها تأثيرات سيئة جدا على حياة الناس على المستوى الاقتصادي. على المستوى الاقتصادي كثير من الأزمات، كثير من المشاكل الاقتصادية تعود إلى اختلالين: اختلال في المحرمات، في التجاوزات، في المعاصي، وما لذلك من تأثيرات مباشرة. الجرائم لها تأثيرات مباشرة، المفاسد لها تأثيرات مباشرة، ثم أيضا في عقوباتها في واقع الحياة، في نتائجها في واقع الحياة، ما يترتب عليها من العقوبات، من نقص البركات، من نقص الخيرات إلى غير ذلك. وأيضا الاختلال الآخر هو عدم الاهتمام بما علينا أن نهتم به، بما على المجتمع البشري أن يفعله، أن يقوم به. هناك التزامات عملية فيما علينا أن نعمل، وهناك التزامات تجاه ما ينبغي أن نتركه، أن نحذر منه، ما نهان الله سبحانه وتعالى عنه. ثم الجانب الأمني كذلك، الكثير من المشاكل الأمنية، بل كل المشاكل الأمنية تعود إلى اختلالات كبيرة في الجوانب السلوكية والعملية نتيجة لما يحصل من جرائم، من مفاسد، من رذائل تسبب الكثير من المآسي للناس في حياتهم. فمصدر الشر في هذه الحياة هو الأعمال السيئة ونتائجها السيئة المباشرة والعقوبات عليها. ولذلك تأتي مسألة التقوى لتضبط لدى الإنسان أداءه العملي فيما يقيه من تلك النتائج السيئة، من تلك الأعمال السيئة ومن عواقبها السيئة. ونحن نلحظ مثلا ما يمثله الأشرار في واقع البشر والسيئون والمجرمون والظالمون والمفسدون من مشاكل كبيرة في حياة الناس في كل مجالات حياتهم، في الجوانب الاقتصادية، في الجوانب الأمنية، في الجوانب الاجتماعية، في الجوانب السياسية، في جوانب كثيرة. وأيضا من جانب آخر ما ينتج عن التقصير، عن الإهمال، عن التفريط في الأعمال الصالحة، في المسؤوليات الكبيرة، في الواجبات العظيمة، من نتائج خطيرة جدا وسلبية تساعد أولئك الأشرار والمجرمين والظالمين والسيئين والمفسدين على أن يعم فسادهم وظلمهم وإجرامهم وشرهم وآثار ذلك فتطال الجميع. فمسألة التقوى مسألة مهمة جدا، أهميتها لعاجل الدنيا ولآجل الآخرة، ولذلك يجب أن نستحضر هذه المسألة جيدا عندما نتجه إلى صيام هذا الشهر، عندما نتجه إلى كل ما يساعد فيه على تزكية النفس، على الاستقامة في أدائنا العملي، في تصرفاتنا، في سلوكياتنا، نستحضر هذه الثمرة المطلوبة، هذا الهدف العملي، وبقية الأمور هي تترتب عليه، الأجر، الثواب، البركات، الخيرات، ما وعد الله به سبحانه وتعالى يتترتب على الاهتمام بهذه الثمرة العملية. لعلكم تتقون، فمن خلال الصيام، من خلال الإقبال على الأعمال الصالحة، من خلال التجلد على الصبر واكتساب المنعة أمام أهواء النفس وأمام رغباتها التي لها تأثير كبير في انحراف الإنسان، وكذلك من خلال الاهتمام بالقرآن الكريم وهدى الله سبحانه وتعالى وما فيه من بصائر ونور وهدى وشفاء، الإنسان يكتسب هذه الثمرة الطيبة والنتيجة العظيمة التي هي التقوى، فيقي نفسه من عذاب الله سبحانه وتعالى، يقي نفسه من العواقب السيئة للأعمال السيئة، يقي نفسه من الأعمال والانحرافات الخطيرة التي تخرج به عن خط الإيمان والتقوى. عندما نتأمل في واقع مجتمعنا المسلم، الانتماء للإسلام هو نعمة عظيمة، ودين الإسلام هو نعمة عظيمة أكمل الله بها نعمه علينا وأتمها، وعندما نتأمل لواقع المنتمين لهذا الدين نجد حالة من التقصير، من الإهمال، من التفريط، ومن الظواهر السلبية في الواقع، في واقع الحياة، والانحرافات والأخطاء، هذا شيء حاصل بشكل كبير. وعندما نقيم واقع مجتمعنا المسلم على أساس القرآن الكريم وعلى أساس هدى الله سبحانه وتعالى، نكتشف فجوة كبيرة ما بين الالتزام العملي المطلوب والحالة القائمة في الواقع. ومجتمعنا المسلم لا ينقصه الإقرار فيما يتعلق، الإقرار بالله، باليوم الآخر، الإقرار بالقرآن الكريم، الاعتراف بالحق، الاعتراف بما تضمنه القرآن الكريم من أسس وثوابت، المعرفة على نحو عام بالحلال والحرام، وبالذات الأمور البارزة، الأمور الواضحة. فالكثير من المحرمات التي تنتهك هي لا تنتهك بجهل لدى الكثير من الناس، هي من المعروفة على أنها محرمات، والكثير أيضا من الواجبات والمسؤوليات والأعمال الصالحة التي أمرنا الله بها، وهناك تجاعس وتفريط في القيام بها والاهتمام بها، ليس ذلك ناتجا عن جهل في كثير منها، وهناك ما يكون التفريط فيه أو التجاوز فيه ناتج عن جهل، لكن المساحة المعروفة هي مساحة جيدة وتتعلق بأسس وبثوابت وبأعمال أساسية، أو كذلك هناك قائمة من المحرمات الواضحة المعروفة بشكل عام ويتم تجاوزها. فمجتمعنا المسلم لا ينقصه الإقرار، لا ينقصه الاعتراف، لا تنقصه المعرفة في كثير من تلك الأمور، ولكن تنقصه التقوى، تنقصه التقوى، تظهر أمامنا قائمة، وبالذات عندما نتلو القرآن الكريم، عندما نذكر أنفسنا بما ورد عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، نجد في حقيقة الأمر قائمة واسعة مما أمرنا الله به ونحن لا نقوم به، نقصر في القيام به، نفرط في أدائه، وقائمة واسعة مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ومن المحرمات. والكثير من أبناء مجتمعنا المسلم ينتهك حدود الله ويتجاوز في تلك المحرمات ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، ولذلك فالنقص هو في جانب التقوى، فندرك الأهمية للتقوى، الأهمية للتزود بالتقوى، الأهمية لكل ما يساعدنا تربويا وعمليا على التزام التقوى كحالة إيمانية هي في واقع الأمر لا بد منها لكي ننجو من عذاب الله سبحانه وتعالى، لكي ننجي أنفسنا من العقوبات، ننجي أنفسنا من العقوبات التي توعد الله بها من ينتهك تلك المحرمات أو يقصر فيفرط في أداء تلك المسؤوليات. قدما نأتي إلى مسألة التقوى من واقع انتمائنا الإيماني، فأكبر ثمرة للتقوى هي النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى. نحن كمجتمع مسلم نؤمن بالجزاء، نؤمن باليوم الآخر، نؤمن بالبعث والحساب، نؤمن بالجنة والنار، نؤمن بوعد الله ووعيده، ولكن قد يكون لدينا ضعف في هذا الإيمان، وبالتالي لا ينتج عنه الاهتمام اللازم، الاهتمام الكافي في الحذر من أسباب سخط الله، من أسباب عذاب الله. يأتي الوعيد على كثير من المعاصي بحد ذاتها بخصوصها، والكثير من الناس يصر على اقتراف تلك المعاصي. يأتي الوعيد على التفريط في مسؤوليات مهمة وأساسية أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، فيأتي الكثير ليفرط في تلك الأعمال الأساسية ولا يقوم بها ولا يفعلها ولا يلتزم بها. والمعاصي في هذا الجانب تجاه ما أمر الله به بعدم القيام به هي أكثر ربما عند الكثير من الناس، وبالذات الفئة المتدينة من تلك التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. فالله سبحانه وتعالى يذكرنا في القرآن الكريم عن أهمية أن نسعى لأن نجي أنفسنا من عذابه، عندما قال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا. ودائما عندما نسمع هذا النداء من الله سبحانه وتعالى لنذكر أنفسنا جميعا أننا معنيون بذلك، لا نسمع وكأنه نداء موجه إلى آخرين وكأنه لا يعنينا وكأنك أنت لست المقصود بهذا النداء، أنت كمنتم للإيمان بكل ما لذلك من التزامات ويترتب عليه من التزامات عملية وبكل ما يمثله ذلك من صلة بالله سبحانه وتعالى، تذكر أنك معني بذلك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين آمنوا، مجرد انتمائكم للإيمان لا يكفيكم في أن تقوا أنفسكم من نار الله، من عذاب الله. لو كان يكفيكم هذا الانتماء لما أتى هذا التحذير، هذا الإنذار، هذا التنبيه المهم، ولكن لا بد لكم أن تسعوا عمليا لوقاية أنفسكم من هذا العذاب الرهيب. قوا أنفسكم وأهليكم، لأن على الإنسان مسؤولية أيضا تجاه أسرته أن يسعى لنجاتها من عذاب الله. نارا وقودها الناس والحجارة، النار التي نؤمن بأنها الجزاء الذي أعده الله سبحانه وتعالى في الآخرة كعذاب أبدي للعصاة والمجرمين والكافرين والفاسقين، وتحدث عنها القرآن الكريم كثيرا عن أوصافها عن أنواع العذاب فيها، وهو أمر رهيب وخطر رهيب جدا، والخسارة الكبرى الخسارة الرهيبة جدا هي أن يتهاون الإنسان وأن يكون في هذه الحياة مستهترا لا مباليا، يعتمد على الأماني، يغر نفسه، يخادع نفسه، فيتساهل ويفرط فيما أمر الله به سبحانه وتعالى. بعض المسؤوليات إذا فرط الإنسان فيها فتفريطه فيها بحد ذاته يكفي في أن يوصله إلى النار، لأن هناك وعيد في القرآن الكريم على ذلك بنار الله وعذاب الله سبحانه وتعالى. الاستهتار تجاه المحرمات والتهاون واللامبالاة والسير وراء شهوات النفس وراء الغضب وراء الحالات النفسية والمزاجية، بعيدا عن الوقوف عند حد الله وأمر الله وتوجيهات الله سبحانه وتعالى، كفيل بأن يوصل الإنسان إلى نار جهنم، فتكون خسارته كبيرة. وبالذات عندما يكون الإنسان منتميا للإيمان فهو في ظل فرصة وظروف مهيئة للنجاة للفوز، فتكون خساراته أكبر. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا بحد ذاته كاف لدى الإنسان المؤمن حقا في أن يسعى لتحقيق التقوى. إذا كانت عواقب التفريط، عواقب الإهمال، عواقب الاستهتار، عواقب السير وراء هوى النفس والأماني عواقبه الوصول إلى نار جهنم والعياذ بالله، الخلود في نار جهنم، أن تخسر رضوان الله وجنة الله والسعادة الأبدية وتصل إلى النار، هذا أمر خطير جدا. ولذلك أنبياء الله وأولياء الله والصالحون من عباد الله من أكثر ما يتذكرونه ويستحضرونه وينتبهون منه هو الحذر من عذاب الله، من الوقوع في عذاب الله سبحانه وتعالى، من التورط، هذه الورطة الرهيبة الخطيرة جدا. فهم يعيشون حالة الخوف من عذاب الله، حالة اليقظة، حالة الانتباه، حالة الاهتمام، حالة التعامل بجدية مع أوامر الله وتوجيهاته وتجاه ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ثم في عاجل الدنيا، ما يأتي من العقوبات في عاجل الدنيا هو أيضا كاف في أن يدفع بنا إلى التقوى، لأن الكثير مما نعانيه في حياتنا سببه معاصينا وتقصيرنا وتفريطنا، المعاصي التي هي تجاوز لما نهى الله عنه أو تفريط تجاه ما أمر الله سبحانه وتعالى به، تفريط في مسؤولياتنا. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ما يأتي للإنسان على المستوى الشخصي كثير مما يعانيه، كثير مما يواجهه من المصائب هو ناتج عن أعماله، عن تجاوزاته، عن تقصيره، عن أخطائه. وهذه مسألة ندرك من خلالها أهمية التقوى التي تقينا الكثير الكثير من المصائب وتخارجنا أيضا مما بقي. يقول الله سبحانه وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. هذا يبين حجم ما يحصل من المجتمع البشري من المعاصي، من الذنوب، من الجرائم، من المفاسد، التي لو يعجل الله لهم المؤاخذة عليها لهلكوا ولهلكت كل مظاهر الحياة في واقعهم. وهذا أمر رهيب، أمر خطير، يبين حجم التفريط، المعاصي، التقصير، تهاون في الواقع العام لدى الناس. وفي واقع المجتمع المسلم كذلك هناك الكثير من المعاصي التي لو تأتي المؤاخذة عليها كاملة لكانت هلاكا كاملا، هلاكا نهائيا، ولكن برحمة الله سبحانه وتعالى يؤخر الناس إلى أجالهم ويعطي لهم من بعض العقوبات ما فيه عظة، ما فيه تذكير، ما فيه زاجر لهم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون؟ يأتي من العقوبات، من المؤاخذة، من العواقب الموجعة للناس، من النتائج المؤثرة عليهم في معيشتهم، في حياتهم، في واقعهم، ما فيه العظة، ما فيه الذكرى لهم، ما فيه الدافع لهم إن التفتوا إلى أن يرجعوا إلى الله، أن يعودوا إلى الله، أن ينيبوا إلى الله. لما نلحظ مثلا ما نعانيه كمجتمع مسلم من ضنك في المعيشة، من عناء، من متاعب كثيرة، هذا يشدنا إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، لأن طريق الخلاص وسبيل الخلاص هو بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. الله الذي يقول لنا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لما نلحظ مثلا ما نعانيه في هذه المرحلة من الجد الشديد الذي ينتج عنه معاناة كبيرة في حياتنا، في معيشتنا، هذا من المفترض أن يدفعنا إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، أن نغتنم فرصة الشهر الكريم في التوبة إلى الله، في الإنابة إلى الله، في الاستغفار، وفي نفس الوقت بالدعاء والتضرع، مع الرجوع العملي، الرجوع العملي الذي نتفقد فيه جوانب القصور لدينا، جوانب الخلل في واقعنا، ما الذي نقصر فيه، ما الذي نفرط فيه، ما الذي نتجاوز فيه توجيهات الله سبحانه وتعالى، فنصلح واقعنا. فالرجوع الذي فيه تضرع، فيه توبة، فيه دعاء، فيه استغفار، فيه إنابة إلى الله، وفيه إصلاح في واقع العمل، فيه مراجعة لواقع العمل وانتباه لجوانب القصور والخلل في واقع العمل، هذا الرجوع يقبله الله، لأنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وذو الفضل الواسع الواسع العظيم، هو التواب الرحيم الذي إذا تاب إليه عباده هو الذي يقبل التوبة، يقبل التوبة من عباده. الله سبحانه وتعالى أيضا في المقابل يبين لنا ثمرة التقوى العظيمة، بدءا أو في مقدمة ذلك، الثمرة العظيمة، النتيجة الكبرى للتوبة، للتقوى في عالم الآخرة، في الحياة الدائمة والأبدية، في الجزاء العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالجنة التي تحدث القرآن كثيرا عن تفاصيل النعيم فيها، عن الحياة السعيدة الأبدية فيها، أعدت للمتقين. ولا بد من التقوى للوصول إلى الجنة، لا بد من التقوى. الله يقول: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فإذا كنت تقيا وتلتزم التقوى في حياتك، تلتزم التقوى في أعمالك، فهذه الثمرة العظيمة التي ستتحقق لك وهي فوز عظيم. بدون التقوى، إذا كان هذا الإنسان استهتار لا مبالاة، تغلب عليه أهواؤه في مواقفه، في أعماله، في أقواله، في تصرفاته، سير وراء مزاج نفسه، رغبات نفسه، أهواء نفسه، غضب نفسه، فهو بعيد عن هذه الثمرة، سيخسر هذه النتيجة العظيمة. أما في عاجل الحياة فهناك الكثير الكثير مما وعد الله به على التقوى، من ما هو عبارة جامعة شاملة، قول الله سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع الذين اتقوا، معهم يهديهم، ينصرهم، يعينهم، يوفقهم، يفرج عنهم، يتولاهم برعايته، يمنحهم السكينة، يرعاهم برعايته الشاملة. إن الله مع الذين اتقوا. كما تكون متقيا لله لن تكون وحدك في مواجهة هموم هذه الحياة ومتاعبها وأعبائها وصعوباتها وتحدياتها، الله معك. عندما تتقي الله سبحانه وتعالى لن تتحمل أعباء المسؤولية وما ينتج عنها وما تعانيه في أدائها لوحدك، الله معك. عندما تتقي الله سبحانه وتعالى يفرج عنك، يتولاك برعايته، لا تعتمد فقط على ما هو متاح بين يديك من طاقات وإمكانات وقدرات محدودة، بل تستند إلى عطاء الله الواسع الذي لا ينفد. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وسنأتي إن شاء الله للحديث أكثر عن ثمرة التقوى فيما يتعلق بعاجل الدنيا، فيما يتعلق بعاجل الدنيا. لكن نتحدث أيضا عن مجالات التقوى. تأتي مسألة التقوى والأمر بالتقوى في القرآن الكريم كثيرا وكثيرا في مقامات العمل، ما علينا أن نعمل وأن نتقي الله في أن نفرط في ذلك العمل. وتأتي أيضا في النواهي، نتحدث عن جوانب منها باختصار، ونوكل الجميع إلى الاهتمام بتلاوة القرآن والتأمل فيما ورد بشأن ذلك خلال تلاوتهم للقرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يأتي هذا الأمر والذي أتى بهذه الصيغة اتقوا الله حق تقاته، وفي موضع واحد في القرآن الكريم بهذا التعبير حق تقاته، في سياق الحديث عن مؤامرة فريق الشر من أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين بعضهم أولياء بعض في مؤامراتهم على المسلمين والأمة الإسلامية والمجتمع المؤمن في السعي للارتداد به عن دينه، عن مبادئ دينه، عن تعليمات الله سبحانه وتعالى ومنهجه الحق، والمسؤولية المترتبة على ذلك في التصدي لهم، في مواجهة مؤامراتهم، في تحصين المجتمع المسلم من التبعية لهم، من الطاعة لهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، تعتبر المسؤولية في ذلك مسؤولية كبيرة، مسؤولية عظيمة، مسؤولية مهمة، وهناك تحذير كبير في التفريط فيها يصل إلى هذا المستوى من الأهمية. اتقوا الله حق تقاته، فننتبه ونحذر أعلى مستويات الحذر والانتباه، ونكون على أعلى مستوى من اليقظة والجد في أداء مسؤوليتنا هذا، وأن لا نفرط فيها، فالتفريط فيها عواقبه خطيرة جدا علينا في الدنيا والآخرة. لذلك هنا نستحضر التقوى، ندرك خطورة اللامبالاة، الإهمال، التفريط، التهاون في كل ما يتصل بمسؤوليتنا هذه، ونحن نتصدى لمؤامرة أهل الكتاب في تطويع مجتمعنا المسلم في الارتداد به عن دينه وعن منهجه الحق. يقول الله سبحانه وتعالى أيضا مثلا في مجال آخر، في مجال صلاح ذات البين: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هنا نستحضر التقوى في سعينا لصلاح ذات بيننا، وأن لا نفرط في ذلك، وأن لا نسمح بأن يفسد ذات بيننا، أن تسوء علاقتنا ببعضنا البعض كمجتمع مؤمن، كأمة مؤمنة مجاهدة. فالتفريط في ذلك هو خلل في التقوى، وله نتائجه السلبية التي تؤثر على مدى أدائنا لمسؤولياتنا الجماعية وقيامنا بواجباتنا الجماعية ومسؤولياتنا الجماعية، وأيضا ما ينتج عن ذلك ويترتب عليه من مفاسد، من معاصٍ. إذا فسد ذات البين، إذا ساءت العلاقة بين المجتمع المؤمن بين الأمة المجاهدة، كم يترتب على ذلك من المعاصي المباشرة: إساءات، تجاوزات، اغتياب، افتراءات، اتهامات، سوء ظن. يعني فساد ذات البين مفسدة رئيسية تتفرع عنه الكثير من المفاسد، إضافة إلى أنه يمثل عائقا حقيقيا عن القيام بالمسؤوليات الجماعية كما ينبغي، لأن علينا مسؤوليات جماعية، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. مسؤوليات الجهاد في سبيل الله مسؤولية جماعية، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، التعاون على البر والتقوى، مسؤوليات جماعية كثيرة. هنا نستحضر التقوى، نستحضر التقوى، فنتقي الله سبحانه وتعالى من أن نقصر في ذلك، ونسعى نسعى عمليا لما يصلح ذات بيننا ونتجنب ما يفسد ذات بيننا. هذا هو الترجمة العملية للتقوى، هكذا نتقي الله. أيضا على سبيل المثال في المعاملات المالية، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. الانضباط في المعاملات المالية والحذر بدءا من الربا، هذه الظاهرة الخبيثة الخطيرة السيئة جدا التي انتشرت في الساحة الإسلامية، انتشر التعامل بها بين المسلمين، وهي من أكبر الجرائم وأعظم الذنوب التي ترتب عليها أخطار كبيرة في الواقع الاقتصادي، وينتج عن ذلك أيضا نزع للبركات والخيرات وانتشار للمخاطر. مثلا فيما يتعلق بالعلاقة مع الأرحام، أتى في سياق ذلك قول الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، في بداية سورة النساء. في المعاملة بشكل عام وبدءا من محيطك الأسري تحتاج إلى تقوى الله سبحانه وتعالى، تعمل ما عليك من التزامات أخلاقية وتتعلق بسلوكك بمعاملتك بإحسانك إلى غير ذلك، وتحذر ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فمن المسؤوليات العامة على المجتمع المسلم التعاون على البر والتقوى، وهو من العناوين الكبيرة والمهمة والعظيمة والتي سنفرد لها إن شاء الله محاضرة لأهميتها وما يترتب عليها. لكن هنا مثلا يأتي الأمر من الله سبحانه وتعالى بقوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فتقوى الله في أن نتعاون على البر، وهو دائرة واسعة، والتقوى دائرة واسعة من الأعمال والمسؤوليات، وتقوى الله في أن نحذر من التعاون على الإثم والعدوان، مثل ما يحصل مع البعض وبالذات في الإطار العصبية أحيانا، عصبية مع الصديق مع القريب مع الصاحب مع إلى آخره، وأحيانا نتيجة للاستمالة إلى الباطل بالإغراءات والماديات وما شاكل ذلك. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يأتي مثلا فيما يتعلق بالجهاد في سبيل الله من ضمن المسؤوليات الأساسية التذكير بالتقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اتقوا الله، فلا تفرطوا في هذه المسؤولية العظيمة الكبيرة المهمة التي يترتب عليها عزتكم ومنعتكم وقوتكم وانتصاركم وحمايتكم من أعدائكم وتمكنكم من الاستقلال والحرية والكرامة والخلاص من التبعية لأعدائكم ومن سيطرتهم عليكم. تقول الله في قيامكم بمسؤوليتكم هذا وعدم التفريط فيها. يأتي الأمر مثلا بالصبر والمصابرة والمرابطة، ثم يقترن به التقوى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فيأتي الأمر بالتقوى ليحذرنا من أن نفرط في ذلك، أن نفرط في المرابطة في المصابرة في الثبات في مواقفنا، ويذكرنا بالغاية العظيمة التي نصل إليها إن التزمنا بذلك، وهي لعلكم تفلحون، نصل إلى النتيجة العظيمة التي وعد الله فيها في الدنيا والآخرة. أيضا فيما يتعلق باتباع القرآن الكريم، يقترن الأمر باتباع القرآن الكريم بالتقوى: هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. اتقوا في اتباعه، في أن تفرطوا في اتباعه، في أن تنحرفوا عن اتباعه، لأنكم إن انحرفتم عن اتباع القرآن الكريم وفرطتم في اتباع القرآن الكريم سيترتب على ذلك عقوبات ومخاطر كبيرة عليكم في الدنيا والآخرة. وكذا تتسع مجالات التقوى في كل شؤون حياتنا، في كل شؤون حياتنا، فنستحضر مسألة التقوى في التزامنا وفق توجيهات الله وتعليمه فيما علينا أن نعمل وفيما علينا أن نترك، ونتخلص من الاتباع لأهوائنا، لمزاجنا الشخصي، لرغباتنا، لمخاوفنا النفسية، لا تكون هي المتبع هي المعتمد الذي نبني عليه أعمالنا، مواقفنا، انطباعاتنا، تصرفاتنا. نكتفي بهذا المقدار في هذه المحاضرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. نسأله جل شأنه أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من خرج من عينيه مقياس ذباب دموعا من خشية الله أمنه الله يوم الفزع الأكبر.
1: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن أبغض الخلائق إلى الله رجلان، رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل، مشغوف بكلام بدعة ودعاء ضلالة، فهو فتنة لمن افتتن به، ضال عن هدي من كان قبله، مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد وفاته، حمال خطايا غيره، رهن بخطيئته، ورجل قمش جهلا، موضع في جهال الأمة، عاد في أغباش الفتنة، عم بما في عقد الهدنة، قد سماه أشباه الناس عالما وليس به، بكر فاستكثر من جمع ما قل منه، خير مما كثر، حتى إذا ارتوى من ماء آجن واكتثر من غير طائل، جلس بين الناس قاضيا ضامنا لتخليص ما التبس على غيره، فإن نزلت به إحدى المبهمات هيأ لها حشوا رثا من رأيه، ثم قطع به، فهو من لبس الشبهات في مثل نسج العنكبوت، لا يدري أصاب أم أخطأ، فإن أصاب خاف أن يكون قد أخطأ، وإن أخطأ رجا أن يكون قد أصاب، جاهل خباط جهالات، عاش ركاب عشوات، لم يعض على العلم بضرس قاطع، يذر الروايات ذرو الريح الهشيم، لا ملي والله بإصدار ما ورد عليه، ولا أهل لما قرض به، لا يحسب العلم في شيء مما أنكره، ولا يرى أن من وراء ما بلغ مذهبا لغيره، وإن أظلم عليه أمر اكتتم به، لما يعلم من جهل نفسه، تصرخ من جور قضائه الدماء، وتعج منه المواريث، إلى الله أشكو من محشر يعيشون جهالا ويموتون ضلالا، ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته، ولا سلعة أنفق بيعا ولا أغلى ثمنا من الكتاب إذا حرف عن مواضعه، ولا عندهم أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم:
4: العدد عشرة. ورد العدد عشرة مؤنثا ومذكرا أربع مرات في القرآن الكريم، أولها في سورة البقرة في قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام في المقصود من هذا المقطع من الآية: إذا لم يجد المتمتع الهدي، أي ما يذبح في منى، صام ثلاثة أيام في الحج، السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، تلك عشرة كاملة لجزاء الهدي. كما ورد العدد عشرة مؤنثا أيضا في سورة المائدة في قوله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهنا دل العدد عشرة على كفارة حنث اليمين الشرعي أي مخالفته، وهي إطعام 10 مساكين لكل واحد منهم وجبة من الطعام، مخيرا بين هذه الكفارة أو كسوة المساكين أو تحرير رقبة من العبودية. وجاء العدد 10 مذكرا في قوله تعالى في سورة الفجر: والفجر وليال عشر، وهي الليالي 10 الأوائل من شهر ذي الحجة كما جاء في التفسير. وختاما جاء العدد 10 ضمن بشارة مضاعفة الحسنات في قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.
3: الأعداد في القرآن الكريم.

عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.

الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

ربك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات. ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء. ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان. نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم ومن أي

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها وحسن الخلق.

0: له.
1: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وأعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلي قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارمي بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في عينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت، إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
0: وسبحوه بكرة وأصيلا.

عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أتمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان.

بعد، وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد وآل محمد خير خلقك، الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

ما له

تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: الاقتصادية على اليمن. كان استهداف القوات البحرية اليمنية وتدمير الإمكانات المتوفرة معها أحد أبرز أهداف أعداء اليمن.
1: ضربها بأكثر من 7 غارات، وهذه السفينة التركية فقد تم إنهاها على الكامل. هذه السفينة وكل السفن والزواري، وهذا العدوان الغاشم لن يهننا ولن يضعفنا أبدا، وما هي مشكلة.
0: تم استهداف القاعدة البحرية والكلية البحرية في محافظة الحديدة، وتعرضت مرافقها وما تبقى من قطاعها البحرية للتدمير بحقد منقطع النظير. وقد كشف احتلال الإمارات لجزيرة سقطرى اليمنية وسيطرتها على الموانئ اليمنية البعيدة من أي اشتباك عسكري أهداف الحرب على اليمن. ومؤخرا يؤكد الكيان الصهيوني استراتيجيته بالسيطرة على البحار وطرق الملاحة العالمية عبر تحالف أعلنه رئيس وزراء الكيان الصهيوني في منتصف العام 2016 من كينيا، حين أعلن قيام تحالف إفريقي لمحاربة ما أسماه بالإرهاب في البحر الأحمر. ورغم عدم تهديد اليمن والقوات البحرية للملاحة الدولية، ارتكب العدوان الأمريكي السعودي عشرات المجازر بحق الصيادين اليمنيين وأبناء الساحل. وبالرغم من تعرض القوات البحرية والدفاع الساحلي للتخريب والتفكيك والتدمير الممنهج قبل وأثناء العدوان، لم يشكل ذلك عائقا ومانعا لرجال الله في القوات البحرية، مستعينين بالله متوكلين عليه سبحانه وتعالى وبالإمكانات المتاحة والمتوفرة. وفي زمن قصير أعد جند الله ما استطاعوا من قوة لدورات عسكرية تدريبية مكثفة وإنشاء ورش ومجمعات للتصنيع والتطوير والبحوث العسكرية.

0: تم إعادة تأهيل القوات البحرية وترميمها وإضافة قدرات نوعية لها بعون الله وتوفيقه، وتم إدخال عدد من المنظومات الصاروخية البحرية، وأزيح الستار عن منظومة مندب واحد. هناك منظومات متطورة سيكشف عنها الميدان، وبتصنيع وتطوير محلي بخبرات وكفاءات يمنية بحتة، وبعمل دؤوب لم يوفر المجاهدون فيه ساعات الليل والنهار. وتكللت الجهود بتأهيل وإعداد قوات بحرية قائمة على مبدأ الولاء لله ولرسوله والمؤمنين بأسس وطنية بامتياز، محافظة على هويتها اليمنية الإيمانية، مستمدة قوتها من الله وحده، تتحرك بوعي وإدراك للخطر الصهيوني ومشاريعه التدميرية على الوطن والأمة الإسلامية وحتى الإنسانية. أصبح للجمهورية اليمنية بفضل الله وعونه وإخلاص المؤمنين قوات بحرية ودفاع ساحلي تمتلك الإرادة والقدرة والفاعلية، بما يحقق الردع الاستراتيجي للدفاع عن الوطن والشعب والمستضعفين.
1: رجال القوات البحرية والدفاع الساحلي مبنيون أساسا على اليقظة الدائمة، اليقظة الدائمة، لأنهم يعرفون أن العدو أمامهم غدار، وعدو يستغل أي ثغرة وأي فرصة. فكان الوضع مبني دائما على الحيطة والحذر، في حالة استعداد دائم بإذن الله تعالى.
0: وخلال فترة زمنية وجيزة أثبتت استراتيجية الثورة وقيادتها جدارتها في تحديد الأولويات ببناء قوات بحرية ودفاع ساحلي، أثبتت فاعليتها في الميدان بتنفيذ عمليات دفاعية وهجومية نوعية. لقنت قوى العدوان المزودة بأحدث الأسلحة المتطورة والحديثة على البحر دروسا قاسية لم يتوقعوها. وكان من أبرز تلك العمليات في 7 من شهر أكتوبر 2015، دشنت القوات البحرية والدفاع الساحلي عملياتها العسكرية في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي بالقرب من باب المندب بسلاح مناسب، استهدف بارجة معادية كانت تعتدي على الأراضي اليمنية. استهداف بارجة في 10 من أكتوبر 2015 ميلادي في سواحل المخا، وكانت ثاني بارجة خلال 72 ساعة. في 15 من أكتوبر 2015 استهدفت بارجة سعودية تحمل اسم إمتي ينبع، وهي من طراز ميرال فرنسية الصنع، قبالة سواحل المخا. استهداف بارجة بالقرب من المخا في 7 من شهر نوفمبر 2015. 24 من شهر نوفمبر 2015 استهداف بارجة إمتي ينبع سعودية في المخا، وهي ثاني بارجة من هذا النوع يتم استهدافها. في 5 من شهر ديسمبر 2015 تم استهداف سفينة تابعة للبحرية الإماراتية تحمل اسم زايد 6 من طراز كندال، قبالة سواحل المخا بسلاح مناسب. في 23 من ديسمبر 2015 استهداف سفينة حربية بالقرب من الخوخة بسلاح مناسب. استهداف سويفت الإماراتية بعد استطلاع ومتابعة ورصد السفينة لعدة مرات، تم تلقي الإذن باستهداف السفينة في تمام الساعة 2 بعد منتصف الليل بتاريخ 1 من شهر أكتوبر 2016، متوكلين على الله القوي العزيز.
1: بسم الله القوي الجبار. هذا كما تلاحظون سفينة سوفيت الإماراتية التي تتجه إلى ميناء عصب، ومن ثم ينهون المغادرة إلى جيزان، لكن هيهات هيهات لهم ذلك. Yes.
2: الساعة 2 بعد النصف سوف يتم إحراجها في العزيز الجبار.

0: تم تدمير سويفت وهي سفينة إنزال إماراتية والتي كانت تعمل على التنقل بين ميناء عصب في إريتريا وميناء عدن، ووقوع قتلى وجرحى في طاقم السفينة، وتم استهدافها ردا على استهداف طيران العدوان للقاعدة البحرية والكلية البحرية في الحديدة. ويعرض البرنامج مشاهد للمرة الأولى يسدل عنها الستار للحظات العملية والتي اشتبكت فيها القوات البحرية والدفاع الساحلي مع بقايا طاقم السفينة لأكثر من 3 ساعات بعد استهدافها بصاروخ مناسب.
1: اللعنة على اليهود، اللعنة على اليهود.

0: ضربة موجعة ومؤثرة، والعدو هو دائما يدرس الشف، هو يدرس الضربات، هو يدرس تأثير الضربة العدو، لأنه من خلالها يحدد إمكانية الجانب الآخر، يحدد إمكانياتنا يعني وقدراتنا.
1: كانت ضربة موجعة جدا لهم لأنها أحرقت بالكامل، فما كان منهم إلا أن باعوها في أسواق الخردة.
2: تم استهدافها رداً على استهداف طيران العدوان للقاعدة البحرية والكلية البحرية في الحديدة. وبعد هذه المعركة التي استمرت لأكثر من 3 ساعات مع ما تبقى من طاقم السفينة، قامت قوى العدوان بسحب سويفت إلى أحد موانئ بيع الخردة في اليونان. بعد عملية استهداف سويفت، تم توجيه ضربة أخرى مؤلمة أيضاً لقوى العدوان. في 30 من شهر يناير 2017، تم استهداف السفينة السعودية المسماة المدينة قبالة سواحل الحديدة بسلاح مناسب، وأسفرت العملية عن مقتل 5 وإصابة آخرين من طاقم السفينة.

0: عشر من شهر يونيو 2017، استهداف سفينة حربية معادية قبالة المخا تسمى الشرعية.
1: الله أكبر! الموت لأمريكا! الموت لإسرائيل! اللعنة على اليهود! النصر والإسلام!
0: في 25 من يونيو 2017 تم استهداف سفينة إنزال تسمى العودة قبالة ميناء المخا بسلاح مناسب، وتبين الصور تعرض السفينة للتدمير أدى لإعطابها وإخراجها عن الخدمة. تم استهداف كاسحة ألغام تسمى القانصة داخل ميناء المخا بعملية هجومية نوعية للقوات البحرية والدفاع الساحلي. في 29 من شهر يوليو 2017 ونعرض للمرة الأولى صورا للعملية، وهي نوع حديث من الكاسحات البحرية، وتظهر الصور كاسحة الألغام القانصة وهي تغرق في البحر عقب الهجوم عليها. استهداف سفينتين حربيتين داخل ميناء المخا كاسحتي ألغام في 12 من شهر أغسطس 2017 بعملية هجومية. في 31 من شهر ديسمبر 2017 حيث تمكنت القوات البحرية والدفاع الساحلي من ضبط غواصة عسكرية ذاتية التحكم نوع ريموس 600 أمريكية الصنع، تقوم بتنفيذ المهام التجسسية، ووزنها يصل إلى 500 كيلو ويبلغ طولها 23 متر، مجهزة بتطبيق ثنائي التردد، تكنولوجيا يقوم بالمسح الجانبي والتصوير الصوتي، وكاميرات الفيديو المصنعة من قبل هيردويد وهي شركة تابعة لكونغسبرغ البحرية. استهداف بارجة لقوى العدوان في 13 من يونيو 2018 بصاروخين قبالة سواحل الحديدة واشتعال النيران فيها. 29 من شهر يونيو 2018 حيث تم إفشال إنزال بحري بزوارق حربية متطورة لقوى العدوان، وقد تم استهدافها بسلاح مناسب. في 23 من شهر يوليو 2018 عملية هجومية في ميناء المخا، استهدفت هذه العملية منطقة تمركز الغزاة في ميناء المخا والعتاد الموجود في رصيف الإنزال بالميناء. في 25 من شهر يوليو 2018 استهداف الفرقاطة السعودية الدمام بسلاح مناسب. في سواحل جيزان حيث استهدفت بارجة مركبة سعودية بعملية هجومية للقوات البحرية والدفاع الساحلي، وأتت هذه العملية ردا على استهداف العدوان للصيادين اليمنيين وارتكاب أبشع المجازر بحقهم. عملية نوعية استهدفت زوارق وبوارج العدوان أثناء تموينها بالعتاد العسكري داخل ميناء جيزان بتاريخ 30 من شهر سبتمبر 2018. كانت تلك هي أبرز الضربات التي وجهتها القوات البحرية اليمنية.

0: سيكشف عنها الميدان، وستشهد سواحل اليمن بإذن الله انتصارات وعبر ودروس لن ينساها المعتدون.
1: وبإذن الله تعالى أننا واثقون في وعود الله تعالى التي لا تخلف، التي قد رأيناها في الميدان في الواقع بيننا وبينكم مسرح البحر بإذن الله تعالى. وسنرى في هنا من هو الظالم ومن هو الطاغي، وسنرى من هو ولي الله تعالى، وسنرى من هو موسى ومن هي عصا موسى، وسنرى من هو فرعون ومن الذي سيغرق في البحر بإذن الله تعالى.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: ونقول للسعودية والإمارات
1: والله لو تحولنا إلى ذرات تبعثر في الهواء
2: لن نكون عبيد لأي جهة في العالم
3: أبداً أبداً ما حينا ولو تقطعنا على إرباً إرباً
4: أهلا معبود لله الوعد القهار
5: لن نخضع إلا لله
6: ولن نرضى أن نكون عبيداً إلا لله الواحد القهار
2: وسنواجه كل طغاة الأرض
7: آلتنا إلى آل سلون
8: الأمريكي والإماراتي والإسرائيلي وأي طاغية
9: إذا أردتم أن تعملون بهذا الشعب اليمني أي مكروه فإنا لكم بالمرصاد
10: نحن جاهزون ومتعهبون ومشتاقون للقائكم
11: لنقتل أكبادكم من صدوركم أيها المجرمين أيها الطغاة أيها المتذمرين
12: على أتم الاستعداد
13: وسنحاصرهم كما حاصرونا ونذيقهم من نفس الكأس الذي أذاقونا
14: سترون أيام سوداء والعاقبة المستدير
15: وسنضحي بأرواحنا ودماءنا فداء لهذا الشعب ولن نخضع ولن نركع إلا لله
16: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد نحن قوم منطق النور وطلقة النار شاء من شاء وأبى من أبى

الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة، يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة. دام للموت قيمة فرحبي يا سواقي، من بغى العز يصبر نالت العز مرّة.

0: لا تلعس مرة.
1: لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد. غير وارد، لأنه يعني الخنوع والاستعباد لغير الله سبحانه وتعالى. هذا غير مقبول أبدا للطاغوت المجرم الظالم في اليمن، هذا غير وارد.

الأمريكي من الخطوات التي اتخذها دعما للعدو الإسرائيلي مسعاه للضغط على البنوك في صنعاء. هذا مسعى أمريكي لدعم إسرائيل، لدعم العدو الإسرائيلي، ويحاول الأمريكي أن يورط السعودي في هذه الخطوة التي هي خطوة خاطئة وظالمة وعدوانية بكل ما تعنيه الكلمة، وهي لعبة خطيرة، لعبة صب الزيت على النار. ولذلك أنا أوجه النصح للسعودي ليحذر من الإيقاع به من جانب الأمريكي خدمة للعدو الإسرائيلي في خطوة كهذه، لأنها عدوان في المجال الاقتصادي. ألا يكفي ما يعانيه شعبنا نتيجة للحصار الظالم، نتيجة لاحتلال معظم أرجاء البلاد ومنابع الثروة النفطية في البلد؟ كل ما يحصل وحصل على البلد ألا يكفي؟ إذا تورط السعودي في خطوات كهذه فالأمريكي يحاول خدمة للعدو الإسرائيلي أن يوقع به في مشكلة كبيرة، مشكلة هو في غنى عنها. ما الذي يدفع البعض إلى أن يقدموا أنفسهم وإمكاناتهم وأن يجندوا أنفسهم وما بأيديهم لخدمة العدو الإسرائيلي؟ هل يأتي من يريد أن يخسر كل شيء، أمنه وسلمه وكل شيء من أجل العدو الإسرائيلي؟ هذا ضلال في ضلال، ضلال في ضلال. ولذلك نحن نحذر من مثل هذه الخطوات الداعمة للعدو الإسرائيلي بدون وجه حق، ومثل هذه الخطوات وغيرها. حتى لو أراد أحد أن يورط نفسه من الأنظمة العربية ليقاتل مع العدو الإسرائيلي فلن يثنينا عن موقفنا، سنبقى في موقفنا الإيماني الذي هو جهاد في سبيل الله تعالى لنصرة الشعب الفلسطيني مهما كان. لن يردنا عن هذا الموقف أحد.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام. وإحسان
1: يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف جاءت تشارك جميع الكون.
2: هل تشرب المشروبات الساخنة في أكواب بلاستيكية؟ قد تكون تعرض صحتك لخطر لا تراه. تعرض بعض أنواع البلاستيك للحرارة قد يؤدي إلى انتقال مواد كيميائية إلى الطعام أو الشراب، وقد يرتبط التعرض المتكرر لبعضها بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. احمي نفسك وأسرتك وتجنب استخدام الأكواب البلاستيكية مع المشروبات الساخنة، واختر البدائل الآمنة كالأكواب الزجاجية أو الكرتونية. الوقاية اليوم صحة تدوم. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26 ألف سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: الآن من يمن موبايل ولجميع مشاركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب 300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و 512 ميجا نت فورجي بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا فورجي اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: مش وقته خالص.
8: اش في مالك خوفتنا؟
7: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
8: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا أساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
7: بث لي أنت، أنت فيك الخير.
8: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
7: اللي في جيبي. يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة، حتي بث لي ساعة بس.
9: لحظة، أنت رقمك سبق فوق.
7: أيوة
9: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
10: سفري؟
11: باقات سفري من سبافون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
9: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
12: سبافون، أصالة وتواصل.
13: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
14: الحالة بالنسبة للسعودية حالة غباء رهيب بكل ما تعنيه الكلمة. الأمريكي مهما فعل لم يوقفنا ولن يوقفنا، حتى لو فعل أكثر مما يفعل بكثير لن يوقفنا أبدا، لأن موقفنا موقف إيماني مبدئي، جزء من ديننا، جزء من التزامنا الإيماني، جزء من الإيمان يمان والحكمة يمانية. لذلك لن يوقف عملياته، لكن عليه هو السعودي أن يوقف مساره الخاطئ الذي لا مبرر له. عندما يقول أنه يفعل ما يفعل نتيجة للضغوط الأمريكية، هذا غير مبرر أبدا ولا مقبول ولا مقبول. اتركنا نحن للمواجهة مع أمريكا، قل لأمريكا أن تواجهنا نحن بكل إمكاناتها، لديها الإمكانات الضخمة في أكثر منك. هل لديك حامل الطائرات؟ لديهم هم حاملات طائرات، طائرات أكثر من طائراتك ومتطورة أكثر، قدرات عسكرية أكثر. أنت تدرك هذه الحقيقة، لماذا تورط نفسك أنت فيما سيسبب لك الخسارة؟ لن تنجح في إيقاف عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني ولا في الحد منهم، ولن تجبر شعبنا على التراجع والموقف، وإنما ستخسر.

0: وكل الأمريكا وإسرائيل، فالله نحن اليمنيون أنصار الله قادمون لتحرير المقدسات الإسلامية ونصرة المستضعفين في جميع الأرض، ولا نخاف بالله لومة لائم،
1: ولن نتخلى عن سيدنا وقائدنا الشهيد الإمام الخامنئي، ونعاهد أعلام الهدى ونعاهد جميع أحرار العالم والمسلمين أننا سنظل ثابتون مواجهين لأمريكا، لن نتخلى عن أي موقف أو نتراجع قيد الملة.
2: والله ثم والله لن تخضعونا ولن تركعونا باقتيال عظمائنا وشهدائنا. إن احنا كلما سقط منا شهيدا، كلما أددنا قوة، كلما أددنا استنبارا، كلما دمرنا قواعدكم، كلما ازدادت إيران قوة بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي اقتيال هذا الإمام الخامنئي، هذا الرجل العظيم، رجل الثورة، رجل الجهاد، رجل المسؤولية، الذي نصر الأمة وضحى بحياته من أجل الأمة وجاهد في سبيل الأمة، هذا الرجل العظيم لن تركعونا ولن تخضع إيران في سقوطه.
3: فوالله أنها تزيدنا اشتعالا ونارا ضد أمريكا وإسرائيل حتى تكون آخر قطرة من دمائنا أو انتصارا عليهم وإبعادهم عن هذه الأرض المقدسة في كل مكان من العالم، حتى نطرد كل اليهود والأمريكا، وسوف نلاحقهم حتى ننتقم منهم بإذن الله تعالى.

نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: والله ستندمون وأيما ندامة إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
1: السن بالسن والجروح قصاص، المطار بالمطار والحصار بالحصار.
2: ما بعد اليوم إلا إنهاء الحصار وإنهاء العدوان، شئت أم أبيت يا ابن سلمان.
3: فالشعب اليمني جاهز كله لتحرير اليمن شبرا شبرا.
4: خرجنا بأسلحتنا جاهزين، بأسلحتنا وجنابينا،
5: ونؤكد أن الشعب اليمني لن ينكسر.
1: العين بالعين والسن بالسن والميناء بالميناء، لا نريد أي سلم، نريد أن يذوقوا ما ذقنا.
6: يفهم هذا الكلام ويدرسه جيدا فإنا والله مشتاقون للقائك.
7: هي رسالة واضحة من أبناء الشعب اليمني بأن الشعب اليمني رجالا وأفرادا ومجاهدين ومقاتلين في أتم الجهوزية والاستعداد التام لكم يا آل سعود، فإما أن نعيش سواء وإما أن نموت سواء.
8: إما أن نعيش حياة يسر لها الصديق، وإما أن نموت موتة تغيظ العدو باستشهادنا في سبيل الله، ونحن معكم يا شعب اليمن ومع كل أحرار الأمة حتى أن نلقى الله سبحانه وتعالى أو النصر أو الشهادة في سبيله.
9: إننا كبار السن، إن احنا باذلين أنفسنا وباذلين أولادنا وباذلين أموالنا وباذلين يعني كل ما نملك دفاعا عن الدين وعن المقدسات وعن الأرض وعن العرض، فإننا لا نعلو جهدا إن شاء الله، وإننا متوكلين على الله، وإننا لن نتقدم على أي يهودي ولا نصراني ولا منافق إلا بالله سبحانه وتعالى.
0: هل تظن منه أنه سيستسلم لك؟ هل تظن ذلك؟ محال. وستجد الشعب اليمني في ميادين القتال أبيا عزيزا، وقد رأيتاه وأنت تعرف ذلك، ولكن والله والله ستندمون، وأيما ندامة إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
6: يا سيدي والله أرواحنا فداء لك، أرواحنا فداء لك، امضي بنا أينما شئت، فإن شئت البحر فنحن قروشها، وإن شئت السماء فنحن سفورها، وإن شئت الأرض فنحن أسودها. نقول لك يا سيدي أرواحنا فداء لك، امضي بنا أينما شئت.
8: نحن لروحك الفداء، نحن رؤوسنا وجماجمنا تحت حذائك يا سيدي ومولاي السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
0: أقول له يا سيدي لا أبقانا الله إن خذلناك، لا أبقانا الله إن خذلناك، فبإذن الله لن ترى منا إلا ما يسرك، لن ترى منا إلا ما يسرك.
10: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

موقفنا في اليمن رسميا وشعبيا هو الوقوف مع الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم والتضامن الكامل، ونحن في أهبة الاستعداد لأي تطورات لازمة. ليس هناك فيما يتعلق بهذا العدوان على الجمهورية الإسلامية قلق على الجمهورية الإسلامية في إيران، فهي قوية وموقفها قوي وردها حازم، وهي في واقع الحال تخوض معركة الأمة الإسلامية بكلها ضد الطغيان الأمريكي الإسرائيلي الصهيوني، وثباتها العظيم وردها الحازم وموقفها القوي هو لمصلحة المسلمين جميعا ولمصلحة كل أحرار العالم. ولذلك من واجب الجميع أن يكونوا متضامنين مع الجمهورية الإسلامية في إيران وأن يقفوا معها بكل السبل لمساندتها وللضغط لإيقافي ذلك العدوان. الموقف التضامن مع الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم العزيز واجب إسلامي أخلاقي على المسلمين جميعاً.

0: إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: يا كامل الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
4: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
3: الحصي والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
4: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز عقدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امل له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفسك.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بثلي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه. ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامه. يا جماعه حتى بثلي ساعه بس.
6: لحظه، انت رقمك 7-4؟
4: ايوه.
6: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: آفاق الخبر.
7: أهلا بكم في آفاق الخبر الذي نبدأه معكم بمحوره الأول، حيث نقرأ لكم أبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي. أعلنت قبائل ومشائخ محافظات صعدة وأب وريمة النفير العام والجاهزية التامة لمواجهة التصعيد وإسناد القوات المسلحة في فرض معادلة الحصار بالحصار. ففي صعدة أكد اجتماع موسع لمشائخ وأعيان المحافظة توحيد الصف القبلي والتفويض المطلق للقائد عبد الملك بدر الدين الحوثي لاتخاذ كافة خيارات الردع، مع التأكيد على استمرار التعبئة ومساندة دول وشعوب محور المقاومة. وفي محافظة أب شهدت مديرية مذيخرة والسدة لقاءين قبليين مسلحين باركت فيهما القبائل عمليات القوات المسلحة ضد العدوان الأمريكي السعودي وحصاره، مشددة على رفع اليقظة والتوجيه نحو معسكرات التأهيل لرفض الجبهات. وإلى ريما، حيث أقر لقاء تشاوري برئاسة المحافظ فارس الحباري رفع الجهوزية التعبوية وتكثيف الاستعدادات لإقامة الفعالية المركزية بمناسبة المولد النبوي الشريف في عاصمة المحافظة الجبين. تحذير رسمي من انهيار القطاع الصحي. وزارة الصحة والبيئة بصنعاء تؤكد في مؤتمر صحفي بمستشفى الثورة أن الحصار والعدوان الممتد منذ 12 عاما بات يهدد حياة آلاف مرضى الفشل الكلوي في البلاد. الوزارة كشفت عن وفيات فادحة تجاوزت 5000 مريض خلال السنوات الماضية، بينهم المئات خلال العامين الماضيين والحالي، وسط نقص حاد في المحاليل وتقادم أكثر من 498 جهاز غسيل مع منع دخول قطاع الغيار. وزير الصحة الدكتور علي شيبان أوضح أن الشحنات الطبية تواجه تعقيدات وشحنا بطيئا عبر جيبوتي يستغرق أشهر، داعيا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لرفع الحصار وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات العلاجية والتجارية. وإلى المشهد الشعبي اليمني، تفاعل شعبي وسياسي واسع يشهده الشارع اليمني تأكيدا على التماسك الوطني والالتفاف حول خيارات القيادة ومواجهة الحصار. قراءات لباحثين ومسؤولين أكدت أن المعادلة المرفوعة الحصار بالحصار تحظى بإسناد جماهيري وسياسي مطلق، مشيرة إلى أن اليمن بات يملك القدرة والعزيمة على فرض معادلات الردع. الباحث علي حمية وأكاديميون آخرون شددوا على أن ثبات الشعبية الأسبوعي يعكس وعيا بأبعاد معركة الدفاع عن السيادة وقضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، رغم محاولات إعادة التموضع الإقليمي لخدمة الأجندة الأمريكية والصهيونية.

على صعيد الحراك الشعبي بالجنوب والشرق، تظاهرات ومسيرات حاشدة بالسيارات والدراجات النارية تجوب مديريات حضرموت وشبوة رفضا للوصاية والهيمنة السعودية. المتظاهرون في مديريتي حورة بالضفة الحضرمية والروضة بشبوة رفعوا شعارات تطالب بإنهاء الاحتلال واستعادة القرار الوطني، محملين الرياض المسؤولية المباشرة عن انهيار الخدمات وتدهور العملة ونهب الثروات النفطية والموانئ. فيما أثار التطابق الإعلامي لوزراء حكومة الخونة سخرية واسعة، واعتبره إعلاميون دليلا ساطعا على تلقي الأوامر والتوجيهات المباشرة من الرياض. وإلى الملف الإيراني، وزارة الخارجية الإيرانية تؤكد عزم البلاد على استمرار نهج الصمود حتى دحر شرور الأعداء. طهران أشادت بجهود قواتها المسلحة في تصديها باقتدار للاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية، مؤكدة استخدام كافة الإمكانيات لأعمال حقها المشروع في الدفاع عن كيانها وسيادتها. وفي التطورات الميدانية، وكالة نور نيوز الإيرانية تحذر من أن أي استهداف للبنية التحتية للطاقة في إيران سينقل المواجهة إلى مستوى يستهدف أمن الطاقة العالمي. وتحذيرات الوكالة جاءت عقب تقارير أمريكية تتحدث عن نية واشنطن والكيان في ضرب المنشآت النفطية، فيما أكد مسؤول أمني إيراني رفيع جاهزية بلاده لتنفيذ خطة واسعة تصيب البنى الحيوية للعدو الصهيوني والأمريكي في المنطقة ردا على أي مغامرة. وفي واشنطن، صحيفة واشنطن بوست تكشف عن تحذير وجهة قائد القوات الأمريكية في أوروبا بشأن عجز القوات عن حماية الكيان الصهيوني دون تعزيزات بحرية إضافية. الصحافة العبرية أقرت باستنزاف الحرب للإمكانيات الأمريكية، فيما حذر قائد مقر خاتم الأنبياء اللواء علي عبد الله دول المنطقة من الانجرار لجعل أراضيها درعا دفاعيا للقوات الأمريكية، مؤكدا أن كل من يشارك في العدوان سيكتوي بنيران الحرب. فلسطينيا، قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة زاهر جبارين تعقد اجتماعا موسعا في القاهرة مع قيادة حركة الجهاد الإسلامي برئاسة زياد النخالة. اللقاء شدد على التمسك بالشروط الوطنية لوقف العدوان والانسحاب الكامل من غزة والإسراع في دخول اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، إلى جانب التصدي لعمليات التهويد وجرائم المتصاعدين في الضفة والقدس. وميدانيا، في قطاع غزة المحاصر، مركز المعلومات الصحي بوزارة الصحة بغزة يعلن تسجيل 152 شهيدا خلال الأشهر الماضية في حصيلة هي الأكبر منذ مطلع العام. البيانات التراكمية للعدوان الصهيوني المستمر خلفت أكثر من 73,340 شهيدا وما يزيد عن 174 ألف جريح وسط صمود أسطوري وأوضاع إنسانية صعبة. وإلى أخبار الملاحة والبحر الأحمر، مجلة لويدز ليست البريطانية تؤكد أن التحالف البحري الذي تحاول السعودية تشكيله يفتقر للمقومات العسكرية ويعد مجرد رسالة سياسية هشة. صحيفة نيويورك تايمز وموقع إكسيوس أكد رفض واشنطن وعواصم أوروبية الانضمام لهذا التحالف، معتبرين أن تجربة حارس الازدهار وبعثة إسبيديس أثبتتا فشلهما في الميدان. وفي سياق متصل، اللواء الصهيوني المتقاعد إلى عز

يقر بالعجز الكامل عن مواجهة القوات المسلحة اليمنية، مؤكدا أن صنعاء فرضت حظرا كاملا وأخضعت الأساطيل البحرية في ظل قرار الحصار مقابل الحصار، وردا على جرائم الحصار الممتدة. إذن مستمعينا الكرام، ننتقل مباشرة إلى المحور الثالث، ونعتذر عن المحور الثاني لظروف خاصة بضيفنا العزيز في فكرة التحليل السياسي. إلى المحور الثالث. نقرأ جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وكذا سياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. أولا عبد الله الفرح يقول: هذه المرة قد تستخدم واشنطن زحف بري من العراق باتجاه إيران، وقد تدخل تركيا آلاف المرتزقة إلى الميدان ويمرون عبر حدودها وتسهل لهم ذلك. احتمالية الحرب البرية واردة، ولكن عبر أدوات وليس جنود، وقد ينفذون إنزال هنا أو هناك، لكن الاستمرار في التموضع غير مضمون. إيران كبيرة وشعبها كبير، وأعتقد أن هذه الجولة ستكون الأعنف سواء على ترامب ودول الخليج أو على الرياض أيضا. أما المحور فباعتقادي أنه سيثأر لكل الملفات السابقة. حسين العزي يكتب: للسلفيين والإخوان الإصلاح، إذا كنتم تظنون أنهم سيسمحون لكم بأي مستقبل سياسي، أو أن تضحياتكم نيابة عنهم ستشفع لكم أو تغير خططهم نحوكم، فأنتم أغبياء. والله والله لا شيء يؤجل إلا صمودنا، ولو أننا ننهزم لرأيتم في اليوم الثاني ما رآه السذج أمثالكم عقب الحرث بهم في الحرب ضد السوفيت. ليس عيبا أن تكتشفوا بأنكم مجرد حمير يحرثون بكم لتمكين نوع آخر من الأدوات، وما لم تكتشفوا ذلك الآن فأنتم تتعمدون بيع عناصركم على الرصيف. أيها الإخوة، لا جهاد تحت راية أمريكا وإسرائيل، ولا تحت أي راية موالية لهما أو لأوليائهما. طالبوا مطاوعتكم بسند الراية قبل سند الرواية، لحد يضحك عليكم. إذن ما زلنا معكم في آفاق الخبر. نصر الدين عامر يقول: معادلة بسيطة، من يقف مع العدو الأمريكي والإسرائيلي لا شك ولا ريب أنه يقف مع الباطل، ومن يقف مع الباطل عليه أن يقلق ويخاف، لأنه أدخل نفسه في مشكلة خطيرة مع الله وأصبح عدوا لله. ومن يعادي الله فهو قطعا مهزوم وخاسر دنيا وآخرة، ومن يشك في ذلك فهو بعيد عن الله ولا يعرفه حق المعرفة. علي جاحز يقول: باختصار، لا يوجد سلطة يمنية ولا شرعية ولا غير شرعية في المحافظات الجنوبية والشرقية، ثم احتلال سعودي استقطب مجموعة مرتزقة وعينهم لإدارة بعض شؤون تلك المحافظات تحت سلطته، ومجاميع مسلحة من المغرر بهم تحت قادة الاحتلال مباشرة. وعلي: فإن أي عمل عدائي ينفذه المرتزقة هو عمل عدائي سعودي. إذن مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام آفاق الخبر الذي كان ليومنا هذا الأحد. نسأل الله أن ينصر يمن الإيمان، وأن يؤيد جنود اليمن ولبنان وإيران، وأن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم على أعدائهم. في الختام تقبلوا تحياتي، مقدمة هذه الحلقة بتول المنصور، ومن الإعداد أحمد الصنعاني، ومن الإخراج سوسن مجاهد. في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

في ظل المماطلة والاستمرار في المؤامرات، نحن معنيون كشعب يمني بمواصلة الجهود والعمل بالتصدي للعدوان والجهوزية لكل الاحتمالات في أي لحظة في أي وقت، ونحن نسعى لذلك. وإذا تصور الآخرون أنهم سيكونون بمنأى عن آثار وتبعات عدوانهم وحصارهم فهم واهمون. المسألة كبيرة جدا، حجم معاناة شعبنا لا يمكن أن يستمر دون حساب، حرمان شعبنا اليمني من ثروته لا يمكن أن يستمر، هذه السياسة في التعامل مع بلدنا لا يمكن القبول بها.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

بالله القوي العزيز نعز ونستعد وعلينا البلاغ وعلى الله النصر.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ. نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة. تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة. فلتحصل ألف ألف مشكلة ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا.

0: لم تحذر وإذا لم تعمل فنحن جاهزون ومستعدون والله على ما نقول شيء.
1: فنحن نحذرهم أشد تحذير.
2: لن نصمت،
3: لن نتنازل عن مبدئنا وعن قيامنا وعن جهادنا.
1: المطار بالمطار، الميناء بالميناء.
0: سيسمع صواريخنا وطائراتنا ومن بطون بناتكنا
4: الجهاد الجهاد
5: خرجنا في هذا اليوم تلبية للسيد القائد يحفظه الله.
6: فيا سيدنا أبا جبريل
7: خذ بنا
8: اضرب بنا يا سيدي أينما شئت.
4: فوق النار فوق النار فوق النار فوق النار يا قائدنا.

وأنت منتصر أيضا عندما تسقط شهيدا في سبيل الله. أنت منتصر أيضا، أنت عملت ما عليك أن تعمله، فبذلت نفسك ومالك في سبيل الله. يرى المؤمنون بعضهم صرع في ميادين الجهاد كما حصل في يوم أحد. قال رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عندما رأى حمزة سريعا وصرع كثير من المجاهدين، ولكن هل توقف بعدها؟ لم يتوقف أبدا. ما كانت تلك خسارة أن يفقد أشخاص مهمين كحمزة، لكنه نصر للمسيرة، نصر لحركة الرسالة بكلها. ولا بد في هذه المسيرة أن يسقط شهداء وإن كانوا على أرفع مستوى مثل هذا النوع كحمزة سيد الشهداء.

0: جاهزون ورهن إشارة السيد القائد.
1: سنجاهد بأنفسنا وبأموالنا.
2: ابلعتها أنا كافة.
3: جاهزة لفك الحصار عن الشعب اليمني ولتحرير بقية الأرض المحتلة.
4: شوفا نواجهكم يا آل سعود بكل قوة. لن يجلس مكتوف الأيدي.
5: سنفك الحصار.
6: ننزع حقوقنا من الأعداء.
0: نحرر أرضنا.
7: سوف ندحر الطغاة والمؤتدين.
8: نقول محمد سلمان. والله. لعنوا بعليبك.
9: جاهزين هيهات من الدجة.
10: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء.
1: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

ربك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم ومن أن

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

ونسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة.

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها وحسن

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور،
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية.
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق اف ام من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق.

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة الأتباع الصادقون، أقول فيها: أتباع الإمام علي الحقيقيون هم أولئك المتواضعون الهينون اللينون الذين تتلمذوا على أخلاقه وآدابه وعلومه بعيدا عن كل غلو وجفاء. في هذه الكلمة إشارة إلى الحب الصادق والولاء الصادق لإمام المتقين الإمام علي، ذلك الإمام الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله ودعا الأمة جميعا وفي جميع عصورها إلى محبته، عندما قال: اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. لا يقصد جيله صلى الله عليه وآله فقط، لا يقصد الصحابة فقط، بل يقصد الأمة جميعا. الولاء يشمل كل المعاني، يبدأ بالمحبة والمودة والنصرة والاتباع والاقتداء به، فهو يمثل كل المعاني النبيلة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه كان التلميذ الأمثل النجيب لرسول الله صلى الله عليه وآله. وطبعا هذا لا يعني، يعني للأسف أولئك النواصب أو أولئك الذين يحتقرون هذه المعاني يتصورون وكأن الإمام علي يزاحم رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا مستحيل يعني، ولا يخطر إلا على بالي الحاقدين. عندما يأتي الأستاذ مثلا، أستاذ يهتم بتلاميذه ويربيهم ويوجههم، ثم ينبغ أحد تلاميذه ويقول لي، ينبغ نبوغا شديدا حتى يصبح قدوة لزملائه، فإذا قال الأستاذ للتلاميذ: خذوا العبرة من هذا التلميذ، حاولوا أن تستفيدوا منه، تعلموا كيف تراجعوا الدروس منه، تعلموا كيف تتقنون الإجابة، تعلموا كيف تتقنون الأدب، هل هذا التلميذ سيزاحم الأستاذ؟ أم أن نجاح هذا التلميذ دليل على نجاح الأستاذ في كونه استطاع أن يخرج مثل هذا التلميذ؟ هكذا المؤمنون عندما ينظرون إلى الإمام علي يعتبرونه ثمرة من ثمار النبوة، من ثمار التلمذة الشريفة على رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يخطر على بالهم أصلا ذلك التنافس أو تلك المزاحمة، لأن هذا المجال ليس فيه هذا الباب. المؤمنون ينظرون إلى الأنبياء جميعا، ينظرون إلى الصالحين جميعا بهذا المنظار، ليس هذه الأمور أمور الدنيا التي تزاحم فيها الناس، فإذا تولى شخص منصبا يزيل غيره. لا، المناصب التقوى والهداية هذه لا حرج في أن يكثر فيها الصالحون. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله عندما نبه إليه نبه من هذا الباب، لأن الكثير عندما تقول له مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ذاك رسول الله وقد أوتي من القوة وأوتي من الخصوصية، وبالتالي تقول له: ها هو الإمام علي، هو أيضا هو ليس نبيا وهو تلميذ لرسول الله وتتلمذ على النبوة، وكل ما في النبوة أو جاءت به النبوة موجود، وبالتالي يعني اتباعك له هو اتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله، ونفس اتباعك له هو اتباع لرسول الله، لأن الإمام علي كان مخلصا وخالصا لرسول الله، لم يخلط معه غيره، ولذلك يعني تشرف بأن يتربى على يديه ومن صغره الباكر. يعني كل الصحابة تربوا في بيوتهم ومع أبائهم وأسرهم، لكن الإمام علي ولحكمة أرادها الله تعالى حتى يكون المثال النموذجي للتقوى ولاتباع النبوة، تربى في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، فلم تخالطه أي جاهلية. ولذلك عندما ننظر إلى كلماته وحكمه نجد هذه المعاني السامقة السامية العظيمة، يعني التي يمكن لو أن المؤمنين اتبعوها لا كانوا مثالا عن التلاميذ الحقيقيين لرسول الله صلى الله عليه وآله. لكن للأسف الكثير من أبناء الأمة اتجه إلى معاوية أو خلط بين الإمام علي وغيره، وصاروا صاحوا بتلك العبارة: أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، وبالتالي صار الإمام علي بينهم بسيطا محدودا جدا، مثل ما يعني عندما يقول أستاذ للتلاميذ حتى لا يفاضل بينهم: كلكم يعني أي تلميذ
يعني يمكن. فهنا التلاميذ ماذا يفعلون؟ يعني هناك تلاميذ كسالى، هناك تلاميذ يعني يخالفون الأستاذ نفسه. فلذلك صار هذا الأمر في الأمة عندما اختلطت المنابع، بدل أن يذهبوا إلى المنبع الصافي اختلطت عليهم المنابع. طبعا يعني اتباع الإمام علي يحتاج إلى هذا المعنى، يحتاج إلى أن نبحث عنه كيف كان متواضعا، كيف كان هينا، سواء في سلوكه أو في كلماته. وكلماته كلها من منبع النبوة ومن منبع القرآن الكريم، وآتاه الله تعالى البلاغة إلى درجة عظيمة. مثال من كلماته قوله: كان لي في مضى أخ في الله. طبعا كلماته تحتاج إلى تفاصيل لشرحها، ولأنها عميقة جدا ومملوءة بالمعاني الإيمانية. كان لي فيما مضى أخ في الله، وكان يعظمه في عيني صغر الدنيا في عينه. انظروا هذه الكلمة، يعني لذلك الذين يحبون الإمام علي ويتعلقون بكلماته يؤتيهم الله تعالى البلاغة، لأنهم يتتلمذون كما يتتلمذون على حكمته وأخلاقه وأدابه وإيمانه وعرفانه، كذلك يتتلمذون على لغته وكلماته الراقية. كان يعظمه في عيني، يعني لماذا يعظم في عيني؟ لماذا احترمه؟ صغر الدنيا في عينه، لأن صغر الدنيا في عينه تعني أنه ليس بخيلا، ليس جبانا، ليس في، لأن حب الدنيا كما يقال أم الخطايا. وكان ثم يقول الإمام علي: وكان خارجا من سلطان بطنه، فلا يشتهي ما لا يجد، ولا يكثر إذا وجد. هنا حتى كلمة خارج من سلطان بطنه، يعني كان حرا، ليس رقيقا لبطنه، ليس عبدا لبطنه. تعي كما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: تعس عبد الخميصة، يعني تعس يعني عبد هذا الأكل. يعني هناك من يستعبده بطنه أو تستعبده أكلة معينة. فلا يشتهي ما لا يجد، ولا يكثر إذا وجد. وكان أكثر دهره صامتا، فإن قال بذ القائلين ونقع قليل السائلين، إلى آخر كلماته. وكان ضعيفا مستضعفا، فإن جاء الجد فهو ليث غاب وصل واد، لا يدلي بحجة حتى يأتي قاضيا. وكان لا يلوم أحدا على ما يجد العذر في مثله حتى يسمع اعتذاره. وكان لا يشكو وجعا إلا عند برئه. وكان يقول ما يفعل ولا يقول ما لا يفعل. وكان إذا غلب على الكلام لم يغلب على السكوت. وكان على ما يسمع أحرص منه على أن يتكلم. وكان إذا بدهه أمران نظر أيهما أقرب إلى الهوى فيخالفه. ثم قال الإمام علي: فعليكم بهذه الخلائق فالزموها وتنافسوا فيها، فإن لم تستطيعوها فاعلموا أن أخذ القليل خير من ترك الكثير. هذا نموذج من كلمات الإمام علي، وكل من أحبه وتتلمذ على كلماته وعلى أخلاقه سيكون بهذا الحب معبرا عن الحب الحقيقي ومعبرا عن الولاء الحقيقي. والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امل له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
7: بين نظريات الإعلام وتعقيداته، تحليلات الأحداث وتضليل الواقع، مكر الخبر وخفاياه، إذاعة آفاق اف ام، صوت الوعي والبصيرة، تقدم لكم برنامج ببساطة نفند فيه الشائعات ونثبت الحقيقة كل يوم. ببساطة تعد حلقاته رقي المعافى يقدمه لكم زكريا الشرعي، ببساطة يخرجه إذاعيا محمد علي هبة.
2: سلام الله عليكم أحبتي المستمعين في كل مكان، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم ببساطة عبر أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة. وارحبوا يا دعاة المعارك والقتالي، من نوال الحرايب بانجيله بانجيله. الله الله الله الله، والحلافة الزوامن الأولى. تذكرنا بالعدوان السعودي علينا أول السنوات قبل 12 سنة، وذا الحين النظام السعودي مستعجل على آخرته ويشتي يفرض حصاره علينا بالقوة عبر قصف بأربع غارات مدار صنعاء الدولي. ويا ريت يا ريت وعاد الشجاع ويقول أيوه احنا قصفناكم، عادوا بيتخبى ويظهر مرتزقة العملاء في الواجهة، قصه يضحك على الشعب اليمني.
8: فنحن في هذه اللحظة نقول نفذ الصبر، وعليه سنقوم بالرد المناسب على هذا العمل الغاشم الغادر.
9: كما أكد العليمي أن الدولة لن تسمح مستقبلا لأي طائرة بانتهاك الأجواء اليمنية، سواء لمطار صنعاء أو أي مطار آخر.
2: هذا وزير الدفاع حق المرتزقة. هيا ما هو يا وزير الدفاع؟ دفاع لمن؟ دفاع للنظام السعودي والأمريكا وإسرائيل وأسيادة، بتتحاكى عن السيادة. وين كنت لما قصف العدو الإسرائيلي والأمريكي وانتهكوا السيادة اليمنية؟ أين كنت؟ أيوة صح، أيوة صح، كنتوا بتصفقوا لهم صح.
10: والعمل الإجرامي الغاشم، الله الله الله الله،
2: تذهب الطائرة إيرانية إنسانية مدنية فيها يمنيين عالقين، عمل إجرامي، هذا تسمي عمل إجرامي؟ ياي هيا سير أول تعلموا المرجلة وبعدها تحاكوا. للأسف في اليمن معانا أجود أنواع المرتزقة التابعين للسعودية. نجي للمهم للمهم، النظام السعودي بشنه الغارات فتح على نفسه، فتح أبواب جهنم عليه.
7: السعودية تطلق رصاصة الرحمة على مرحلة خفض التصعيد، المرحلة التي استمرت منذ إبريل عام 2022، تنصلت فيها الرياض عن خارطة الطريق لمعالجة الملفات الإنسانية والاقتصادية، وقد راهنت على معاناة اليمنيين كوقود لإشعال الفوضى وحصرها في الداخل حتى لا تطالها النيران. حتى ما قبل الإبادة في قطاع غزة كانت الأمم المتحدة تصنف أزمة اليمن بالأسوأ في العالم، تلك نتيجة العدوانية السعودية بإشراف أمريكي. ويراد لليمن اليوم أن يعيش تحت سقف الأزمات، وأن تقفل أمامه بوابة الأمل وتوصد بوجهه كل الحلول، وأن يخضع لوصاية الرياض الخاضعة لوصاية واشنطن.
2: هذا المعاناة كلها والمأساة والحصار والوضع الكارثي الإنساني، وتشتونا ما ندافعش عن حقنا، ما انتزعه انتزاع. فضل الله كسر اليمن الحصار بالطائرة الإيرانية الذي وصلت رغما عن أنف العدو السعودي ومن خلفه اليهودي، وهبطت في الأراضي اليمنية بخير وسلام. وبالنسبة للعدوان الذي شنها النظام السعودي اليهودي، جاهم الرد بنفس اليوم عبر عملية نوعية استهدفت مطار أبها بقوة الله، وهذا الرد ما هو إلا البداية فقط. وفوق هذا تحذير بحصار جوي فرضتها القوات المسلحة اليمنية.
11: تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مصممة على الموقف الحق في دفع العدوان ورفع الحصار الجائر عن بلدنا. وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي.
2: أيوة القوة لا بارك الله في الضعف، وفضل الله الشعب جاهز ومدرك تماما أهمية المرحلة القادمة، لذلك خرج واستنفر بالساحات ليلا يعلن جهوزيته واستنكاره للعدوان السعودي في كل المحافظات اليمنية الحرة، وهذا إلا جزء مما رتدوه.

0: هذا الموضوع ببساطة وخلاصة الكلام الحصار إلى زوال والفرج قادم بفضل الله وقوته ومنه وكرمه وسلامتكم.
1: قدمت لكم إذاعة آفاق FM برنامج ببساطة. ببساطة أعدت حلقاته رقي المعافى وقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة إخراج محمد علي هبة.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.5

0: برنامج بآيات يمنية. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء إلى هذا البرنامج الأسبوعي، برنامجكم بآيات يمنية. أهلا وسهلا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بآيات يمنية عبر أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. مستمعين الأعزاء، في ظل هذا العدوان الغاشم والحصار الخانق الذي يفرض على بلدنا الحبيب منذ سنوات، كان الرهان دائما على تركيع هذا الشعب عبر قطع الشرايين الاقتصادية، لكن هيهات لشعب يتحمل هذا العناء ودائما ما يكون صامدا في جبهة الصمود والعزة، بل أيضا في جبهة الإنتاج المحلي والتصنيع الوطني والاعتماد على الذات. الاكتفاء الذاتي مستمعين الأعزاء لم يعد مجرد شعار نردده، بل هو خيار استراتيجي وسلاح مجرب نكسر به أوهام الحصار. عندما تتحول موارد أرضنا الطيبة بأيادي شبابنا المبتكرين إلى منتجات تضاهي بل تتفوق على المنتجات المستوردة، فنحن هنا ننتصر لليمن ونرسم معالم البلد الجديد. في حلقة اليوم من أياد يمنية مستمعنا الأعزاء، نسلط الضوء على نموذج يمني ملهم استغل ثروات بيئتنا الطبيعية، وتحديدا لبان الذكر، والذي لا طالما ارتبط بالطب الأصيل ليحوله إلى منتجات تجميلية وعلاجية عالية الجودة تتحدى المنتجات الخارجية. يسعدنا ويشرفنا مستمعنا الأعزاء أن ينضم إلينا في هذه اللحظات الأخصائي والمبتكر اليمني الأستاذ إسماعيل الضبيبي، صاحب مشروع مستحضرات لبان الذكر الطبيعية كريم بخاخ الشعر وغيره. أهلا وسهلا بك أستاذ إسماعيل، أنتم على الهواء مباشرة. أستاذ إسماعيل
1: مرحبا،
0: حياكم الله، أنتم على الهواء مباشرة في أثير إذاعة آفاق عبر برنامجنا بأياد يمنية. بداية أستاذ إسماعيل، لو تعرفنا أو تضعنا في صورة ما هو منتجك وكيف بدأت في هذا المستحضر.
1: حياكم الله أستاذي، وحيا حيا المشاهدين الكرام. نحن أستاذ موفى منتجين تسلسلنا بالمنتج من الطريقة التقليدية، ومرينا بعشرات فتصفى على التجارب حتى وصلنا إلى المنتج منتج مناسب بطريقة التقليد في التعبئة والتعقيم. وبفضل الله يعني الآن حصلنا على شهادة مطابقة من الجودة والمقاييس، حصلنا على علامة تجارية للصناعي، وهذا بعد فضل الله بتعاون الجهات المختصة مجانيا للمنتجين الصغار.
0: جميل. طيب لماذا اخترت بالتحديد اللبان الذكر ليكون هو المادة الخام الأساسية لمنتجاتك؟
1: بالنسبة للبان الذكر يا أستاذي، اخترناه ليس صدفة ولكن احتياج المجتمع. الآن بعد عشرات التجارب اللي مرينا فيها لاحظنا أنه احتياج المجتمع هو احتياج مادة خام للتجميل بالصباب أو بالأصح للمعالجة، مادة متوفرة، مادة خام تميزتها وشاركتها لمن قديما وحديثا. الناس تعود الآن للطبيعة، حملة عالمية أو توجه عالمي يسمى العودة إلى الطبيعة، فكان لبان الذكر ضمن التجارب الموفقة بفضل الله، والحمد لله حققنا نتائج غير عادية. الآن تعدينا في 16,000 بين استخدام ومبيع، وكانت النتائج رائعة جدا. وحتى الآن صار سوق القميص اللي ترعاه مؤسسة بنيان صار الوجهة لأغلب الزبائن والمستخدمين.
0: جميل. طيب أستاذ إسماعيل.
1: نعم.
0: ما زلت معنا. طيب قبل أن نتحدث عن هذه البدايات، لبان الذكر هو مستحضر شعبي، كيف تحول هذا المنتج إلى طريقة علمية واستفاد منها الآلاف، وهناك أيضا آلاف التجارب التي استفاد منها المواطن في اليمن وخارج اليمن أيضا، كيف تحول هذا المنتج من تحضير شعبي إلى طريقة علمية؟
1: التجارب واحتياج المجتمع وتوجه المجتمع، أن المجتمع الآن بدأ يعزف عن الحاجات التقليدية الغير منظمة أو بالإصح الغير مرتبة، مرينا بتجارب أو بالأصح عملنا أشياء بدراسة ميدانية ما هو متطلبات المجتمع. إحنا المجتمع يبحث عن حاجة راقية بالإنتاج بالتغليف بالتسويق، وهذا اللي جعلنا من نطور المنتج، وفي نفس الوقت قطعنا إن إحنا نوصل لمستوى متقدم جدا. فإحنا نحن راضين الآن على طريقة التغليف الحالية، نطبع بإذن الله إن إحنا نوصل لمرحلة منافسة الأوروبي والصيني، لكن المرحلة أو المستوى اللي وصلنا له مستوى جيد جدا ومستوى تكون منافس.
0: جميل. أنتم اليوم تقدمون سلة منتجات أو سلة منتجات طيبة من اللبان الذكر كالكريم، بخاخ الشعر وغيره. دعنا نتحدث بداية عن بخاخ الشعر. الشعر يتعرض لتقلبات الطقس ربما، أيضا عامل الماء، عوامل التعرية الطبيعية. كيف يعمل هذا البخاخ، بخاخ لبان الذكر، على معالجة مشاكل الشعر؟
1: عندنا بخاخ أو بالأصح مزاج في الفويل، نتجنا عبارة عن لوسين. ليش نتجنا لوسين؟ نتجنا سيريوم خفيف.
0: معلش، هذا اللوشن يتم دهن الشعر فيه أو كيف؟
1: أكيد.
0: نفس الكريم يعني.
1: الآن عندما يتم دهن الشعر بالزيت، يكون الزيت تثير على فروة الشعر وعلى الشعر نفسها، فبيكون بيشكل عامل طبقة تمنع تنفس فروة الشعر، وفي نفس الوقت ما بتزيد الغذاء الكامل لجذور الشعر والشعر بشكل عام. وبالتجارب اللي مرينا فيها على التجارب سيستر أو نماذج مجانية وزعناها لكثير من المستهلكين المتطوعين، وكانت النتائج 90% لصالح اللوشن. قلنا إنه اللوشن أفضل من ناحية إنه تمتص على الفروة والشعر سريع جدا، أقل من 30 دقيقة. الغذاء يوصل مباشرة لجذور الشعرة، عمل على ساعد على إنبات الشعر بشكل أكبر، وقف التساقط والتقصف، خلى الشعر غميق وناعم متين. وكانت هذه أحد النتائج الميدانية المشجعة. يعني الآن عندما نتكلم عن نتائج بحثية ميدانية يمنية من البيئة اليمنية، إحنا نتكلم عن ثقافة وبيولوجية يمنية. الآن عندما نتكلم عن منتج كيميائي مجهول المصدر والمنشأ، عندما نتكلم عن منتج تم إعداد التجارب له في بلد غير بلدنا، تختلف التغذية وتختلف النشأة وتختلف الجو وتختلف الثقافة، فمستحيل أن يكون مطابق 100% لأي بلد آخر، وبالتالي الآن منتجنا هو من بيئتنا.
0: جميل. هذا الخاص ببخاخ الشعر صحيح؟
1: هذا احنا عملنا تجارب على 5 منتجات، اللي بخاخ الشعر
0: وكريم
1: البتراء وبخاخ سيريوم الوجه وبخاخ
0: جميل.
1: سيريوم المناطق الحساسة.
0: سوف ناتي
1: الملابس،
0: سوف ناتي اليها في
1: انتجت ثواني ملابس الرجاء انتجت لنا امراض لا لها نهاية، بكتيريا وغيره عفن وروائح ومناطق داخلة.
0: جميل. وهذا ما أردت التحدث، وهذا ما أردت سؤالك عليه أخي العزيز. لبان الذكر قديما أو بما يسمى الكولاجين الطبيعي، حدثنا عن فوائد البشرة، كيف استطعتم استخلاصه بطريقة حافظت على قيمته العلاجية؟
1: طبعا الاستخلاص انا درست في السودان وعندي تجارب سابقه في استخلاص الزيوت العطريه، لان الزيوت العطريه حساسه جدا وسريعه التطاير والتبخر.
0: يعني انت طبيب متخصص في العلاجات الطبيعيه والاعشاب الطبيعيه صحيح؟
1: مهندس تصنيع في الاجتماعيه المختلفه، سواء كانت غذائيه او قطع اعشاب او كيميكال.
0: نعم. كريم لبان الذكر تحدث
1: بطريقة الاستخلاص الآن اللي صرنا على خط إنتاج خاص تصنيع غذائي بما يتناسب مع استخلاص طبيعي يحافظ على المواد الفعالة، يكون مناسب للاستخدام وفي نفس الوقت للفترة الطويلة اللي يوصل إلى بين 2.5 إلى 3 سنين.
0: جميل. هذا بخصوص كريم لبان الذكر. طيب
1: منتج بشكل عام،
0: طيب في ظل انتشار المنتجات الكيميائية والتجارية السريعة والتي تتسبب بأمراض عديدة، كيف تضمنون للمستهلك اليمني أن هذه المنتجات طبيعية 100% وآمنة للاستخدام؟
1: كيميائي يصعب ان البكتيريا تمتص او خلايا الجسم سريع. المنتج الطبيعي سريع تمتص على البكتيريا. المنتج الكيميائي يكون له ردة فعل ولو خفيفة. المنتج الطبيعي ما له ردة فعل. في حال كان في ردة فعل مرار او بداية تهيج للبكتيريا تم الغرق بالماء الفاسد من منطقة ردة الفعل. اما الكيميائي ما في ردة فعل الا بالمستشفى.
0: وهذه الفروق يعني
1: أكيد إحنا نتكلم عن فوارق ونتكلم عن تجارب، لأن عندما نتكلم عن 5 سنين تجارب عملية ميدانية أكثر من 16,000 من مبيع وتجارب نحن نتكلم عن رقم كبير جدا. عادة التجارب تكون على 10 أشخاص إلى 100 شخص، لكن إحنا نتكلم الآن عن 16,000.
0: طيب الضمان الخاص في منتجك، لربما الآن المستمع يتساءل هذا السؤال، يعني بعد كم فترة زمنية تظهر النتيجة على الجلد؟
1: طبعا احنا النتائج طلبان الذكر او اللوشن لبان الذكر باليد طبعاً النتائج في اقل من 30 ثانية اثناء الاستخدام المباشر نسمع النتيجة.
0: بعد 30 ثانية
1: بين الطراوة؟
0: بعد 30 ثانية
1: سريع، اقل من دقيقة ل 30 ثانية اللي بيشوف الطراوة في الجسم بيشوف البكتيريا متوسط الامتصاص الكامل لللوشن مع تلك الدسومة اللي بتكون على سطح البكتيريا تسقي طراوة عميقة في تسريح مباشرة يحس انه في جد طبيب تدريجيا. هذه نتائج سريعة نتكلم عليها. بالنسبة لضمان المنتج احنا نضمن للزبون اذا ما افاد الزبون من حقه يسترجع العبوة فاضي، ما نتكلم يرجع 20%، لا يرجع العبوة فاضي ويسترجع فلوسه او يستبدلها بمنتج اخر.
0: طيب
1: احنا عندما نتكلم هذا احنا نتكلم في الاعلام واحنا ضامنين المنتج.
0: جميل. هناك الكثير من المستهلكين والكثير من المستمعين أيضا يعتقدون أن المنتج المحلي قد يكون أقل جودة من المستورد، كيف استطاع هذا المشروع الكبير كسر هذه القاعدة إثبات أن التصنيع اليمني قادر على المنافسة بل والتفوق؟ ضعنا في قوسين ما فوائد كريم لبان الذكر على البشرة ومنافسة للمواد الكيميائية المصنعة خارجيا.
1: أنا أسألك من بداية السؤال أنه ما يضمن عندما يكون في منتج مشي حالك من الخارج لو افترضنا على ملابس مش أي قطعة ملابس تتناسب جسمك صح؟
0: صحيح.
1: فعندما تروح للخياط يأخذ مقاساتك ويفصل عليك صح؟
0: نعم.
1: هذا ما عملناه، لأن احنا الآن فصلنا منتج بأبحاث علمية معملية ميدانية على البيئة اليمنية وعلى الإنسان اليمني. فعندما نتكلم عن الفوارق بين الكيميائي المستورد المجهول المصدر والمنتج والمجهول التجارب الحقيقية وغيره كتطوير علمي وبين منتجنا اللي الآن مر بآلاف التجارب على الإنسان اليمني ومن البيئة اليمنية هو طبيعي. ما نتكلم عن طبيعي معنى حاجتها طبيعية. عندما نتكلم عن آلاف التجارب احنا واثق مما نتكلم عليه. عندما نتكلم عن فوائد لو تكلمت عن فوائد شد البشرة من عاد ترهل توقيف مصابعات التطبغات تبتدور الحرة أفاد كثير يعني أكثر من 200 حالة بالإسلامية وتحسس الصدفيات. أنا أتكلم عن أرقام يعني طبعا أنا نسمع عليها وفي كثير من التجارب موثقة وعلى السوشيال ميديا لو دخلوا الآن على حاجة على تيك توك إسماعيل عبد الجبار الضبيدي أو نفعة لصناعة مستحضرات تجميل في السوشيال ميديا يشوفوا الحالة الموثقة أو حتى لو دخلوا على الواتساب لرقم 7263-1587 بيشوفوا الكتالوج اللي في الواتساب
0: الحالة تجيب لهم نتائج مثبتة يعني
1: نتكلم عن نتائج ميدانية. لك أن تتخيل يا أستاذي أننا إحنا الآن عندما نرش على أيادي الزباين أو الزوار المعرض طرباً في سوق الخميس أنا لا أسألهم ما تعاني مباشرةً أبخ مباشرةً لهم من آلاف التجارب صار عندنا قاعدة بيانات بكثرة فما في أي رسالة نهائياً حتى الإكاديمية بقل مباشرة تهدى مباشرة. فالآن احنا نتكلم وصلنا بفضل الله وفضل التجارب إلى مستوى متقدم جدا
0: جميل. طيب هل يحق لنا القول بأن مشروعكم مشروع اللبان الذكر كسر هذه القاعدة وإثبات أن صنع في اليمن قادر على المنافسة بل والتفوق؟
1: بفضل الله أنه مرحلة التفوق أكثر من المنافسة، لأنه الكيميائي ينافس بالكيمياء، لكن الطبيعي هو ما بعد الكيمياء. الآن إحنا نتكلم عن المرحلة القادمة بفضل الله سبحانه وتعالى، أنه كم النسبة الذي يستطيع المنتج المحلي أن يغطيها السوق اليمنية. إحنا مبدئيا نستطيع نغطي إلى 50%، وإحنا مسؤولين عن كلامنا ونستطيع أن إحنا نوقع مع التجار المحليين
0: كجودة، نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله،
1: كجودة واستكفاء وتوفية، سواء لوشنات أو سيريومات أو زيوت بشكل عام في مجال التجميل، وفي نسبة من الطب، وفي نسبة من المواد الغذائية.
0: جميل. طيب أستاذ إسماعيل، ما زلنا في حول الموارد المحلية، هل الاعتماد على الموارد المحلية يقلل من خروج العملة الصعبة للخارج بل ويساهم في بناء اقتصاد صامد؟ كيف ترى دور المشروع أو المنتجات الصغيرة والمتوسطة مثل مشروعك في تحقيق الاكتفاء الذاتي كخطوة لمواجهة الحصار ودعم الاقتصاد الوطني؟
1: ربما يعني نفرج شوية وبالأصح اسمح لي أنا أستعين بعض الله ببعض الإعلام الذي كان يدمر الهوية اليمنية والوطنية أو الانتماء اليمني.
0: نعم.
1: وهذا ما جعل المستهلك اليمني يبحث عن المنتج الأجنبي. أما الآن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل التوعية وبفضل الجيل الناشئ بدأ التوجه للإنتاج المحلي، وبدأ يعرف ما معنى إنتاج محلي وما معنى الاستهلاك المحلي. بمعنى صح إنه الآن عندما يتم، أو بالمعنى الأدق عندما يتم الاستهلاك المحلي والإنتاج المحلي والاعتماد على القمح المحلي، إحنا نوفر آلاف أو بالأصح عشرات الآلاف من الفرص للأيادي العاملة، تحويل ثقافة الوظيفة والبحث والجري عن الوظيفة لعشرات السنين إلى فكرة كيف ممكن نكون مزارعين أو منتجين استفاداتي ومزارع ذاتية. أنت الآن عندما تبحث عن وظيفة أنت تبحث عن شيء يشد رمقك، لكن عندما تبحث عن مشروع وتأسس مشروع أنت تبحث عن الاكتفاء منكم الوصول لمرحلة تكون الغناء. فالآن عندما الآن القامات لو تكلمنا عن لبان الذكر، قاماتنا 60% قامات محلية، القامات المستوردة فقط الآن ما زالت هي علب البلاستيك والتغليف لا أكثر.
0: هذا كإنتاج محلي قصدك أو خارجي العلب البلاستيك؟
1: هذا الآن إنتاج محلي، يعني الآن إحنا فقط معانا التغليف.
0: جميل.
1: إن إحنا بنستورد عبوات طازي وبنستورد الأكياس فقط تغليف، غير هذا كله محلي.
0: جميل. الأهم من هذا من المنتج يعني.
1: أي الآن عندما نتكلم عن وقت نزيف رأس المال أو العملة الصعبة الأجنبية، إحنا بنتكلم عن رفع الاقتصاد المحلي وإيجاد الفرص للمواطنين بشكل عام. وهذا يعرفه أي شخص اقتصادي، إنه عندما توقف نزيف العملة أنت تبني اقتصاد، الاقتصاد قائم على الاستهلاك والزراعة المحلية، وبالتالي المعامل الصغيرة هي القاعدة الأساسية، ممكن تتطور إلى معامل متوسطة ثم مصانع. المصانع والمعامل بتوظف وبتشغل الآلاف، ثقافة التصنيع والزراعة بتشغل نفسه مع الآلاف، يعني إنه الآن الشخص بيشتغل في الريف وهو مرتبط بالمصنع في المدينة والعكس.
0: صحيح. إذن هي كانت هذه خطوة لمواجهة الحصار. طيب معلش، إذا ما تسألنا عن خططكم القادمة لتطوير هذه المنتجات، هل تملكون أي خطط للتوسع في القدرة الإنتاجية في التسويق أو حتى في التصدير للخارج؟ نبدأ من حيث تطوير المنتج.
1: أعيد السؤال لأننا
0: طبعاً أنا في السوق. نعم، أنتم الآن متواجدين في سوق الخميس، ونتمنى من جميع مستمعين الأعزاء أن يزورون هذا السوق لشراء احتياجاتهم من المنتجات المحلية، دعماً لهذه الأسرة المنتجة ودعماً للاقتصاد المحلي. كان سؤالي أستاذ العزيز، ما هي خططكم القادمة لتطوير هذه المنتجات؟
1: الخطة القادمة أنه كان في مؤتمر العجلة الدوائي الأسبوع الماضي تقريباً.
0: نعم.
1: جلسنا احنا والاخوان في قياده فؤاد مجتمعين العزيزه واعطونا فرصه انه قاماتنا يتم تعبئتها وتغليفها داخل مجموعه من المعامل والمصانع الكبيره، وهذه كانت مبادره طيبه منهم طبعا مجانيا لمده سنه او سنتين لكل معمل على حسب الاحتياج. هذه كانت مبادره طيبه منهم. الان احنا خططنا المرحله خلال الايام الجايه ان شاء الله باذن الله نبحث عن تمويل الذي نستطيع ان احنا ننتج الفنيات اللي تبدا بنصف حاويه وبعدين الى حاويه خلال 40 الى 60 يوم كثورة انتاجيه.
0: جميل، يعني باذن الله سوف نرى قريبا التوسع في خطوط انتاج جديده يعني او منتجات جديده
1: ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله في القريب العاجل اذا تيسرت الامور تكون منتجاتنا في الصيدليات متوفره وفي محلات التجميل ومتناول الجميع في كل المحافظات اليمنيه. طبعا طيب. بالمناسبه طرحنا اكثر من طلبيه من دول الخليج وحتى رسلنا طلبيه للصين من باب تفح وقياس
0: كإثبات مختبر طبي. أنتم أرسلتم يعني عينة إلى الصين كإثبات مختبري،
1: كمختبري وكاستخدام لناس من الناس شغالين في مجال اللبان الذكر.
0: طيب لماذا لا تنشر هذه النتيجة دعما لمنتجك إذا جهزت بشهادة عالمية سوف تدعم منتجك تسويقيا؟
1: الشهادة الآن ما طلعت،
0: جميل،
1: لكن الفحص الواحدة من تسمى أحد ملوك اللبان الذكر في الصين تشتري حاويات من عمان ومن حضرموت ومن صومال ومن أكثر من دولة.
0: جميل، تشتري
1: الحاويات اللبان الذكر.
0: طيب
1: استخدمت وجابت ملاحظتها واستخدمت أكثر من طريقة وعندها 2 فيديوهات
0: يا سلام
1: ومعروفة.
0: جميل،
1: يعني معروفة على السوشيال ميديا يعني وعندها طيب. مصانع ومسوقة ما شاء الله عليها.
0: دكتور اسماعيل، يعني يحق لنا القول بأن هناك سوف يكون تصدير الخارج تحت شعار صنع في اليمن لمنتجات لبان الذكر؟
1: احنا نستطيع ان
0: نقول وجدت العزيمة والدعم صحيح
1: التجارة العالمية، اليمنيين ملوك التجارة العالمية ولكن احنا محتاجين لشيء واحد، تغيير ثقافة الاستهلاك الى ثقافة الانتاج بس
0: محلية.
1: احنا محتاجين نعود الى جذور هناك ثقة ذاتية احنا قادرين نحن ننتج.
0: جميل، مقابل هذا الشيء وهذه الطموح وهذه الخطط المستقبلية التي تعدونها ونتمنى لكم التوفيق بإذن الله في تحقيقها في المستقبل، هناك سؤال يعني ربما يدعم هذا الشيء، ما هي التسهيلات التي تحتاجها في مشروعك وابتكاراتك المحلية وبشكل عام يعني اليوم من الجهات المعنية والمختصة من المجتمع ومن اليمن ككل لكي تترسخ وتكبر هذه الفكرة؟
1: التسهيلات كانت صراحة بعيدة المنال قبل فترة بسيطة، ولكن الآن صارت متاحة للسجل الصناعي السجل التجاري في الصناعي حصلنا عليه مجان، الجودة المقاييس برضو فحص مجان، العلامة التجارية تم نشرها مجان، الآن باقي معانا حتى الله العليا للأدوية إن شاء الله بإذن الله حصلنا على وعود إنه يتم الفحص والمتابعة السريرية مجان. الآن نحتاج رأس المال كخطوة أساسية للإنتاج، الإنتاج كنت تقول التجاري بشكل كبير، في قروض بيضاء ولكن القروض البيضاء لا تناسبنا كالتزام، احنا محتاجين تمويل أشبه بمنح وبعدين يتم استرجاعها من فواتير المبيع ما عندنا مشكلة، لكن كالتزام متابعة يعني يضيب علينا عبء فوق العبء المعملي والإنتاج، هذا الآن أحد الصعوبة اللي نواجهها. الشيء الثاني أسعار مواد الخام، يعني مواد الخام مثل التغليف مثل بعض المواد الخام اللي تدخل في المنظفات زي الآن الشباب اللي عندي تكون سعرها أغلى من التجزئة، وهذا بيكثر ضغط المنتج وبيخلي المنتج ينتج بجودة أقل. أتمنى من الجهات المختصة أن يصدر قانون في الجمارك العام يعفى كل مبطلات الإنتاج بدون استثناء، وبالنسبة لتعويض ما تم إعفاؤه يتم فرض هذا الرسوم على المستورد، بمعنى الآن مواد التنظيف المستوردة يضاف عليها 20 إلى 30%، بينما هذه القيمة المضافة تروح مباشرة للإعفاءات والتسهيلات في المواد الخام سواء كانت محلية أو مستوردة للمواد الخام للإنتاج.
2: يعني أنتم تطالبون بتسهيلات حول المنتجات الخارجية من حيث المادة الخام للتصنيع التغليف؟
1: احنا لا نستطيع ان احنا نقول ان احنا بدنا ننتج 100% كل شيء، ولكن كل دول العالم بما في العالم الاول لا ينتج المصنع كل شيء، كل شركه تنتج جزء وجزء تشتريه من شركه اخرى او تورده من دوله اخرى. هذا يسمى تكامل والبحث عن اقل التكاليف. احنا نتكلم عن هذا، لا نستطيع خلال الخمس سنين القادمه بفضل الله سبحانه وتعالى للوصول الى 50% او 40% من الانتاج المحلي الاستفاده الذاتي، نكون حققنا قفزه نوعيه في المجال في نقول الجبهه الاقتصاديه والتمكين الذاتي والتوطين المحلي.
2: جميل. طيب دقيقه ومن ثم نعاود لهذا اللقاء، دعك معنا في الخط استاذ اسماعيل ومن ثم نعود.
1: ان شاء الله
2: فاصل قصير مستمع الاعزاء ثم نعود.

0: إذن العودة إليكم من جديد مستمعي الأعزاء في برنامجكم بأياد يمنية، والعودة للأستاذ إسماعيل من سوق الخميس مالك مشروع منتجات لبان الذكر. أستاذ إسماعيل، لو تحدثنا كيف يمكن الحصول على منتجاتكم؟ هل تتواجد لكم نقاط البيع في السوبر ماركت، في المحلات، أم فقط تعتمدون على الأونلاين؟
1: عندنا أونلاين، تواصل على الرقم 786-33-15-7 برضو على السوشيال ميديا نسأل قناة مستحضرات التجميل، سواء تيك توك أو فيس بوك أو انستجرام أو سناب شات أو يوتيوب، أو حسابنا اللي قارب على 80,000 متابع في الفيس بوك اللي هو اسماعيل عبد الجبار اسماعيل أبو ضيبي. نسعى سوق الخميس في التحرير على دخلة شارع جمال أمام المتحف الحربي، متواجدين بإذن الله كل خميس. عندنا 4 نقاط، واحدة في فيس بوك عند جبال اليمن تقريبا.
0: نعم.
1: هناك موجود عندنا نقطة باب اليمن، ونقطة في التحرير الوليد للعطور والاكسسوارات.
0: جميل.
1: عند ذكرى الصداقة جوار الرويشان. وعندنا برضو في سمر، وفي نفس الوقت عندنا خدمة توصيل على مدار الأسبوع. تقريبا تقريبا احنا على طول بنوصل داخل صنعاء، برضو بنوصل المحافظات. ارسلنا لأكثر من 7 أو 8 محافظات خلال الأسبوع الماضي في الطلبيات، وكانت النتائج التقييم رائعة جدا، وهذا يرفع المعنوية لنا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى.
0: نتمنى لكم التوفيق دكتور إسماعيل. كلمة أخيرة، نصيحة توجهها لكل شاب وفتاة لديهم فكرة مشروع محلي لكنهم يترددون بسبب ظروف العدوان والحصار وغير من هذه العوامل، بدقيقة لو سمحت.
1: قد ربما تكون متبرة نافعة، العدوان خلانا ننسى، وأتمنى من الشباب أن ينسوا حاجز الخوف والتردد، يبدأ ينتج أي منتج. دائما ما ترمى بالحجر إلا الشجرة المثمرة. الشخص اللي عنده منتج أو عنده فكرة جديدة الآن الراكدة وما عندها شيء تعرضه، بالتالي عندما يعرض الشخص يعرف أنك تغير المياه الراكدة.
0: جميل.
1: من السبب أن يتبقى أنفسهم وأن لا يبحثوا عن وظائف، يبحثوا عن مسارح حقيقية وبتنجح.
0: شكرا لك دكتور إسماعيل الضبيبي، مبتكر مشروع لبان وبخاخ الذكر بمنتجات محلية. شكرا جزيلا لكم أستاذ إسماعيل.
1: شكرا لك أستاذ.
0: حياكم الله. إذن مستمعي الأعزاء، ما زلنا معكم في هذا البرنامج بأياد يمنية. بعد لحظات ننتقل إلى هذه التسجيلات واللقاءات الميدانية التي قمنا بها من سوق الخميس دعما وتسويقا لهذه المشاريع المحلية.

0: وسهلا بكم مستمعنا الأعزاء إلى هذا النزول الميداني الجديد في حلقة جديدة ورزق جديد وتسويق جديد للبصري المنتجة في هذا السوق الطيب عبر برنامجنا بأياد يمنية في إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة. بداية قبل أن نبدأ بعض اللقاءات مع الأسر المنتجة والتعرف على المنتجات الجديدة، لدينا هنا الإعلامية أنا الماخذي هنا في سوق الخامسة التابع لمؤسسة بنيان. السلام عليكم أستاذ أنا.
1: وعليكم السلام.
0: حياكم الله أستاذ أنا. عودة جديدة وسوق جديد بعيد عيد الأضحى المبارك، كيف ترون الحركة وكيف هي عودة السوق بكونكم إعلامية في هذا السوق؟
1: كان الإقبال كبير جدا، وهناك أسر يعني عادية جديدة، منها الأسرة اللي بتصنع مبيدات حشرية ومنها ثم الصراصير، ومجرب وقوي يعني فعال. وأيضا كانت الحركة يعني برغم أنه أول أسبوع بعد العيد الحركة ما شاء الله كانت جيدة جدا.
0: جميل. طيب المنتجات الجديدة هي السمومات الخاصة في السمومات الزراعية أو المبيدات؟
1: أيوة، المبيدات الحشرية، يعني هي بس متخصصة في الصراصير.
0: جميل. طيب إيش الرسالة توجهها لمستمعي إذاعة آفاق أنه بيزوروا السوق، يشجعوا الأسر المنتجة الشراء منهم؟ كونك إعلامي وجه لهم رسالة أنه يجوا للسوق.
1: أدعو الجميع يعني للحضور إلى سوق الخميس المتواجد في ميدان التحرير لدعم المنتجات المحلية ودعم المنتج الوطني ومقاطعة للبضائع المقاطعة الخارجية، حيث أنه إحنا بندعم الاقتصاد الوطني وأيضا بنقاطع.
0: إذن هي رسالة كانت من الأستاذ أنا إعلامية في سوق الخميس طبعا لمصر بنيان. إذن أستاذ أنا تدلينا عن المنتجات الجديدة الخاصة في المبيدات الحشرية. إذن مستمعينا الأعزاء وصلنا إلى هذه الأسرة المنتجة هنا في سوق الخميس، منتجات إفكت للمبيدات الحشرية. السلام عليكم، من بيتكلم؟ السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: إيش المشروع هذا حقكم؟ عرفينا عليه.
2: اسم المشروع إفكت، معجون سم صراصير يستخدم للمنازل، للبوفيات، للحدائق، إذا في صراصير كبيرة في الحدائق يمكن استخدامه لغرفة النوم، للصالة، في أي مكان فيه أثاث خشب.
0: وأيضا الأراضة؟
2: لا، الأراضة لها استخدام آخر لأنه طريقة تغذيتها تختلف تماما عن طريقة تغذية الصراصير.
0: هذا فقط للصراصير؟
2: نعم.
0: طيب العبوات ما شاء الله شوفها داخل السرنجة كذا، كم يطلع سعرها هذه؟
2: سعرها 1000 ريال، الحجم 20 جرام، يكفي للمطبخ، هذا أكبر في الحجم، بتكفي الغرفة والمطبخ، وهذا للبيت كامل إذا كان البيت كله موبوء أو فيه عفش مليان صراصير.
0: طيب مستمعي الأعزاء أنا بشوف الآن الشيء التوضيحي على هذا المنتج، للمنازل والمخازن المطاعم الحدائق يقضي على الصراصير فعالية طويلة بدون رائحة مزعجة. كيف بدون رائحة يعني وهو مبيد حشري؟
2: المادة المستخدمة هي مادة بدون رائحة بتركيز أخف، إضافة إنها بودرة، والمبيدات البودرة ما بتكونش لها رائحة زي المبيدات السائلة. ثانيا فيها مادة غذائية جاذبة للصراصير علشان نتأكد من فعاليتها في التخلص من الصراصير، لأن الصراصير تنجذب للمادة الغذائية أو لها رائحة أكل.
0: جميل. طيب الآن بيستمع لك بعض أصحاب المطاعم، البقالات، المنازل، ربات الأسر، كيف يتواصلوا معك؟
2: في معنا الرقم موجود في أسفل الإبرة أو المنتج نفسه، ممكن يتواصلوا واتساب أو في الانستغرام أو في الفيسبوك.
0: وين الرقم؟
2: استشاري آفات صحة عامة اسمها.
0: أقرأ الرقم من على الهواء. إذن الرقم مستمعينا 730-313-560. شكرا لكم.
2: العفو.
0: إذن ما زلنا معكم مستمعينا الأعزاء في هذه اللقاءات الميدانية وفي هذه الحلقة عبر أثير إذاعة آفاق صوت الوعي البصري. لدينا مشروع شبابي آخر. السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله، حياكم الله.
0: اللي يعجبني فيك شيء واحد قبل ما نتعرف على المشروع، ابتسامتك طبعا واستقبالك للزبون.
3: حبيبي حياك الله.
0: حياك الله. إيش اللي بتبيعه؟
3: احنا نسوي زبدة المكسرات ومتخصصين بزبدة الفول السوداني بشكل خاص.
0: حلوة هذه زبدة المكسرات، يعني منافسة للمنتجات المصرية في السوق.
3: بالضبط، احنا نسويها طازجة 100% بدون أي إضافات، لا زيوت ولا سكر ولا مواد حافظة.
0: جميل. الزبدة ربما الآن يتساءل كيف بتخليها زبدة بدون زيوت، ايش بتسوي، زيت نباتي وايش؟
3: بعض المنتجات مثل الفول السوداني نسويه مقلي بس مش مغمور بالزيت، نسبة بسيطة زيت، ممكن نسويه كمان مشوي، لكن الفول السوداني بشكل عام هو يجي مليان دهون، فهذه الدهون تخليه ساعد دسم، فالزيت منه فيه.
0: جميل. يلا عرفنا الآن بتنتج المنتجات الزبدة وإيش كمان؟
3: الآن نسوي زبدة الفول السوداني بمشتقاتها، نسويها خام وممكن نضيف لها عسل، ممكن نضيف لها دبس تمر، هذا للتحلية. ممكن نسويها بالشوكولاتة كمان.
0: جميل. أسعارك؟
3: مع أسعارنا تبدأ من 1000 ريال.
0: من 1000 ريال كم؟
3: من 1000 ريال عبوة 180 جرام، وفي عبوة 300 جرام ب1500، وفي 600 جرام 2800، ولا كيلو ب4000 ريال.
0: جميل جدا حقيقة. أنا إذا ما اشتريت يعني بعلى أشوف ابتسامتك اشتري طوالة. مستمع الأعزاء، زيارة إلى سوق الخميس لزيارة هذا المنتج. إيش اسمه منتجك؟
3: الرجاء.
0: منتجات الرجاء.
3: أي زبدة الرجاء.
0: نعم. نتمنى لك التوفيق يا زبدة.
3: أهلا وسهلا.
0: وش هذا الزيت؟
3: هذا خل.
0: هذا خل إيش استخدمه؟
3: خل عضوي، خل العنب. هذا مفيد للقلب كمان.
0: سليط الجلجل.
3: ها نسوي كمان، بس الآن هنا نجيب الزبدة والخل. هذا نسويه من العنب الطبيعي. أي هذا سوينا، جلس معانا 6 أشهر لما خرج معانا بهذه الجودة، وينافس الأمريكي والإسباني، لأنه ما لا تسخين سوينا ولا أضفنا له حتى قطرة ماء.
0: طيب لمن أراد الطلب كيف يتواصل معكم؟ أنتم بتوفروا كميات. نعم. كبيرة للمناسبات للأفراح والبقالات.
3: ممكن عندنا توصيل لأي مكان صنعاء ب500 ريال، ورقمنا 5735533.
0: 5735533.
3: ولا في الفيسبوك والإنستغرام الرجاء، زبدة الرجاء.
0: زبدة الرجاء. شكرا لك.
3: أهلا وسهلا حبيبي.
0: حياك الله. ما زلنا معكم مستمعي الأعزاء في هذه اللقاءات الميدانية في سوق الخميس عبر برنامجكم اليمنية، وهذا المنتج الجديد طبعا هذه المرة من ريادة شباب الأعمال منتجات نسعى لمستحضرات مواد التجميل. نتعرف على أكثر. السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله. إيش اللي بتسويه؟ وإيش ابتكاراتك الجديدة؟ الجميع يشيد فيك في السوق ما شاء الله، حتى أنك كنت تسوي بعض اللقاءات في بعض القيم هنا وهم يشيرون إليك بأنه لديك منتج جديد مستخلص من لبان الذكر.
4: اولا احنا نتكلم عن واقع المنتج المحلي. المنتج المحلي كان ينتج بطريقه شعبويه عاديه تقليديه، وبالتالي ما حققش كسر حاجز للمستهلك، فعاد بالخسائر كثيره على المنتجين نفسهم، ما وصلش للمستوى المطلوب. احنا اللي سوينا بحكم ان احنا درسنا كدراسه تصنيع، حاولنا الان ان احنا ننطلق من الواقع الشعبي، وصلنا بالمنتج إلى التصنيع الاحترافي، وصار الآن منتجنا أفضل من المنتج المستورد كونه طبيعي، وصار التغليف الآن تغليف يقارب أو ينافس المنتج الخارجي. بالنسبة للأخوة الموجودين في السوق، احنا أشبه بأسرة كبيرة، نسوق لبعضنا وبنعرف منتجات بعضنا، وخاصة المتميزين من الناس يتم التسويق الجماعي بيناتنا بين.
0: جميل. طيب لن نسمي بعض العبوات الصغيرة، والمنتجات كلها يعني تتركز على مستخرجة من اللبان الذكر، صحيح؟
4: اللبان الذكر هو العنوان الرئيسي. اللبان الذكر هو القلب النابض.
0: المادة التي بتستخرج منها؟
4: احنا بنستخرج من اللبان الذكر، سواء الحوجري، الشحري، السقطري، آخر عينات اليوم وصلتني من سقطرة الحمد لله، وكلها خامة محلية. الأصناف عندنا صنف حق البشرة من وإلى، لكل أمراض أو مشاكل الجلديات، وعندنا حق الشعر والفروة، وعندنا مناطق حساسة خاصة مع حق التسلخات من لبان الذكر وزيوت طبيعية. بالإضافة
0: التي بتتم في فصل الصيف، يعني
4: التسلخات اللي في فصل الصيف، وفي نفس الوقت التسلخات للأشياء اللي بتكون غير جودة عالية، فبتعمل تسلخات سواء عند السيدات أو عند الأطفال. هذا بيبعد التسلخات ويعقم، بيبعد الريحة ويفتح ويشد.
0: جميل. طيب بعض المستمعين بيتسأل إيش اللي بيستفيد من هذا المستحضر؟
4: أول حاجة إحنا ما بنبيعش منتج، إحنا بنبيع فائدة.
0: إيش الفائدة؟ نعم حدد لي.
4: الفائدة الآن إنه عندما بيستخدم المستهلك النهائي، عندما بيستخدم من أول استخدام بيشوف النتيجة، عندما يتوقف عن المنتج ما لهش أي أضرار جانبية. سعر تكلفة مقارنة بالفائدة السريعة والفائدة الطبيعية، لأنه المواد الكيميائية بيكون لها أضرار جانبية مهما كان فعاليتها، هي أشبه بمهدئ ولكن لها أضرار جانبية، بينما المنتج الطبيعي هو بيساعد على تغذية البشرة والجسم، وفي نفس الوقت بيعالج كعلاج جذري وما لهش أي أضرار جانبية.
0: يعني صديق البشرة.
4: أكيد هو غذاء
0: للبشرة.
4: غذاء للجسم طبيعي، هو غذاء زيوت طبيعية.
0: يعني نقدر نقول هذا منافس للفازلين؟
4: لا لا لا، الفازلين بعيد، والنيفيا وكثير من اللوشينات عديناها الحمد لله.
0: رطب للجسم هو؟
4: هذا الآن هو بيرطب، تغذية ترطيب عميق، تغذية للبشرة بيشد المسامات بدون ما يسدها، بمعنى أنه البشرة تتنفس، الفازلين بيسدها ما بيخليش تتنفس المسامات من الجلد، بيساعد على التعرق الطبيعي، بيعالج الروائح الكريهة للجسم من أي مكان كانت، بيعمل على إزالة ومعالجة الترهلات والتجاعيد والجذور الحرة، بالإضافة إلى علاج الإكزيميا، وأكثر من 200 حالة تم إثباتها، علاج الصدفيات، تصبغات، حب الشباب، وكثير من الأمراض الجلدية على شأن.
0: طيب إذا استخدمتها مثلا المرأة والرجل، يعني بيخرج بين الشمس، تخرج بين الشمس طبيعي، أو
4: عندما نتكلم عن منتج فري، منتج حر، المستهلك يستطيع استخدامه في أي مكان وفي أي ظرف، سواء في الحرارة، في البرد، في الشتاء، في الشمس، في المطار، في أي مكان، لأنه بينزل تحت البشرة، تحت الجلد، وبالتالي يعني ما له شيء إضرار.
0: الفرق بينه وبين المنتجات الكيماوية نفس الفازلين وغيره أنه ذاك ما يخرج بين الشمس، هذا يعتبر واقع يعني.
4: الفازلين وكثير من الدهانات بتشكل طبقة طراوة فوق الجلد، وبالتالي عندما يتعرض الشخص للشمس بتعمل عملية حروق، هذا عكس، هذا بينزل يغذي تحت البشرة وبالتالي ما بيعملش عملية الحروق.
0: شكرا لكم. طيب كيف أرقامكم؟ كيف بتواصل معكم؟ عن طريق الأونلاين أو واتساب؟
4: معانا توصيل بأسعار تستطيع تقول أنها شبه مجانية عبر تطبيق تمكين، معانا أرقام التواصل، رقم التواصل معانا 7263315275، 7263315275. الفيسبوك عدى الآن فوق 80,000 باسم إسماعيل عبد الجبار الضبيبي نسعى، أو نسعى لصناعة مستحضرات التجميل في السوشيال ميديا بشكل عام. تطبيق تمكين أو أي تطبيق خدمة توصيل داخل صنعاء والمحافظات تتواصل معنا، وإحنا على طول بنرسل لهم خدمة العملاء.
0: شكرا لكم. وإذا مستمع الأعزاء، كان هذا هو منتج
4: نسعى لصناعة مستحضرات التجميل، وأي حد بيجي عبر القناة من المستمعين الكرام له خصم 50%.
0: إذا مستمعنا، أي شخص عن طريق أثير إذاعة تافاق صوت الله على البصيرة يزور سوق الخميس ويشتري من هذا المنتج الطيب له خصم 50%. شكرا لكم استاذنا. إذن مستمع الاعزاء، كانت هذه هي اللقاءات الميدانية. العودة إليكم من جديد مستمعي الأعزاء من استديوهات إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة وعلى الهواء مباشرة. نصل وإياكم مستمعينا الأعزاء إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم بأياد يمنية. مستمعي الأعزاء، في ختام هذه الحلقة، حلقة اليوم من بأياد يمنية، نصل إلى حقيقة ساطعة كأشعة الشمس، أن الحصار والعدوان مهما اشتد فإنه يعجز عن إيقاف العقول اليمنية المبدعة. في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الأعزاء، تقبلوا خلاص ضحايا من الإشراف العام الأستاذ علي الشرفي، ومن إدارة البرامج رجاء عز الدين، كما هي لكم من إدارة البث والتشغيل أبو العز النعمي، المخرجة سوزان تحييكم، هذا محمد عز. نلتقي وإياكم بحلقات جديدة، وإلى ذلكم اللقاء في أمان الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: هل تشرب المشروبات الساخنة في أكواب بلاستيكية؟ قد تكون تعرض صحتك لخطر لا تراه. تعرض بعض أنواع البلاستيك للحرارة قد يؤدي إلى انتقال مواد كيميائية إلى الطعام أو الشراب، وقد يرتبط التعرض المتكرر لبعضها بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. احمي نفسك وأسرتك وتجنب استخدام الأكواب البلاستيكية مع المشروبات الساخنة، واختر البدائل الآمنة كالأكواب الزجاجية أو الكرتونية. الوقاية اليوم صحة تدوم. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. نواصل الحديث عن العنوان الأساسي التقوى، الذي هو الهدف العملي والثمرة العملية من وراء صيام شهر رمضان كفرض عظيم وركن عظيم ومهم من أركان الإسلام، لعلكم تتقون. تحدثنا بالأمس عن أهمية التقوى وعن بعض من مجالات التقوى، ولأهمية التقوى في القرآن الكريم فهي العنوان الرئيسي الذي يلي الإيمان، يلي عنوان الإيمان بعده عنوان التقوى، فنجدها في القرآن الكريم تتكرر وتتضمن في كثير أيضا من المواقع في القرآن الكريم الحديث عن مواصفات المتقين وعن ثمار ونتائج التقوى في عاجل الدنيا وفي آجل الآخرة. فالحديث عن التقوى في القرآن الكريم حديث واسع وحديث مفيد ومهم، ولذلك نجد أن التقوى ركيزة أساسية تتفرع عنها المواصفات الإيمانية، فالتقوى هي ثمرة الإيمان الواعي ونتاجه، وتتفرع عنها المواصفات الإيمانية التي تجسد التزام الإنسان عمليا في مسيرة حياته في كل مجالات الحياة. الحديث عنها حديث مهم، واستيعاب ذلك أيضا هو شيء مهم. يأتي في القرآن الكريم الحديث عن التقوى، الحديث عن التعريف بها، عن علاماتها، عن مواصفات المتقين، عما يترتب على التقوى من نتائج عظيمة مهمة للإنسان. والعنوان في أساسه بما يعنيه من وقاية الإنسان من الشرور، وقاية الإنسان من الأخطار، وقاية الإنسان من الهلاك، وقاية الإنسان من عذاب الله سبحانه وتعالى، هو يدل بحد ذاته على أهميته. من أهم ما يتعلق بالتقوى أنها أساس لقبول الأعمال الصالحة، لقبول الأعمال الصالحة. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: إنما يتقبل الله من المتقين. كلنا نعي وندرك أهمية الأعمال الصالحة، لأننا ننال من خلالها رضوان الله سبحانه وتعالى، لأننا نحقق لأنفسنا من خلالها الخير في الدنيا والآخرة، ويقترن بذلك ما وعد الله به من الأجر والثواب. وما للأعمال الصالحة من فضل وأثر إيجابي مهم في نفس الإنسان في واقع حياته، ثم ما يتحقق له من وراء ذلك. وعادة ما يكون العنوان الرئيسي لذلك وعنوان الأجر والثواب وما نحصل عليه من جانب الله سبحانه وتعالى فيما وعد به. ونجد في القرآن الكريم الحديث عن الوعد الإلهي الذي يرقب الإنسان إلى حد كبير في فعل العمل وفي القيام بالعمل، لأنه يدرك ما سيحصل عليه من خلال ذلك العمل. الإنسان هو المستفيد من وراء ما يعمل من الأعمال الصالحة، أما الله سبحانه وتعالى فهو غني عنا وغني عن أعمالنا. وكما يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا فلنفسه. فالإنسان هو المستفيد، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه هو المستفيد، هو وهو المحتاج إلى أن يعمل هذه الأعمال التي فيها نجاته، فيها فلاحه، فيها فوزه، فيها ما يتحقق له ما يرغب به ويحتاج إليه من الخير لنفسه في الدنيا والآخرة، وفيها ما يسمو بنفسه، فيها ما يحقق لنفسه الكمال الإنساني، فيها ما يحقق لنفسه على المستوى المعنوي ما يرغب به، ما يعمله، ما يحتاج إليه، وكذلك الرعاية الإلهية الواسعة التي تشمل الجوانب المادية والمعنوية. هذا على المستوى الشخصي. ثم على المستوى المجتمعي، كمجتمع يتحرك على أساس من الإيمان والتقوى والعمل الصالح والسعي لمرضات الله سبحانه وتعالى، وأن تكون له صلته بالله الصلة الإيمانية التي يحظى من خلالها بمعونة الله، برحمة الله، بتوفيق الله، بالنصر من الله، بالعون من الله، بالرعاية الواسعة الشاملة من الله سبحانه وتعالى. فالأعمال الصالحة التي نعملها والتي عادة ما نتجه إلى عملها ونحن نؤمل ما وراءها من الخير ما وعد الله به عليها.

0: قد يكون ممن يصر على الاستمرار في معاصي في ذنوب، البعض حتى في جرائم معينة، وهو يظن أنه قد فعل هناك البعض من أعمال الخير، من أعمال الإحسان، من الأعمال الصالحة، وأنه سيحظى بالأجر، سيحظى بالثواب، سيحظى بالعفو الإلهي مع إصراره ومع استمراره على انتهاك حرمات الله وتجاوز حدود الله وإصراره على ذنوب ومعاصي معينة. وهذا كثيرا ما يحصل، وبالذات أنه أحيانا يسند بثقافة خاطئة وبمفاهيم خاطئة تسهل للبعض أن ينحو في مسيرة حياته هذا المنحى، يكتفي بأن يعمل أحيانا الأعمال الصالحة، أن يتحرك في إطار القيام ببعض من الشعائر الدينية والشكليات العملية، ويستمر في اتجاه آخر في أعمال سيئة أو في مواقف سيئة، في مواقف يخدم بها الباطل، يتجند من خلالها في صف الباطل، يسعى من خلالها لسيطرة الباطل، أو يحمل ولاءات باطلة، ولاءات لأعداء الله، ولاءات لأعداء الإسلام والمسلمين، ارتباطات تخدمهم ضد أمته، ضد دينه، جوانب كثيرة يمكن أن يكون الإنسان من خلالها بعيدا عن التقوى، لا يلتزم بالتقوى، لا يتقي الله سبحانه وتعالى. تحدثنا بالأمس عن أن التقوى تشمل الالتزام تجاه ما أمرنا الله به من مسؤوليات وأعمال وما يتصل بذلك، وأيضا تتعلق بالحذر مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه من المناهي والمحرمات. يشمل ذلك الجوانب السلوكية، الجوانب التي تتصل أيضا بالمواقف والولاءات وغير ذلك، لا تتجه فقط إلى جانب واحد. الإنسان قد يتحسر كثيرا عندما يكون ممنيا لنفسه بأنه يعمل البعض من الأعمال الصالحة، وأن هذا كاف في أن يفوز بما وعد الله به سبحانه وتعالى من الخير والثواب والجنة والرضوان، وأنه بذلك قد أمن مستقبله الآتي الأبدي عند الله سبحانه وتعالى، وقد ضمن لنفسه النجاة. البعض حتى يحمل في نفسه حالة وكأنه من المتأكدين والقاطعين قطعا بأن تلك الأعمال التي يقوم بها كافية في أن يحظى بمرضات الله سبحانه وتعالى وبعفوه وبجنته، فيتعامل على نحو من الاستهتار والتهاون واللامبالاة تجاه ما يصر عليه ويستمر فيه من الأعمال السيئة. وهذه مسألة خطيرة، قد يأتي الإنسان يوم القيامة مفلسا، ليس له رصيد من العمل الصالح، ليس له أي أجر أي ثواب على ما قدم من أعمال صالحة. لماذا؟ إما لأنها لم تقبل من الأساس، لم تقبل من الأساس من البداية، أو أنه أحبطها لأنه لم يلتزم بالتقوى، كانت قد قبلت ثم أتى منه من الأعمال السيئة التي أصر عليها واستمر عليها ما أحبط به عمله ذلك، عمله ذلك من صلاة، من صيام، وأعمال أخرى. البعض حتى قد يكون من ضمن أعماله أعمال تصنف في إطار الجهاد في سبيل الله، أو الإنفاق، أو الإحسان، أو فعل الخير، جوانب كثيرة قد يكون الإنسان أمل أن يكون قد حصل على الأقل عليها هي على الأجر والثواب من خلالها، هي على الأجر والثواب. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا أمر رهيب جدا، الأعمال التي يعولون عليها أنه ربما يكون لهم من خلالها أجر وثواب وحسنات، أو تكون سببا لنجاتهم يوم القيامة، لعتق رقابهم من النار، للفوز بما وعد الله به سبحانه وتعالى عباده المؤمنين المتقين. ولكنهم يجدون كل تلك الأعمال التي يؤملون أنها ستصنف في عداد الأعمال الصالحة، الأعمال المرضية المقبولة، يجدونها لا قيمة لها، لا أجر عليها، لا فضل لهم عليها، لأنها أحبطت أو لم تقبل من الأساس. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هباء كالغبار، كضوء الشمس الذي يدخل من النافذة وفيه ذرات من الغبار، يعني لا قيمة له، لا أثر له، لا إيجابية له. وفعلا حتى في واقع الحياة لا إيجابية للعمل الذي لا يقترن مع التقوى، فعلا لا يترك أثره في نفس الإنسان، في مشاعر الإنسان، وبالتالي في أعمال الإنسان واستقامة أعماله. فالمسألة مهمة جدا، من أهم ما يتعلق بالتقوى. الله سبحانه وتعالى أيضا يضرب لنا مثلا مهما في القرآن الكريم عن إحباط العمل، عندما قال جل شأنه: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذا أيضا في الإحباط، لأن الإنسان إما أنه مصر على المعاصي، على الذنوب، على الأعمال السيئة، وهو يعلم أنها أعمال سيئة ويصر عليها، فما أتى منه خلال ذلك من الأعمال الصالحة لا يقبل منه، أو أنه أتبع فيما بعد العمل الصالح، قد كان في مرحلة من المراحل يعمل الأعمال الصالحة، وهو ذلك الإنسان الذي يرجع إلى الله، لا يصر على ذنوبه، على خطيئاته، يتوب منها، يتدارك نفسه من أي زلة ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، لكنه فيما بعد عمل أعمالا سيئة أصر عليها وأحبط بها كل أعماله تلك. وقد تكون المسألة خطيرة عندما تكون مثلا إحباطا لأعمال عظيمة أجرها كبير، فضلها عظيم، مثلا الجهاد في سبيل الله، فعل الخير بكله، مجالات الإحسان الواسعة التي تقدم فيها الخدمة للناس من حولك بنية صادقة وطيبة ومخلصة لله سبحانه وتعالى وفق التعليمات الإلهية. فالمسألة تكون خطيرة على الإنسان، أو مثلا بعد عمر طويل من الأعمال الصالحة والتوبة والرجوع إلى الله، فإذا بالإنسان في مرحلة من المراحل يتجه اتجاها آخر من أجل هوى النفس، والبعض أيضا من أجل هوى النفس، إما في رغباتها وشهواتها، وإما فيما يتعلق بحالة الغضب لدى الإنسان والانفعال، أو بحالة المخاوف التي تؤثر على البعض من الناس فتدفعهم نحو الانحراف. أيضا عندما لا يأتي العمل الصالح بنفسه طبقا لتعليمات الله سبحانه وتعالى، العمل الصالح يرتبط بالتوجيهات الإلهية في أصله وفي كيفيته، أنت عمله وفق توجيهات الله سبحانه وتعالى وتعليماته سبحانه وتعالى مطابقا لأمر الله وتوجيهاته، فقد لا يقبل منك أصلا، لأنه شابه من الخلل، شابه من المخالفات ما أحبطه، فتكون يوم القيامة من المتحسرين، من النادمين، عندما تجد أن تلك الأعمال التي أملت أن تكون مقبولة منك أنك ستؤجر عليها لم تؤجر عليها ولم تحسب لك، لم تحسب لك في عداد أعمالك الصالحة. فهذه مسألة مهمة جدا تبين لنا أهمية التقوى، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. أيضا يتجلى من خلال التقوى قيمة التوجيهات الإلهية وأهميتها وفائدتها. توجيهات الله سبحانه وتعالى وأوامره لنا ونواهيه هي كلها لمصلحتنا نحن، فوائدها لنا، ما أمرنا الله به ففيه الخير لنا، ويتحقق لنا من خلاله نتائج مهمة ومصالح حقيقية، وما نهانا عنه ففيه ضر علينا، شر علينا، مخاطر علينا، وأضراره ونتائجه السيئة هي تؤثر علينا نحن. أما الله سبحانه وتعالى فلن نضره بشيء من أعمالنا السيئة. فعندما نلتزم بالتقوى فنعمل ما أمرنا الله به، ننهض بمسؤولياتنا التي حملنا الله إياها، فنحن سنرى قيمة ذلك، أثره، نتائجه في مسيرة حياتنا، في واقع حياتنا، في كل المجالات. يعني توجيهات الله سبحانه وتعالى، توجيهات الله التي تتعلق بالجوانب الاقتصادية في حياتنا، ستظهر آثارها ونتائجها في الواقع الاقتصادي في حياتنا وفي معيشتنا، وتأتينا مع ذلك البركات والخيرات، لأن لها ثمرة مباشرة إيجابية مباشرة لكل توجيه من توجيهات الله، لكل أمر من أوامر الله له أثر جيد مباشر، وله نتيجة أيضا إضافية فيما يأتي من الله سبحانه وتعالى من البركات والخيرات وما يتحقق به للإنسان على المستوى الشخصي وللمجتمع الذي يتحرك وفق توجيهات الله كمجتمع. وهذا ما نلحظ أهميته تجاه كثير من الأمور التي فرط فيها مجتمعنا المسلم، فكان لتفريطه فيها الآثار السيئة والخسائر الكبيرة في واقع مجتمعنا المسلم. لما نأتي مثلا إلى ما أمر الله به من توحد المسلمين، من اجتماع كلمتهم، من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، من السعي لإقامة القسط وإقامة العدل، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهكذا المسؤوليات الجماعية من التعاون على البر والتقوى، أن يكون مجتمعا يسوده الحق ويسوده العدل يسوده الخير، أن يكون أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. كما فرطوا في هذه المسؤوليات الجماعية المهمة والكبيرة، فرطوا في الجهاد في سبيل الله، وفرطوا في أن يعدوا ما يستطيعون من القوة، أن يبنوا أنفسهم كأمة قوية كما قال الله لهم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. كم كانت الخسائر الكبيرة لمجتمعنا المسلم، خسائر رهيبة جدا حولت واقع هذه الأمة إلى واقع ضعيف يسوده الضعف، تسوده الفرقة، يسوده الشتات، وبالتالي يتمكن أعداؤها من الإضعاف لها أكثر، من السيطرة عليها، من المؤامرة عليها، من الظلم لها، من الاضطهاد لها، من الاختراق لها. عندما نجد جوانب كثيرة تتعلق بالسعي لأن تكون هذه الأمة أمة مهتدية، مستنيرة، مستبصرة، واعية على هدى من الله، مهتدية بآيات الله، تمتلك من خلال نور الله الوعي الكبير والكافي، فتحصن بالهدى تجاه كل أشكال الضلال والباطل. عندما فرطت في ذلك كيف كانت الآثار السيئة والرهيبة في انعدام حالة الوعي لدى الكثير من أبناء مجتمعنا المسلم، وكان لذلك آثار خطيرة ونتائج خطيرة جدا على واقع أمتنا بشكل عام. ولكن لأن الله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين، فالمسألة لا ترتبط دائما بالجانب الجماعي للأمة بكلها، الوعد الإلهي فيما يتعلق بالتقوى ونتائجها وثمارها الطيبة لا يتوقف على أن تستجيب الأمة، كل الأمة من كل أبنائها بكل مناطقها وبلدانها، إذا تحركت من داخل الأمة ولو أمة، بل حتى على المستوى الشخصي هناك ثمار ونتائج طيبة، لكن هناك بالتأكيد مسؤوليات جماعية تأتي النتيجة فيها على المستوى الجماعي. فإذا تحركت أمة أو مجتمع معين من داخل الأمة فبالتأكيد سيحصل على ما وعد الله به سبحانه وتعالى. مما في القرآن الكريم مما يتحدث عن عظمة التقوى، عن إيجابياتها فيما يتحقق بها للإنسان من رعاية إلهية عجيبة، ويتحقق بها للمجتمع كمجتمع، المجتمع الذي يستجيب يتقي الله سبحانه وتعالى في التزاماته العملية، في مواقفه، في ولاءاته، في نهوضه بمسؤولياته، استجابته الكاملة لله سبحانه وتعالى، ماذا يترتب على ذلك؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذه الآية المباركة من أهم الآيات التي تبين لنا عظمة التقوى، بل أنها تقدم ما هو مغر جدا وجذاب إلى حد كبير يجذبنا نحو تقوى الله سبحانه وتعالى. فقد تضمنت وعدا من الله سبحانه وتعالى، وهو الذي لا يخلف وعده، وعدا عظيما، وعدا مهما. ومن يتق الله، هذا على المستوى الشخصي وعلى المستوى الجماعي. ومن يتق الله، أي شخص وكذلك أي مجتمع، أي أمة تتجه على هذا الأساس، ومن يتق الله، يتق الله في التزاماته العملية، يتق الله فيما يعمل، يتق الله فيما يقول، يتق الله في النهوض بمسؤولياته، يتق الله فيلتزم بأوامر الله سبحانه وتعالى، يتق الله فيجتنب المحرمات، لا يعتمد على ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ويرى أنه من خلاله سيتوصل إلى ما يبتغيه لنفسه، إلى ما يريده لنفسه، فيرى فيه وسيلة العمل التي تحقق أهدافه أو تحقق رغباته، يحذر من ذلك، فيتق الله ويتجه وفق أوامر الله سبحانه وتعالى من منطلق الثقة بالله أن الله لن يخذله، لن يتركه، أن الله سيحقق له النتائج التي وعد بها، سيفي بوعده له. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مخرجا من كل ضيق، لأنه في مسيرة الحياة قد تضيق بك الأمور، قد تتصعب عليك الأمور من جوانب كثيرة، تتعقد الأمور على المستوى المعيشي مثلا، تعيش ظروفا صعبة، ولكن لتطمئن أنها مرحلية أو على مستوى أوسع، مثل ما هو حال تقوى الله سبحانه وتعالى في النهوض بمسؤولية الجهاد في سبيل الله، والسعي للتحرر من سيطرة أعداء الله، والسعي للاستقلال كأمة مؤمنة تتحرك وفق توجيهات الله سبحانه وتعالى، فيتكالب عليها الأعداء بالعدوان والحصار والمؤامرات الكثيرة، فينتج عن ذلك كثير من المتاعب والظروف الصعبة والتحديات الكبيرة وتضيق الأمور على المستوى المعيشي، على المستوى الاقتصادي، وتتعقد على المستوى الميداني، فتجد الأمة نفسها في وضعية صعبة، تقدم الشهداء، تعاني جرحى، تعاني من الحصار، تعاني من الضائقة في المعيشة، فالبعض قد يتأثر نتيجة لذلك ويصل إلى حالة اليأس وانعدام الأمل، وكأن المسألة تستمر على ذلك النحو بلا نهاية، وكأنه ليس هناك أي انفراجة تأتي. فهذا على المستوى الجماعي، وأحيانا حتى على المستوى الشخصي، البعض من الناس تجربته العملية فيما يعانيه وهو يتجه اتجاه الحق، يتجه على أساس تقوى الله سبحانه وتعالى في مواقفه، في التزاماته، في أعماله، في تصرفاته، حتى في شؤون معيشته وفي بيعه وشرائه. وقد يتصور أن البعض الآخر يتوصلون من خلال انفلاتهم وعدم التزامهم وتلاعباتهم وأساليبهم السيئة وأساليبهم التي هي معصية لله سبحانه وتعالى وخروجا عن التقوى، أنهم يتوصلون إلى تحقيق نجاحات لشؤونهم المعيشية ولظروف حياتهم. فقد يضيق وتضيق حاله وتضيق نفسه ويستاء ويفقد الأمل، ثم قد يدفعه ذلك إلى أن لا يصبر، أن لا يواصل التزامه ومشواره على أساس من تقوى الله سبحانه وتعالى. هذا قد يدفع به إلى أن يتجه لفعل ما يفعله الآخرون فيخسر في نهاية المطاف. في طريق الحق تحصل المعاناة، لا نتوقع أنها لا تحصل، ولكنها معاناة يترافق معها يسر، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ويكون لها في نفس الوقت آثار إيجابية حتى على المستوى التربوي. طريق الحق هي طريق يسلك فيها الإنسان مشوار حياته ومسيرة حياته وفق تعليمات الله سبحانه وتعالى، ونحن في هذه الدنيا في دار الاختبار، في ميدان مسؤولية، لسنا في عالم الجنة الذي هو عالم كله راحة، ليس فيه أي منقصات، ليست فيه أي متاعب، ليست فيه أي معاناة، ليست فيه أي مشاق. ولا نتوقع عن الحالة الإيمانية وحالة التقوى أنها حالة يسير فيها الإنسان مدللا، تكون طريقة الرعاية الإلهية له ألا يحصل له أي معاناة ولا أي مشاق ولا أي متاعب ولا يواجه أي مخاطر. ولا لو كانت الأمور على هذا النحو لكان كل الناس متقين ومؤمنين وصالحين، كانت المسألة مسألة دلال، رعاية فيها دلال، لا يحصل الإنسان أي معاناة على الأطلاق ولا يواجه أي مخاطر ولا يواجه أي شدائد، بل تتحقق الآمال والرغبات على أعلى مستوى من دون أي تعب ولا أي تضحية ولا أي مشاق ولا أي مخاطر. لكان كل الناس متقون، لكان كل الناس متقين يتجهون للتقوى والإيمان والعمل الصالح. نحن في هذه الحياة في ميدان مسؤولية، في ميدان اختبار، وتحصل المشاق وتحصل المتاعب بشكل اعتيادي في حياة الناس حتى في كل مجالات حياتهم. وعادة ما يكون المهم لدى الإنسان وما وراء ذلك من نتائج. فمثلا عندما نأتي إلى الفلاحين المزارعين، هو يدرك أن الزراعة وأن الفلاحة وأن العمل في الزراعة فيه متاعب، فيه مشاكل، لكنه ينظر إلى النتيجة، إلى ما يتحقق له من وراء هذا المجهود، إلى ما تثمره هذه المتاعب، ما يحصل عليه من وراء ذلك، فيستطيب متاعبه لأنها متاعب مثمرة، ويستطيب جهوده، بل يفتخر بجهوده أنها جهود أنجزت، حققت نتائج، كان لها ثمرة مهمة، ويرتاح بذلك حتى وهو يعمل، حتى وهو يتعب، حتى وهو يعاني، حتى وهو يتصدى للمشاق. هو يتذكر من خلال أحيانا تجارب ماضية ما قد تحقق له، ما قد نتج نتيجة لذلك، فيزداد عزما، وعندما يصل إلى النتيجة المرجوة يرتاح، يشعر بالراحة. التاجر، الناس في مختلف مجالات حياتهم وأعمالهم عادة ما يتجهون على هذا الأساس، فكذلك في مسيرة العمل الصالح والإيمان والتقوى ما يحصل من مشاق أو متاعب أو مخاطر معينة يكسب الإنسان من ورائها ما يهونها ما يبسطها ويأتي حتى معها اليسر من الله سبحانه وتعالى كما وعد، الآثار الإيجابية، لكن مع توطين النفس على الصبر مع العزم على الاستمرارية، ثم يأتي من الله سبحانه وتعالى التدخل الكبير والرعاية الواسعة في نهاية المطاف، فتنفرج الأمور وانفراجات كبيرة. فالصعوبات مرحلية مع الأعمال، هي صعوبات مرحلية يعقبها انفراجات، يعقبها من الله سبحانه وتعالى ما يحقق به النتائج العظيمة والآثار الطيبة. وإذا قارنا في طريق الحق في طريق الإيمان والتقوى ما فيها من مشاق وصعوبات مع البديل الآخر الذي هو اتجاه بعيدا عن التقوى، الاتجاه البعيد عن التقوى فيه صعوبات، فيه مخاطر، فيه عسر، فيه خسائر كبيرة، فيه أسوأ وأقسى وأشد عناء مما في طريق الإيمان والتقوى، وعواقبه الخسران المبين. عاقبته في الآخرة جهنم، عواقبه في الدنيا الخسران. الله سبحانه وتعالى سمى طريقه باليسرى، فسنيسره لليسرى، هي اليسرى مقارنة بالطريق الآخر، طريق المنحرف عن الإيمان والتقوى والعمل الصالح والاستقامة وفق منهج الله سبحانه وتعالى. الطريق الآخر سماه بالعسرى. فمسألة المشاق والصعوبات والمتاعب تحصل وهي مرحلة، وأحيانا يكون فيها أيضا أسباب لتقصير معين، الإنسان مثلا يتجه على أساس من الإيمان والتقوى ولكنه يقصر في بعض الأمور، يقصر في مستوى الأداء، في مستوى الاهتمام، في مستوى الالتزام، فيكون لتقصيره ذلك أيضا آثار سلبية تؤثر عليه نوعا ما، أو أحيانا حتى في الموقف الواحد يقصر الناس يحصل بعض من الشدائد من المعاناة، لكن مع التزام التقوى والإيمان تنفرج. هذا وعد إلهي عظيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. مهما ضاقت بك الأمور، مهما تعقدت، مهما اشتدت الصعوبات، فهي ستنفرج حتما. فلينطلق الإنسان بثقة، لينطلق بثقة واطمئنان، وليسعى إلى أن يحقق في واقعه التقوى على المستوى الكامل، لأن القصور أحيانا يسهم في المزيد من الضيق، ويرزقه من حيث لا يحتسب. هاجس الرزق يأتي أحيانا كهاجس كبير، الهاجس المعيشي، والمعاناة المعيشية تؤثر على الناس وتضغط على الناس، وهمها يقلق الكثير من الناس فيبعده عن التقوى. التقوى في موقف، أن يقف موقف الحق الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، أو على مستوى المعاملات، التقوى في المعاملات، حتى في معاملات البيع والشراء والأعمال المعيشية والاقتصادية، أو على المستوى السلوكي بشكل عام. فيؤثر على الإنسان إما مخاوفه وإما أطماعه، قلقه على مسألة الرزق، ضغط الحالة المعيشية على نفسه على واقعه، وأيضا الأطماع لدى البعض التي تدفع بهم إلى أن يتجاوزوا، إلى أن يقفوا موقف الباطل، إلى أن يخونوا الحق، إلى أن يتجهوا الاتجاهات الباطلة، إلى أن يعملوا الأعمال السيئة، إلى أن يغشوا في معاملاتهم، إلى أن ينهبوا الحرام، أن يأخذوا الحرام، إلى غير ذلك. فيأتي الوعد من الله سبحانه وتعالى بالرزق حتى من حيث لا يحتسب الإنسان المتقي لله. بالتأكيد لا يعني هذا أنه يرزقه من حيث يحتسب، إنما يعني من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب، حتى من حيث لا تتوقع. أنت عليك أن تأخذ بالأسباب، عليك أن تواصل مشوار حياتك، تنهض بمسؤولياتك، أن تؤدي واجباتك، وأن تثق بالله سبحانه وتعالى، ويرزقه من حيث لا يحتسب. لأن الإنسان أحيانا قد يكون ضمن حساباته قد وصل إلى مستوى المشكلة، إلى مستوى العائق والخط المسدود من حيث حساباته وتقديراته وأساليبه ووسائله المتاحة، ضاقت من هنا وضاقت من هناك وتعقدت من هنا وتعقدت من هناك، فيفرج الله من حيث لا تتوقع ويأتي من حيث لا تتوقع، فتنفرج الهموم وتنفرج الأمور، فيشجع الإنسان على المستوى الشخصي والمجتمع كمجتمع أن يثق بالله، أن لا ييأس إذا مر بضائقة، إذا مر بمعاناة، مثل ما هو حال شعبنا تجاه الحصار الذي يعانيه من تحالف العدوان. المهم هو أن نأخذ بالأسباب، المهم هو أن نعمل في إطار التقوى، أن نجد في إطار التقوى، والانفراجات تأتي من الله سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، من يتوكل على الله، لأن التوكل أيضا مرتبط بالتقوى، فهو يثق بالله ويعتمد على الله ويثق بوعد الله أنه سيتحقق، وأن الله لن يخذله مهما كان حجم التحديات والصعوبات، فهو يبقى واثقا بالله سبحانه وتعالى ومواصلا لتقوى الله سبحانه وتعالى. فالله حسبه، كافيه، كافيه، وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا، كفى بالله معينا. الله سبحانه وتعالى الذي إذا توكلت عليه هو كافيك، وهو معينك، وهو ناصرك، وهو الذي يتولى رعايتك فيفرج عنك. إن الله بالغ أمره، فما أراد الله أن يمضيه أمضاه، ما أراد أن ينفذه نفذه، فهو القادر على تحقيق وعده وإنجاز ما وعد. قد جعل الله لكل شيء قدرا، جعل لكل شيء من الأمور على مستوى الأرزاق والآجال، على مستوى النتائج للأشياء، على مستوى التأثيرات للأشياء، على مستوى النتائج للأشياء، كل شيء له قدر معين، كل شيء مضبوط بمعيار الحكمة الإلهية. فالأمور في سيطرة الله سبحانه وتعالى، لا تخرج عن سيطرته أبدا. يقول أيضا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ييسر ما تعسر، كما قال في آية أخرى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. ويأتي باليسر أحيانا ليترافق مع العسر، فتنفرج آفاق وأبواب إذا اغتلقت أبواب، كما قال جل شأنه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وكما قال: فإن مع العسر، مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فهنا تكون هواجس العسر، العسر في الحالة المعيشية، العسر في الظروف العملية، ظروف عملية فيها صعوبات، فيها عسر، فليطمئن الإنسان بتقوى الله سبحانه وتعالى وبالسعي للكمال في التقوى. يعني أحيانا قد تضيق الأمور أكثر لإغفال جوانب من تقوى الله سبحانه وتعالى، جوانب عملية فيها وقاية من كثير من الشرور، من كثير من المعاناة. فعندما يتجه الناس للأخذ بالأسباب وتكامل التقوى، يأتي من الله سبحانه وتعالى التيسير لأمورهم، فبعد العسر يأتي اليسر. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته، السيئات ما قبل والسيئات التي تأتي على نحو الزلات، فيتوب الإنسان منها ويرجع منها إلى الله سبحانه وتعالى، ويعظم له أجرا، يعظم له الأجر الكبير، فيحصل على مكاسب كبيرة من الله سبحانه وتعالى تتجلى في رعايته في عاجل الدنيا، وما أعده لك في آجل الآخرة من جنته ورضوانه. هكذا نجد أن التقوى هي الخيار الصحيح لصلاح حياتنا، لانفراجة همومنا ومضائقنا ومعاناتنا، بها صلاح حال الإنسان في عاجل الدنيا وفي آجل الآخرة نكتفي بهذا المقدار. صلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام والصالح الأعمال، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصر إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

أمير المؤمنين علي عليه السلام، وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص، وإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله، بل الحجة عليه أعظم والحسرة له ألزم، وهو عند الله ألوم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وسبحوه بكرة وأصيل.
1: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

قلبك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات. ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة. ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء. ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان. نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم ومن أن يتحول

شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها وحسن

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك له

بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم.

واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وآله وعرف

يبصرون. اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو

ملكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

محمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

أولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

ربك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات. ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء. ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان. نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم ومن أي

شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

0: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من جبى درهما لإمام جائر كبه الله في النار على منخريه.
1: قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
1: مفردات القرآن الكريم.
3: التبرج. التبرج هو إظهار المرأة زينتها ومحاسنها. وردت هذه الكلمة في الآية 33 من سورة الأحزاب، وهي قوله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وآله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وجاءت المفردة في سياق أمر الله تعالى وإرشاده لنساء النبي بصيانة أنفسهن، وأن يقرن في بيوتهن حفاظا على كرامتهن ومرؤتهن، وأن يكن قدوة لنساء المسلمين. يرشدهن الله سبحانه وتعالى إلى البقاء في بيوتهن، وإذا ما اضطرت إحداهن إلى الخروج فلتبتعد عن ثياب الزينة وما يلفت أنظار الرجال ويفتن ضعفاء الإيمان، ثم تخرج وقد اكتست ثوب الحياء، لا تخالط الرجال ولا تزاحم الأجانب. ومثل هذه الآية في الدعوة إلى ما يطهر المجتمع ويساعد على نقائه وكماله قوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. فمنطوق الآية الأولى ومفهوم الآية الأخرى يدعوان المرأة المؤمنة إلى الحشمة والعفاف والطهر. وللمرأة المؤمنة في زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبناته قدوة وأسوة، فقد كن يخرجن لحاجتهن إذا أظلم الليل ليستترن بظلمته ويحتشمن بسواده.
4: الله أحاطك كإنسان برقابة مباشرة منهم جل شأنه. وهنا ما أحوجنا كمسلمين أن نرسخ في أنفسنا أولا الحياء من الله. هو يقول جل شأنه: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. على المستوى الفردي الله دائما الرقابة عليك، دائما الشهود والحضور عليك ولك وفيما تعمل وفيما تفكر وفيما تتصرف، لا يفارقك نهائيا ولا يغيب عنك لحظة، ما يلفظ من قول، تخيل إلى هذه الدرجة، ما تتكلم من كلمة واحدة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الرقابة دائمة على كل لفظ تقوله وتتلفظ به وتنطق به، ما هناك غفلة عنك.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحص والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب تشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
4: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك، بثانية وبرمز نجمة واحدة.

0: والبصيرة.
1: بين نظريات الإعلام وتعقيداته، تحليلات الأحداث وتضليل الواقع، مكر الخبر وخفاياه. إذاعة آفاق اف ام، صوت الوعي والبصيرة، تقدم لكم برنامج ببساطة نفند فيه الشائعات ونثبت الحقيقة كل يوم. ببساطة تعد حلقاته رقي المعافى، يقدمه لكم زكريا. يا شرعي ببساطة يخرجه إذاعيا محمد علي هبة.

0: السلام الله عليكم أحبتي المستمعين في كل مكان، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم. ببساطة عبر أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة، وارحبوا يا دعاة المعارك والقتال، من نوال الحرايب بانجيله بانجيله. الله الله الله الله، والحلافة الزوامل الأولى. تذكرنا بالعدوان السعودي علينا أول السنوات قبل 12 سنة، وذا الحين النظام السعودي مستعجل على آخر ويشتي يفرض حصار علينا بالقوة عبر قصف بأربع غارات مدار صنعاء الدولي. ويا ريت يا ريت وعاد الشجاع ويقول أيوه احنا قصفناكم، عادوا بيتخبى ويظهر مرتزقة العملاء في الواجهة، قصه يضحك على الشعب اليمني.
1: فنحن في هذه اللحظة نقول نفذ الصبر، وعليه سنقوم بالرد المناسب على هذا العمل الغاشم الغادر.
2: كما أكد العليمي أن الدولة لن تسمح مستقبلا لأي طائرة بانتهاك الأجواء اليمنية، سواء لمطار صنعاء أو أي مطار آخر.
0: حق المرتاه ما هو يقع على النظام إسرائيل وعلى أمريكا والسياسة صحي وقولهم صح للجروح الغوش. الله الله، قرى إنساني مدني فيها يمنيين عالقين، عمل إجرامي، هذا تسمي عمل إجرامي. ياي هياسي سير أول تعلموا المرجلة وبعدها تحاكوا. للأسف اليمن معانا أجود أنواع المرتزقة التابعين للسعودية. نجي للمهم للمهم، النظام السعودي بشنه الغارات فتح على نفسه، فتح أبواب جهنم عليه.
3: السعودية تطلق رصاصة الرحمة على مرحلة خفض التصعيد، المرحلة التي استمرت منذ إبريل عام 2022، تنصلت فيها الرياض عن خارطة الطريق لمعالجة الملفات الإنسانية والاقتصادية، وقد راهنت على معاناة اليمنيين كوقود لإشعال الفوضى وحصرها في الداخل حتى لا تطالها النيران. حتى ما قبل الإبادة في قطاع غزة كانت الأمم المتحدة تصنف أزمة اليمن بالأسوأ في العالم، تلك نتيجة
4: المسلحة اليمنية أنها مصممة على الموقف الحق في دفع العدوان ورفع الحصار الجائر عن بلدنا. وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي.
0: أيوة القوة القوة، لا بارك الله في الضعف، بفضل الله الشعب جاهز ومدرك تماما أهمية المرحلة القادمة، لذلك خرج واستنفر بالساحات ليلا.

0: يعلن جهوزيته واستنكاره للعدوان السعودي في كل المحافظات اليمنية. هذا الموضوع ببساطة وخلاصة الكلام، الحصار إلى زوال والفرج قادم بفضل الله وقوته ومنه وكرمه وسلامتكم.
1: قدمت لكم إذاعة آفاق اف ام برنامج ببساطة. ببساطة أعدت حلقاته رقي المعافى، وقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة إخراج محمد علي هبة.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله لخدمتكم، بألا تظلم، ألا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دونه.
1: إن الذي يعبر عن هوية شعبنا اليمني في الشمال والجنوب وتوجهه ونبضه هي هذه الحشود الوفية.

0: مهما كانت التحديات والصعوبات، ومهما كان حجم التضحيات، ومهما كان مستوى اللوم والضغوط والهجمات الإعلامية وغير ذلك مما نواجه به من كل أشكال الحروب والاستهداف من أمريكا وإسرائيل ومن عملائهم الموالين لهم، المؤيدين لهم، المعادين لأي توجه لا يقبل بالخنوع معهم لأمريكا، فإن ثباتنا على مواقفنا هو خيارنا الحاسم الذي لا يمكن التراجع عنه. ونحن مستعينون بالله تعالى، متوكلون عليه، واثقون به، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.
1: قادمون في العام الثالث بعون الله بانتصار وثبات وتضحيات ومواقف مشرفة.
2: التسبيح بالصلاة جاء في الركوع بالقيام في الركعتين الأخيرتين وفي الركوع وفي السجود، ويدل ذلك على أهمية التسبيح، على أهمية التسبيح وعلى حاجتي تسبيح الله معناه تنزيهه وتقديسه، تنزيهه عما لا يليق به، تنزيهه عن نسبة أي شيء إليه يتنافى مع عدله وكماله المطلق سبحانه وتعالى، يتنافى مع حكمته، مع رحمته، مع عظمته وجلاله. التسبيح يمثل قاعدة مهمة ومقياس مهم جدا، لذلك كان من المهم أن يتكرر

0: مجلس النواب يفوض القيادة باتخاذ ما يلزم في مواجهة التصعيد وكسر الحصار، ويؤكد حماية المصالح السعودية مرهون بتوقف السياسات العدوانية. وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار تستعرض الخسائر والأضرار الفادحة في قطاعاتها بسبب العدوان والحصار السعودي الأمريكي. في تصعيد خطير 18 شهيدا بينهم أطفال بنيران العدو في غزة، وحماس والجهاد تطالبان الوسطاء والضامنين بتحمل مسؤولية وقف الجرائم. مغتصبون صهاينة يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازية في باحاته، وتحذيرات من إنشاء بؤرة استيطانية جنوب غرب نابلس. العدو الإسرائيلي يستهدف 5 عسكريين ويواصل الإبادة العمرانية جنوب لبنان، وعز الدين يؤكد السلطة شريكة في الجريمة. زعيم الديمقراطيين ترامب يعرض أمن الأمريكيين للخطر، ومصادر أمريكية تكشف تراجعا حادا في مخزون صواريخ ثاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة، بسم الله الرحمن الرحيم. لا مؤشرات علانية خفض التصعيد في منطقتنا، حيث تتضافر المعطيات الميدانية لتؤكد أن حلف إبسين ذاهب لتوسيع دائرة التصعيد، وإن توقفت في ساحة أشعلوها في أخرى. ففيما يقترب اتفاق شرم الشيخ من طي 300 يوم، لا يجد الفلسطينيون في يومياتهم سوى القتل والنسف والتغول والإيغال الصهيوني في الدم الفلسطيني، حيث استفاقت غزة على يوم دام جديد راح ضحيته 18 شهيدا فلسطينيا بينهم أطفال، على إثر يوم دام سابق في إثر أيام وسنوات من الظلم اللامتناهي. وهذا التصعيد الخطير يضع الوسطاء والضامنين أمام مسؤولياتهم، ويستوجب ضمانات حقيقية تلجم الإجرام وتلزم العدو المجرم بتنفيذ بنود المرحلة الأولى كاملة من دون انتقاص، والوقف الفوري للقتل والاغتيالات، والإقرار بالانسحاب الكامل تؤكد حماس والجهاد. ومن يربط جرائم العدو في القطاع بسلاح المقاومة عليه أن ينظر لتصعيد العدو المستمر في مناطق منزوعة السلاح ومشمولة باتفاق أوسلو الذي وقعته سلطة رام الله، أوقعت نفسها في الشراكة مع المجرم، والحال ينطبق على سلطة بعبدة والسراي، فهي بتوقيعها وصمتها شريكة في جرائم العدو بلبنان. يؤكد النائب حسين عز الدين على أن رهان الدبلوماسية واتفاق التنازل والعار المسمى باتفاق الإطار لم يحمي حتى جيشها من نيران تصعيد العدو كما حصل في بنت جبيل، ومنها إلى إيران، حيث لا يزال الأفق مفتوحا على سيناريوهات تصعيدية جديدة تنخرط فيها دول التطبيع عقب أيام من التصعيد الأمريكي السعودي المشترك تجاه العراق. أما في اليمن، وما أدراك ما اليمن، فقد ثبت اليمنيون الحصار على أهل الحصار الظالم والعدوان الشامل منذ نصف شهر، ويتأهبون لمواجهة التصعيد الشامل بتصعيد شامل في معادلات حاسمة حظيت بتفويض وتأييد شعبي غير مسبوق، عززه تفويض دستوري من مجلس النواب وتأييد من كل الأحزاب الوطنية باستثناء من أرخصوا أنفسهم وباعوها بريالات سعودية معدودة. أما الشرفاء فلسان حالهم جميعا الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، ومصالح السعودية مرهونة كليا بتوقف سياساتها العدوانية تجاه اليمن.
1: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة. نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه قتل فيها آلاف الأطفال، آلاف النساء. أوضاع الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد.

0: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. لذلك نحن مع القرآن ونحن مع الله سبحانه وتعالى، والله مع عباده المظلومين المستضعفين المبتهدين الذين يتحركون في إطار موقف الحق. نحن نتحرك يا شعبنا بالاعتماد على الله، التوكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالله جل شأنه. هو خير الناصرين، هو القائل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم. نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: أعلن مجلس النواب في العاصمة صنعاء التفويض الكامل للقيادة باتخاذ كافة الخيارات والإجراءات الرادعة واللازمة عسكريا وسياسيا واقتصاديا وأمنيا، وفي مقدمتها تثبيت معادلة الحصار بالحصار ومواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. وفي بيان صادر عنه ذكر مجلس النواب الرأي العام الإقليمي والدولي بالسجل الإجرامي للعدوان السعودي وما ارتكبه من جرائم حرب ممنهجة بحق الشعب اليمني ومقدراته، واستغرب من محاولات النظام السعودي التنصل من عدوانه وحصاره المستمرين على اليمن وتسويق نفسه بمظهر الوسيط، مشددا على ضرورة تنفيذ النظام السعودي لكافة الالتزامات المترتبة عليه، مؤكدا أن أمن المنطقة كل لا يتجزأ وأن حماية الشعب السعودي ومصالحه البرية والبحرية مرهونة كليا بتوقف النظام السعودي الفوري عن سياساته العدوانية تجاه اليمن، باعتبار ذلك السبيل الوحيد والأمثل لتعزيز أمن واستقرار المنطقة بأسرها. وأعرب المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين لمساندة النظام السعودي أمريكا بشن ضربات على العراق الشقيق، باعتبار ذلك انتهاكا صارخا لسيادة دولة عربية مستقلة وتعديا سافرا على المواثيق الدولية. نصف شهر على إعلان القوات المسلحة معادلة الحصار بالحصار، تأثيرات كبيرة للمعادلة وعمليات نوعية أكدت جهوزية اليمن للتصعيد الشامل.
2: بعد الخروج المليوني غير المسبوق في جمعة التحذير والنفير، سارعت القوات المسلحة إلى الاستجابة لصوت الشعب، رفعت الكرت الأحمر بوجه السفن السعودية معلنة معادلة الحصار بالحصار.
3: نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة.
2: نصف شهر على إعلان المعادلة، كانت التأثيرات سريعة بإعلان شركات التأمين رفع التكاليف والقيود على السفن والموانئ السعودية. الاستجابة العاجلة للشركات تعود إلى تجربة الحظر اليمني لملاحة العدو الإسرائيلي إبان طوفان الأقصى وما تبعها من فشل أمريكي بريطاني أوروبي في كسر الحظر، وهو ما ينسحب على السعودية فشلا مضاعفا، وإن حشد تحالفا بحريا لن يكون إلا أعجز من سابقه. من التأثيرات البارزة لمعادلة الحصار بالحصار ارتفاع تكاليف استئجار الناقلات من ينبع إلى آسيا وانخفاض رحلات تحميل النفط المعلنة بأكثر من النصف مع تضاعف زمن الرحلة بالاضطرار لسلوك مسار البحر المتوسط عبر قناة السويس وزيادة في كلفة الشحنة الواحدة بنحو 10 ملايين دولار. تم تثبيت المعادلة باستهداف السفن النفطية السعودية وإجبار سفن أخرى على تغيير مسارها. اتجه العدو السعودي إلى التصعيد بغارات على ميناء الحديدة وجزيرة كمران، كان الرد سريعا وفوق المتوقع. تم استهداف منشآت حساسة لأرامكو بجيزان وينبع. استمرت الحرائق لأيام، كشفت صور الأقمار الاصطناعية حجم الأضرار التي لحقت بمنشآت أرامكو، لتليها عمليات التصدي لاختراق الأجواء اليمنية. أسقطت الدفاعات الجوية عددا من طائرات العدو السعودي، وردت على ذلك الاختراق بضرب أهداف ونقاط حساسة لإمدادات النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع. عاد ملايين اليمنيين إلى الساحات الجمعة الفائتة تلبية لدعوة السيد القائد. تثبيت معادلة الحصار بالحصار هي أولوية المرحلة مع الاستعداد لمواجهة التصعيد الشامل بتصعيد شامل.
1: استعرضت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار خلال مؤتمر صحفي لها اليوم، استعرضت حجم الخسائر والأضرار الفادحة التي تعرضت لها القطاعات الاقتصادية في اليمن نتيجة العدوان والحصار الأمريكي السعودي خلال قرابة 12 عاما. التفاصيل في سياق التقرير التالية.
4: وقوفا عند حجم الخسائر الفادحة التي طالت مختلف القطاعات الاقتصادية في اليمن نتيجة العدوان والحصار السعودي الأمريكي طيلة 12 عاما، وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار نظمت مؤتمرا صحفيا وبحضور عدد من وزراء القطاعات الاقتصادية. كشف المؤتمر بالأرقام والإحصاءات عن خسائر فادحة لمختلف القطاعات الاقتصادية والتي تتجاوز 1.13 تريليون دولار،
5: وهي أرقام تعكس حجم التدمير الذي تعرضت له مقدرات اليمن الاقتصادية خلال 12 عاما. كما يوضح التقرير أن هذه الخسائر لم تقتصر على قطاع بعينه، وإنما امتدت إلى جميع القطاعات الحيوية، فقد تجاوزت خسائر التجارة الخارجية حوالي 111 مليار دولار، والصناعة تجاوزت 82 مليار دولار، والزراعة والثروة الحيوانية حوالي 111 مليار دولار، والنفط والمعادن حوالي 57 مليار دولار.
4: الاقتصاد الوطني تكبد خسائر فادحة خلال عقد وعامين، ولا يزال العدو السعودي يفرض قيودا واسعة على الحركة الاقتصادية من وإلى اليمن، فارضا بذلك حظرا كليا على منشآت حيوية متعددة، ما يفاجم من حجم المعاناة ويوسع دائرة الخناق على الشعب اليمني.
6: كما يرصد التقرير حجم الدمار الشامل الذي لحق بالبنية التحتية، حيث تعرض للاستهداف أو التدمير الجزئي والتدمير الكلي 16 مطار و17 ميناء و5600 منشأة ومولد كهربائي و12400 منشأة ومعدة مائية و718 منشأة اتصالات وأكثر من 476 مرفق صحي و1510 مدرسة و16798 منشأة تجارية و470 مصنع.
4: المؤتمر تخلله معرض صور مدعمة بالأرقام والشواهد عن حجم ما خلفه العدوان من جرائم مباشرة طالت الاقتصاد الوطني وتداعيات لا زالت تلقي بظلالها على حياة الشعب الصامد.
7: الحصار أثر كثيرا على مقتدرات الشعب اليمني وعلى البيوت اليمنية وعلى المواطنين، مما جعل القيمة الشرائية مرتفعة وجعل المواطن يتضورون جوعا، ومنع الأدوية حتى الأدوية المبردة التي كانت تصل إلينا في ميناء الحديدة تم منعها، وحضر أكثر من 480 صنف لا يدخل إلى ميناء الحديدة بعنجهية سعودية.
8: لا يستطيع أحد أن ينكر ولا العالم بأكمله يمكن أن يتجاهل 12 عاما من الحصار والعدوان، ولكن السعودية كمن تريد أن تحجب ضوء الشمس بغربال، لكنها بإذن الله بنيران هذه الشمس التي تريد أن تحجبها.
4: هذا وتستمر فعالية المؤتمر خلال يومين لاحقين وعبر ندوات مركزة لكشف تفاصيل الأضرار والخسائر التي طالت كل قطاع على حدة، لتبرز بذلك حجم الاستهداف الممنهج والحصار الخانق الذي يستمر النظام السعودي في ارتكابه بكل جرأة وكبر بحق أبناء الشعب اليمني. شرف الدين الموشكي، المسيرة، صنعاء.
1: مع استمرار الحصار السعودي الأمريكي على اليمن تتفاقم المعاناة الإنسانية. المسيرة في التقرير التالي تسلط الضوء على واحدة من آلاف الحالات المرضية المحتاجة للسفر للعلاج.
9: ليس كل طفل يولد إلى حياة طبيعية، ثمة أطفال يولدون إلى صراع من أجل البقاء. هنا لا تقف المأساة عند حدود المرض، بل تمتد لتصطدم بحصار سعودي أمريكي حرم آلاف المرضى من أبسط حقوقهم الإنسانية.
10: في ظاهرة نادرة تكررت في ظل العدوان والحصار، طفلتان مولودتان وهما بحالة توأم سيامي، وصلتا قبل أيام إلى مستشفى السبعين للأمومة والطفولة على أمل إنقاذ حياتهما.
11: نحن في مستشفى السبعين استقبلنا حالة توأم سيامي محولة من محافظة صعدة. التوأم السيامي هذه من الحالات النادرة جدا تواجدها، مثل هذه الحالة حالة نادرة جدا، لها أشكال متعددة، قد يكون الاتصال بالرأس، قد يكون الاتصال بالصدر فقط، بالبطن، أحيانا بالحوض، وأحيانا بالأطراف.
10: يوضح المختصون هنا أن التوأم ملتصق من منطقة الصدر وإلى أسفل البطن بقلبين متلاصقين، ويؤكدون أن هذه الحالة تتطلب عملية دقيقة لفصل الجسدين، عملية لا تتوفر إلا في الخارج، فيما يحول الحصار الظالم والمستمر دون ذلك ويهدد مصير الحالة.
11: كانت هذه الحالة توأم سيامي ملتصق من جهة الصدر مع البطن، يسمى ثراكوبيغاس، من الحالة المعقدة جدا، جانبا إلى حالة كرينيال، القلبين يكادان يكونين ملتصقين.
12: هذه الحالة تحتاج إلى عمل طارئة من قبل فريق متخصص مكون من جراحين الأطفال وجراحين الأوعية الدموية وجراحين القلب والصدر ومخدرين متخصصين في هذا المجال. وبسبب الحصار وقلة الإمكانيات لا نستطيع إجراء العملية هذه عندنا في مستشفى السبعين أو في اليمن ككل، والحالة تحتاج إلى عملية بأسرع وقت وتحتاج إلى السفر للخارج لكي يتم إجراء العملية في مركز متخصص. هنا أي تأخير بيحصل فيها مضاعفات ونسبة النجاح بتقل.
10: هذه الحالة ليست الوحيدة، فثمة آلاف الحالات المرضية المعقدة بأمس الحاجة للعلاج في الخارج، حالات يمنعها الحصار السعودي من حقها الإنساني في العلاج والحياة، فمن لم يقتل بالنار طيلة 12 عاما من العدوان أصابته سهام الحصار القاتلة من دون توقف ومن دون أفق. عاصمة صنعاء، إسماعيل المضواحي، المسيرة.
1: في ظل تصاعد الحظر اليمني المفروض على الملاحة السعودية وتداعياته على الاقتصاد السعودي، تحديات صعبة وسط تحذيرات خبراء من تداعيات استمرار المكابرة في ظل الموقف اليمني الصلب.
13: يواجه الاقتصاد والتنمية السعودية تحديات قاسية مع استمرار قرار الحظر اليمني على الملاحة السعودية في ظل محدودية الحلول العسكرية في مواجهة اليمن وفق خبراء. مجلة نيوزويك الأمريكية أكدت أن السعودية تعيش مرحلة أمنية غير مسبوقة، مما يضع مشاريعها الاقتصادية المرتبطة برؤية 2030 أمام اختبارات قاسية وسط تهديدات متزايدة للطاقة والملاحة نتيجة الحظر اليمني المرشح للتصاعد مع استمرار العمليات. مجلة نيوزويك وفي سياق حديثها أكدت أن الحلول العسكرية مع اليمن لا تجدي نفعا، ونقلت عن العميد السعودي المتقاعد عبد الله بن فرح الشايع الذي شغل سابقا منصب الملحق العسكري السعودي في واشنطن قوله إن رؤية المملكة 2030 ليست مجرد خطة اقتصادية، بل مشروع وطني شامل لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، فالتنمية تحتاج إلى أمن كمسارين متكاملين، فلا يمكن تحقيق تنمية مستدامة بدون أمن، وتابع أن القوة العسكرية لوحدها لا تكفي لمواجهة اليمنيين. وفي استنتاج مشابه نقلت المجلة عن نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابقة لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول أن الحرب مع اليمن تظهر حدود الوسائل العسكرية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، ليس فقط بالنسبة للسعودية بل أيضا للولايات المتحدة وكيان العدو الإسرائيلي اللتان فشلتا أمام اليمنيين. وأكدت أن عودة الحرب ستكون مدمرة للمملكة السعودية ولتركيز حكومتها على النمو الاقتصادي الذي يعاني بالفعل من انتكاسات بسبب عدم الاستقرار منذ بدء طوفان الأقصى. مع تزايد الخناق على الملاحة السعودية يجد العدو السعودي نفسه أمام منعطف حاسم فيما يتعلق بثروته النفطية ورؤيته التنموية، فهل ستختار الرياض تنفيذ مطالب صنعاء العادلة والمحقة أم تستمر في مواجهة عواقب حرب مدمرة لإمداداتها وثروتها النفطية؟
1: نظم أبناء مديريات مربع مدينة الحديدة مسيرا شعبيا ووقفة مسلحة تأييدا لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
14: من على ساحل البحر الأحمر للحديدة نظم أبناء مديريات مربع المدينة مسيرا شعبيا ووقفة مسلحة تعبيرا عن الجهوزية والتوكل على الله لتلقين الأعداء أقصى الدروس، مشيدين بإرساء القوات المسلحة معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار.
15: أناديكم بدعوة المسجد.
16: في السابق أتى بتحالف ليقضي علينا، ليقضي على شعب اليمن، والآن يأتي بتحالف ليحموه من شعب اليمن. لن يحموه أبدا، لأنه ظالم ولأنه مجرم ولأنه غازي، وسيرحل من بلدنا بإذن الله سبحانه وتعالى.
17: شعب الإيمان الذي أذاقكم في الأعوام الماضية، وأن أسلحتنا لا زالت بأيدينا التي أذقناكم منها مرارة بأسنا، لا زالت بأيدينا، وسنريكم مرة ثانية بأسنا.
18: إننا جاهزون في أتم الاستعداد لمواجهتهم برا وجوا وبحرا.
14: المشاركون في المسير والوقفة أكدوا في ذكرى استشهاد المجاهد إسماعيل هنية موقفهم الثابت تجاه القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك، والوقوف الكامل إلى جانب الإخوة في فلسطين وكل ساحات محور الجهاد والمقاومة في لبنان والعراق وإيران وكل أحرار الأمة.
19: نبارك الردود القوية التي قامت بها قواتنا المسلحة على تصعيد العدو السعودي واستهدافه لمحافظة الحديدة والمنشآت الحيوية فيها، واختراقه للسيادة اليمنية بطيرانه المسير الذي أسقط بقوة الله، والتي كانت ردودا قوية ومسددة.
20: بإذن الله سننقل بالعدو الصهيوني السعودي وسندوس عليه كما دسنا عليه في الساحل الغربي.
21: لن يركع الشعب اليمني، وسيظل يناظر الشعب اليمني مناظر في كل جبهة وفي كل الميادين، ومستعدين وجاهزين وعلى أتم الاستعداد لمواجهتهم.
22: نقول لدول العدوان بأننا جاهزون، وأن من يريد أن يجوعنا فوالله ما نشبع أهلا من بطونها، ولا والله ما بقى رجال مننا.
23: هو لا ليحاجك
24: ويله
23: البحر والبر
24: نقطع ذيله،
23: في البحر والبر نقطع ذيله.
14: حظر الملاحة على العدو السعودي واستهداف سفنه لن يتوقف، كما يؤكد هؤلاء الأحرار. ما لم يرفع الحصار عن أبناء يمن الحكمة والإيمان، وتنتزع ثروات الشعب اليمني المنهوبة منذ سنين.
25: لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
14: إنهم المتمسكون بحبل الله المتين والمتكلون عليه، الواثقون بنصره، الجاهزون لمقاتلة كل شذاذ الآفاق في الأرض ليكونوا عونا ونصرا لوطن انتموا إليه، ومددا لكل المستضعفين في الأرض. أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة، محافظة الحديدة.
1: وجه مشايخ شمل صعدة قاطبة والمرد تحذيراتهم للعدو والمنخرطين معه من أي حماقات تستهدف البلد، مؤكدين خلال اجتماع لهم الوفاء الثابت والعهد الدائم للسيد القائد في تطبيق وتنفيذ كل الخيارات حسما للمعركة مع الأعداء.
26: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: مشايخ شمل صعدة والمرد يعقدون لقاء مركزيا مواكبة لمتطلبات المرحلة القادمة. الخطوط فيها واضحة وفق ما وضحه السيد القائد الذي يجددون له العهد والوفاء، مؤكدين استعدادهم وجهوزيتهم لخوض معركة إنهاء العدوان وفك الحصار وانتزاع الحقوق المنهوبة. وفي رسائلهم نصائح للمنخرطين في صف الأعداء.
27: الرسالة منكم كمشايخ الشمل والمرد في محافظة صعدة، رسالة من هنا بعد هذا الاجتماع للمغرر بهم، لأولئك الذين ارتموا في أحضان العدو،
28: رسالتنا لهم أن يعودوا وأن يرجعوا لليمن ويرجعوا مع القيادة. رسالتنا لهم أن يبتعدوا عن العدو.
0: الواجب الوقوف إلى جانب القيادة ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وإحنا ذراعه الأيمن في مواجهة العدوان.
3: نقول للمرتزقة والمرتزقة اللي مع العدوان إذا ودهم يرجعوا إلى بلادهم وإلى أخوتهم فإحنا مستعدين نسبر أمورهم ونسبر قائد المسيرة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
4: وإذا أبى النظام السعودي المجرم وامتثل لأمر أسياده الأمريكان والصهاينة وأقدم على التصعيد ضد شعبنا فإن تصعيده سيقابل بالتصعيد وسنستعين بالله عليه.
2: كل أوراق العدو محروقة بوعي القبيلة اليمنية. رهان العدو خاسر في تحقيق أهداف الغزو أو النيل من أبناء اليمن ومقدراته.
27: ايش بتقوموا بهالعيان يا شيخ؟
5: نوقع وثيقة قبلية تأييدا للسيد القائد.
18: لازم ناخذ حقوقنا ونبطل العداوة بيننا وبين السعودي وناخذ ونفك نحاصلها مثل ما حاصرونا لو نكمل ولا نفنى.
6: لا بيننا رجال قبيلة سالم بالوفاء مع اخواننا كبائر محافظة الصالح
7: ندافع عن اوطاننا ونجتمع ونتشاور في ذات بيننا لما هو يحدث الآن من أعداءنا.
4: باثقون بأنكم كما عهدناكم ستظلون رجالا أحرارا أوفياء لوطنكم وقيادتكم.
27: رسالتكم اليوم كوجهاء ومشائخ محافظة صعدة، رسالة للعدو السعودي.
8: رسالة للعدو بأن لا نعبع به ولا بتآمراته ولا بحشوده، والله معنا، احنا تبع السيد وتبع ترسيادة السيد لا نخافه لو اجتمع من في الدنيا.
9: لله حكمة في الحياة وتدابير، لا بد بالباغي دور الدوائر. يا ما تحملنا الوجع والمناكير واستكبر والشعب مملي وصابر.
2: وشدد المشايخ في اللقاء على أهمية الاستعداد والانتفاع لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، موجهين دعوة شاملة للتحشيد والتحضير على كل المستويات. يحيى الشهاري، المسيرة، محافظة صعدة.

0: في غزة أفادت مراسلتنا عن ارتقاء 18 شهيدا بينهم أطفال إثر اعتداءات صهيونية على مناطق متفرقة، لترتفع حصيلة الشهداء منذ يوم أمس إلى أكثر من 20 شهيدا. مصادر فلسطينية أفادت عن سقوط شهيدين ومصابين في غارة للعدو الإسرائيلي على سيارة في دير البلح، كما استشهد رجل مسن وزوجته بقصف طال منزلهما جنوب مدينة دير البلح، واستشهد فلسطيني وجرح آخرون بغارة من مسيرة، كما جرحت طفلة برصاص جيش العدو في جباليا. وفي مدينة غزة استشهد 4 بينهم طفل بغارتين للعدو على شقة سكنية وعلى البلدة القديمة غرب وشرق المدينة. وفي خان يونس استشهد رجل وزوجته وطفلته في قصف صهيوني على مواصي بلدة القرارة، كما أصيب فلسطينيان برصاص العدو في منطقة البلد ومنطقة المسلخ التركي جنوب مدينة خان يونس. وأكد المرصد الأورو متوسط لحقوق الإنسان أن العدو الصهيوني قتل 13 طفلا على الأقل في الشهر العاشر من الهدنة، بمعدل طفل واحد كل يومين. بدورهما أدانت حركة حماس والجهاد الإسلامي القصف الصهيوني المسعور على قطاع غزة، والذي أدى لاستشهاد أكثر من 18 فلسطينيا ومسح عائلات بأكملها من السجل المدني. واعتبرت حماس في بيان أن هذا القصف الصهيوني تصعيد متعمد من حكومة المجرم نتنياهو بهدف تعطيل تفاهمات استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وطالبت حماس الوسطاء والضامنين للاتفاق بتحمل مسؤولياتهم وإدانة الجرائم والضغط على العدو لإلزامه بوقف عدوانه بموجب الاتفاق. من جانبها دعت حركة الجهاد الإسلامي إلى الوقف الفوري للقتل والاغتيالات والإقرار بالانسحاب الكامل من قطاع غزة، مؤكدة أن ذلك يضع الأطراف والوسطاء أمام مسؤوليتهم المباشرة لفرض هذا الإلزام واقعا على الأرض. وشيع فلسطينيون جثماني القيادي في حركة حماس كمال أبو معيلق معروف بأبو نبهان وزوجته في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بعد استشهادهما إثر قصف للعدو الذي استهدف منزلهما في منطقة المشاعل جنوب المدينة. وجاء تشيع في ظل استمرار غارات العدو الإسرائيلي على أنحاء متفرقة من قطاع غزة. وغارات العدو أسفرت منذ فجر اليوم عن استشهاد 18 فلسطينيا.
1: اللي صار باختصار أنه تقريبا على الساعة 1:30 من دون أي سابق إنذار سمعنا صوت انفجار على غير عادي، ما في عنا أي إخلاءات أو أي إجراء الفترة هاي بيعملوه اليهود عشان يستهدفوا مكان. فتوجهنا اتجاه المنطقة يعني جيران وهاب، فتفاجأنا بصراحة انه الاستهداف مش لجار، استهداف لدار جدي. رحنا فقدنا، بعد ما حاولنا نطلع يعني الموجودين اكتشفنا انه جدي وجدتي مستشهدين، اللي هو جدي عمره 75 سنة وجدتي تقريبا يعني بهالعمر. يعني والله أمانة وقف إطلاق النار إحنا كنا نتخرف عنه بصراحة. اللي صار هو مش وقف إطلاق النار، هو زيادة في الإبادة اللي صارت. اللي صار مش وقف إطلاق النار.
0: حذر مركز غزة لحقوق الإنسان من تفاقم غير مسبوق في معدلات الوفاة بين مرضى السرطان في القطاع، في ظل انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية وتوقف شبه تام للعلاج الكيماوي والإشعاعي، إلى جانب استمرار العدو الإسرائيلي في فرض القيود المشددة على سفر المرضى للعلاج في الخارج.
2: لا تقف معاناة الشعب الفلسطيني خصوصا في قطاع غزة عند حد أو مستوى معين وعلى مختلف الصعد والاتجاهات، فمن يوم لآخر والمعاناة في ازدياد بسبب سياسات العدو الإسرائيلي الممنهجة والتعسفية وغياب العدالة الدولية. معاناة مرضى السرطان وذويهم صورة من صور المعاناة، حيث يسجل ما بين 4 و5 حالات وفاة يوميا بسبب حرمانهم كليا من العلاج الكيماوي، يؤكد مركز غزة لحقوق الإنسان محذرا من مخاطر تهدد حياة نحو 4000 مريض في القطاع، وسط عجز حاد في قائمة الأدوية الأساسية تجاوزت نسبته 50%، وفقدان أكثر من 70% من المستهلكات الطبية الضرورية. في الصورة العامة، فإن القطاع يحتضن نحو 12500 مريض سرطان من مختلف الفئات العمرية، فيما يشخص سنويا أكثر من 2000 حالة جديدة، من بينها 122 حالة بين الأطفال وفق أحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، مضيفة بأن ما لا يقل عن 1400 توفوا وهم على قوائم انتظار موافقة العدو، فيما لا يزال الآلاف معلقين على القوائم ذاتها بانتظار علاج منقذ للحياة.
3: من الثالثة بانتظاري تستنى فيها أنا أخذها، حاملين ورق، حاملين حبر على ورق، إحنا حاملين حبر على ورق، من حقنا إن إحنا نسافر، من حقنا إن إحنا نتعالج.
2: لا تتوفر في القطاع المحاصر بعد أن توقفت جلسات العلاج الكيميائي الوريدي والمتابعة الطبية بشكل شبه كامل منذ منتصف العام الماضي. هذه الأرقام لا تعكس سوى الجزء الظاهر من مأساة يومية يعيشها المرضى وذويهم، يؤكد مركز غزة لحقوق الإنسان. وأمام هذا الانتهاك الصريح لاتفاقية جنيف الرابعة، فإن العدو المغتصب للأراضي الفلسطينية ملزم بتأمين الإمدادات الطبية والحفاظ على المرافق والخدمات الصحية العاملة. لكن الواقع هنا أن العدو يمارس العقاب الجماعي وجرائم الحرب تحت مرأى ومسمع المؤسسات الدولية. وأمام هذا الواقع يطالب الفلسطينيون بالفتح الفوري والمستدام لجميع المعابر وإدخال الأدوية الكيماوية والإشعاعية والمستلزمات الطبية الأساسية دون قيود أو تأخير، ما لم فإن تزايد الوفيات يشكل إخفاقا أخلاقيا وقانونيا جماعيا للمجتمع الدولي أمام أرواح يمكن إنقاذها.
0: اقتحم مغتصبون صهاينة صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من قوات العدو الإسرائيلي. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن 170 مغتصبا اقتحموا الأقصى وقاموا بجولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من المسجد. وأوضحت أن المغتصبين أدوا طقوسا تلمودية بالقرب من قبة الصخرة خلال الاقتحام. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب بالرصاص الحي إثر إطلاق قوات العدو النار عليه في مخيم الجلزون قرب رام الله، كما أصيب آخر باعتداء صهاينة قرب قرية سوسيا بمسافر يطا. وتركزت اقتحامات العدو في مدينة قلقيلية ومخيم الدهيشة شرق بيت لحم وبلدة سنجل وقريتي دير أبو مشعل ودير نظام برام الله وقرية فقوعة وبلدة دير غزالة في جنين. واعتقلت قوات العدو الإسرائيلي مدير جمعية مديد خلال اقتحامها مدينة نابلس وداهمت منازل في المدينة وقرية عريف. وفي إطار تصاعد هجمات المغتصبين تم اقتحام تجمعات سكنية وتنفيذ اعتداءات متفرقة في محافظات رام الله ونابلس والخليل وجنين والقدس. وأقام المغتصبون بؤرة استيطانية جديدة في منطقة العديسة في بلدة سعير شمال الخليل. قال رئيس مجلس قروي تل جنوب غرب مدينة نابلس وليد زيدان إن القرية تعيش أوضاعاً وصفها بالمنكوبة نتيجة تصاعد اعتداءات عصابات العدو والمغتصبين اليهود واستهداف السكان والأراضي والممتلكات الفلسطينية. وأوضح أن قرية تل تعاني منذ سنوات من التوسع الاستيطاني وتجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية واقتلاع مئات أشجار الزيتون والتين إلى جانب حملات اعتقال يومية تستهدف سكان القرية. وأكد زيدان أن المغتصبين الصهاينة لا يزالون فيها منذ 24 من الشهر الماضي بعد اعتدائهم على عائلة رمضان وتسببهم باستشهاد 4 فلسطينيين. زيدان حذر من إنشاء بؤر استيطانية دائمة في قرية تل الواقعة ضمن المناطق المصنفة باء وفق تصنيفات ما أسميت باتفاقية أوسلو، في شهادة جديدة على أن العدو يتجاوز الاتفاقية الموقعة مع سلطة رام الله ولا يحترم أي اتفاقات مع أي من الأطراف الفلسطينية ويشكل تهديدا وجوديا للجميع بدون استثناء. شارك مئات الأشخاص اليوم في تظاهرة وسط العاصمة السويدية ستوكهولم احتجاجا على العدوان الذي يشنه العدو الصهيوني على قطاع غزة والضفة الغربية، مطالبين بوقف فوري ودائم لإطلاق النار ومنع أي محاولات لتقويض مسار الاتفاق. وتجمع المشاركون وسط المدينة رافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها هناك مجزرة في فلسطين وهناك إبادة جماعية في غزة ووقف إطلاق نار فوري ودائم في غزة، معبرين عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني. أعلن الجيش اللبناني إصابة 5 عسكريين إثر استهدافهم من قبل العدو الإسرائيلي في بلدة كفرة بقضاء بنت جبيل جنوبي البلاد. وضمن خروقاته اليومية أفادت مصادر لبنانية بأن جيش العدو واصل اعتداءاته على جنوب لبنان فجرا منفذا عملية تفجير ونسف جديدة في بلدتي حداثة وطيبة مستهدفا بقذائف المدفعية مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. وأطارت تفجيرات العدو خلال الساعات الماضية منازل في بنت جبيل وبلدتي طلوسة وكونين مع إطلاق قذائف من مدرعة أو من دبابة مركافة وتنفيذ عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه حداثة والقنطرة. في وقت سابق أفاد إعلام العدو بوقوع اشتباكات بين مجموعة من مجاهدي حزب الله وقوة صهيونية. أكد عضو كتلة الوفاة للمقاومة اللبنانية في البرلمان حسن عز الدين أن صمت السلطة عما يجري من تفجيرات واعتداءات يجعلها شريكة في سفك الدماء وتخدم العدو الإسرائيلي وتستجيب لشروطه وشروره وإملاءاته.
4: كل هذا يجري ونجد أن السلطة السياسية تتفرج مكتوفة الأيدي، تصمت، لم تتحدث، تحرس، تسكت، لا تعبر لا بإدانة ولا باستنكار. لذلك نحن أمام هذا الموضوع. هناك أيضا هذه السلطة تستقوي بالخارج ضد أبناء وطنها وضد شعبها، وبالتالي بذلك تكون ماذا؟ بالحقيقة هي شريكة في كل قطرة دم تسقط من قبل العدو الصهيوني. إن هذا الصمت المريب والذي بلغ ذروته ولم تحرك السلطة السياسية ساكنا لا اعتراض ولا إدانة ولا وزارة خارجية تتحرك ولا قضية ترفع ولا استنكار، نجد بأننا أمام سلطة تشارك في سفك الدماء وتغطي جرائم العدو، وسلطة تخدم على العدو وتستجيب لشروطه وشروره وإملاءاته.
0: إلى ذلك أكد عضو كتلة الوفاة للمقاومة في البرلمان اللبناني حسن فضل الله أن قضية الجنوب اللبناني هي قضية وطنية لا تعني فئة أو حزبا أو طائفة، مشددا على أن مواجهة ما يقوم به العدو من تدمير واستهداف لكل ما يتصل بالحياة يجب أن تتحول إلى قضية جامعة لكل اللبنانيين بمعزل عن التباينات السياسية. وقال فضل الله إن المسؤولية الأولى في هذا الملف تقع على عاتق الدولة، معتبرا أنه كان بإمكانها اتخاذ خطوات فعالة، إلا أن السلطة عمدت إلى توقيع اتفاق لا يتضمن سوى تقديم هدية للعدو الإسرائيلي وتحقيق إنجاز للدبلوماسية الأمريكية. وأشار إلى أن السلطة اللبنانية أبلغت من الولايات المتحدة بأن الجانب الإسرائيلي لن ينسحب من أي متر من الأراضي اللبنانية على الأقل قبل الانتخابات، معتبرا أن ما يجري يمثل هدية انتخابية لنتنياهو وهدية لوزير الخارجية الأمريكي ليعلن تحقيق إنجاز غير مسبوق. في سوريا توغلت قوات العدو الإسرائيلي اليوم في ريف القنيطرة الجنوبي وأقامت حاجزا عسكريا على طريق الحيران الرفيد وشرعت بتفتيش المارة والسيارات. وجاء هذا التوغل بعد ساعات من عملية مماثلة أمس السبت عندما توغلت قوات العدو في قرية العجرف بريف القنيطرة الشمالي ونصبت حاجزا لتفتيش المواطنين، كما زرعت كاميرا مراقبة على طريق القرية. وأفادت مصادر محلية بأن قوات العدو أطلقت قنابل مضيئة في محيط سد المنطرة. وفي درعا توغلت قوة للعدو مؤلفة من 6 آليات عسكرية في منطقة وادي الرقاد ونصبت حاجزا عسكريا على الجسر، فيما تشهد مناطق جنوب سوريا منذ أشهر توغلات متكررة لجيش العدو.

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بخائي أن المحادثات بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز لا علاقة لها بفتح المضيق أو إغلاقه. وفي تصريح للتلفزيون الإيراني جدد بخائي التأكيد أن وضع مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب، وأن إغلاقه هو بسبب الأعمال التخريبية لأمريكا وحصارها البحري. وأشار بخائي إلى أن عراقجي وجه عبر مسؤولين باكستانيين وأتراك تحذيرا للأمريكيين بالرد بالمثل في حال اتخاذ أي إجراءات ضد إيران. وقال بخائي إذا كان الأمريكيون يسعون إلى المغامرة فسيتلقون حتما الرد المناسب، محذرا بالقول أي دولة تتعاون أو تتواطأ مع أمريكا في العدوان على إيران ستواجه حق إيران المشروع.

ستتخذ من هذه التهديدات أساساً لرفع جاهزيتها العسكرية وتعزيز قدرات الردع وتطوير قدراتها العسكرية. ونقلت وكالة فارس عن مصدر مطلع قولا إنه لا يوجد اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، والأنباء المتداولة بهذا الشأن كاذبة، مؤكداً أن مضيق هرمز سيظل مغلقاً ما دامت الإجراءات العدائية الأمريكية مستمرة وعبور السفن لن يكون، مؤكدا أيضا أن عبور السفن لن يكون إلا عبر المسار المعلن وبعد الحصول على تصريح من القوات البحرية التابعة للحرس الثوري. اتهم زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر اتهم المجرم ترامب بتعريض أمن الأمريكيين للخطر في إشارة إلى استمرار العدوان الأمريكي على إيران. وقال شومر في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام إن مئات العسكريين أصيبوا وقتل آخرون في هذه الحرب، إضافة إلى ارتفاع حاد في الأسعار والآن هجمات إلكترونية تستهدف الأراضي الأمريكية. وأكد أنه يتعين على الحزب الجمهوري أن يتصدى لهذا الجنون ويعمل لإنهاء هذه الحرب الخطيرة وغير الضرورية. وبعد سلسلة من التهديدات باستئناف العدوان على إيران، أعلن المجرم ترامب أن الولايات المتحدة والعدو الصهيوني اتفقا على تعليق الضربات المخطط لها ضد طهران بناء على طلب دول في المنطقة، حد قوله شريطة التوصل إلى اتفاق سريع. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إن الولايات المتحدة جاهزة لاستهداف إيران بمستويات من الإرهاب العسكري والقوة لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية، حد تعبيره قبل أن يؤكد موافقته على تعليق الهجوم. وحول سبب هذا التراجع زعم ترامب أن إيران ودولا أخرى في الشرق الأوسط طالبت منه تعليق أي هجوم، وبرر موافقته على إلغاء الهجوم بالقول إن ذلك من أجل مستقبل العالم وبقاء إيران مقابل التوصل سريعا إلى اتفاق، حد قوله. نقلت شبكة CNN الأمريكية عن 4 مصادر وصفتها بالمطلعة أن مسؤولين من دول وسيطة منها قطر وباكستان يعملون بشكل عاجل على تجنب تصعيد جديد. وأوضحت الشبكة أن المسؤولين من الدول الوسيطة يجرون اتصالات مع مسؤولين من إيران والولايات المتحدة، من بينهم مبعوث البيت الأبيض سيف ويتكوف. وقالت CNN نقلا عن مصادر إن ترامب تحدث مع بن سلمان يوم أمس، حيث أكد الأخير خلال المكالمة رغبته في خفض التصعيد بحسب مزاعم الشبكة. فيما نقلت قناة فوكس نيوز الأمريكية عن تقديرات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بأن مخزون صواريخ ثاد الاعتراضية الأمريكية انخفض من 452 صاروخا قبل الحرب إلى أقل من 278 صاروخا. وقالت القناة إن مخزونات الولايات المتحدة من صواريخ باتريوت الاعتراضية انخفضت من نحو 2300 صاروخ قبل الحرب إلى أقل من 827 صاروخا. وصلنا إلى نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا المسيرة .net.ye. السلام عليكم ورحمة الله.

نحن سنعمل على تثبيت معادلة الحصار بالحصار. المؤشرات تكشف أن السعودي متجه إلى التصعيد الشامل. نحن سنستعين بالله عليه، نواجه تصعيده الشامل بالتصعيد الشامل. وقد جرب كيف كانت المسألة على مدى 8 سنوات. بإذن الله تعالى ستكون النتائج الوخيمة لإجرامه وطغيانه وإصراره على مواصلة الظلم، على مواصلة العدوان، على مواصلة الطغيان بغير حق ضد شعبنا العزيز، شعبنا المظلوم. إصراره بإذن الله ستكون عواقبه وخيمة عليه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لن تنفعه أمريكا، لن تنفعه بريطانيا، لن تنفعه إسرائيل العدو الصهيوني، لن ينفعونه مهما فعلوا معه. إن شاركوه في العدوان، إن شاركوه في الإجرام، شعبنا ثابت مستعين بالله، متوكل على الله، معتمد على الله، واثق بالله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى خير الناصرين، القوي العزيز. لو واجهنا كل الدنيا بأسرها ونحن مع الله والله معنا، فنحن في موقع القوة، في موقع المنعة والعزة والكرامة، ونحن أصحاب القضية العادلة. ثقتنا بالله سبحانه وتعالى.

0: كذا اما كذا ولا كذا اما يدعي دعوى الحسين.
1: الأمة إذا كانت تحرص على أن تكون أمة قوية، متى تحرص على أن تكون أمة قوية؟
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغي، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2:00 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

0: حربا وحصارا بحصار.
1: حذاري حذاري، الحصار لم يرضي على الشعب اليمني، سوف نضربك ونحن تحت إشارة قائدنا ليلا أو نهارا.
2: هي واحدة ماشي معانا، ثانية كلمه لو مولود بطمه يعود.
1: قل والله والله ان احنا ما نحتاج حقوقنا من تحته، سناخذ حقوقنا بكل قوه بكل اباء بكل شموخ، وناخذ لقمتنا بحد السيوف.
0: بئس الجنه بفرض الصوت، بئس الجنه شهود الموت.
3: سنذيقكم البأس وسترون الموت، وأنتم قد جربتمونا ولن تروا إلا أشد مما قد رأيتم، وستلعنوا اليوم الذي وجدتم فيه، وستلعنوا الحماقة التي ارتكبتموها باستهدافكم لمطار صنعاء وخرقكم لخفض التصعيد، ولن ينفعكم أزيادكم.
4: وأننا لن نخضع للعبودية ولا للعادو ولا متقبل المتغطرس، ولن نرضى بالموت والجوع، ولن نرضى بالحصار، وأن خيارنا الوحيد هو الحصار بالحصار والمطار بالمطار.
5: حسابنا مع السعودية عسير عسير. أنا واحد من الشعب اليمني مقدم 3 شهداء أولادي.
0: فنشهد الله وحده أنك ولي أمرنا، فاضرب بنا أن شئت، فقد فوضنا ولبينا وبايعنا حتى نلقى الله،
2: يا سيدي نحن سيف علي بيمينك، فاضرب بنا آل سعود لكي نستأصلهم من جذورهم. أولئك الذين لم يستحرموا الجوار، الذين لم يأخذوا العبر والدروس من حياتهم.
6: فنقول تفويض لك يا السيد القائد وإعلان شامل للنفير العام، لجل الكرامة لو بقى واحد يرفع شعار النصر الإسلامي.
7: نواجه كل مستكبر مع صبط النبي طه، تجي أمريكا يجي من جاء نقسم ما نخاف الموت.
0: الله أكبر.

0: هذه الحشود خرجت وأيديهم على الزناد وأنهم سينتفعون حقهم.
1: أعلن جهوزيتنا الكاملة واستعدادنا المطلق لخوض غمار المعركة القادمة.
2: سيارة منكم السعودي البعث الشديد الذي

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: حضرنا متحشدين مقاتلين مناصرين
1: جاهزين
2: جاهزين ومستعدين
1: جاهزين جاهزين جاهزين
3: وسنقاتل وسنقاتل حتى آخر قطرة من دمائنا.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله لخدمتكم، بألا تظلم، ألا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دونه.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: هل تشرب المشروبات الساخنة في أكواب بلاستيكية؟ قد تكون تعرض صحتك لخطر لا تراه. تعرض بعض أنواع البلاستيك للحرارة قد يؤدي إلى انتقال مواد كيميائية إلى الطعام أو الشراب، وقد يرتبط التعرض المتكرر لبعضها بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. احمي نفسك وأسرتك وتجنب استخدام الأكواب البلاستيكية مع المشروبات الساخنة، واختر البدائل الآمنة كالأكواب الزجاجية أو الكرتونية. الوقاية اليوم صحة تدوم. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: مش وقته خالص.
4: اش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
3: بثلي. انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
3: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامة. يا جماعة حتى بثلي ساعة بس.
5: لحظة، انت رقمك 7-4؟
3: ايوه.
5: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري؟
7: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
8: 7-4، أصالة وتواصل.

لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

0: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لأنه ربنا، ملكنا، إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئاً إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، خسئ أن نقبل منه بذلك. وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي، الظالم، المعتدي، المتكبر، الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. أسعد الله مساءكم مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء مع محمد حسن النعمي.
2: قال حيلنا مشدود، حيلنا مشدود وقت الشدايد، روس من روس الجبال العنيدة، ما انطلقنا لجل كسب الفوائد، انطلقنا لجل صون العقيدة. يا ملوك الفبركة والمكايد، ويح من يسعى لصنع المكيدة، ما في الموضوع ناقص وزايد، ما في الموضوع ناقص وزايد. جملة التحذير جملة مفيدة، الهدن الهدن في ظل حرب الموايد، تفرض الحرب الضروس المبيدة. قبل ما تسمعوا الخبر، قبل ما تسمعوا، قبل ما تمسوا خبر في الجرايد، نفذوا تلك الشروط العديدة. البنادق فوق رؤوس الطرايد، والمسافة صفر ما هي بعيدة، واليد الطولة تصيغ الفرايد، لطلقت ذات الرؤوس الشديدة. لليماني حق، لليماني حق، لليماني حق، والحق عايد. الحراريات بات استعيدة، والمحايد في النهاية محايد، ما ينقص في الكلام ويزيده. الثقافة راسخة والعقايد والركائز وأعمدتها وطيدة. خير أمة، خير منهج وقايد، خير ثورة مرحلية مجيدة، والقبل حسب السنن والعوايد، شورها شور العقول الرشيدة. القبل حسب السنن والعوايد، شورها شور العقول الرشيدة. قوم كم الراس ناشف وذايد، نشفوا دم العدو في وريدة. اليمن موقع مسيطر وسايد، وحدها رزح الشعوب الوحيدة. طالما المشروع مشروع رايد، بانصل بانصل له كل موقع نريده، بحرية والبحر كله مصايد. من قدم موضع قدم بانصيده، من قدم موضع قدم بانصيده. آخرة قارون آخرة قارون هالك وبايد، مثل ما قارون القرون التليدة، مثل ما قارون البلود التليدة.
3: التحية للشاعر والضاحي حميس.

بإيد. لليماني حق والحق عايد. قطاع من قطاعات القطاعات الاقتصادية اليمنية، وفي ما نشرته اليوم وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار واستعرضته من حجم للأضرار التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية طيلة 12 عام من العدوان والحصار، وفي قطاع واحد قطاع الاقتصاد تريليون و13 مليار دولار، كله بفعل العدوان والحصار السعودي جارة السوء المهلكة السعودية. وهذا حق من حقوقنا، وبإذن الله تعالى سنستعيده وستعيده السعودية ومن خلفها راغمة أنفها بإذن الله.

0: الصحة والعافية والنصر والتمكين مستمعينا الأكارم شعبنا اليمني العظيم قبائلنا الحرة والأبية عبر منبر إذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM وفي فترتكم المسائية آفاق هذا المساء يصحبكم والتي يصحبكم فيها أعدادا وتقديما أنا محمد النعمي ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميل العزيز محمد الديلمي
1: فان حاصر جوا

نحن نستند في شرعية موقفنا إلى القرآن الكريم. القرآن الكريم هو الأساس الصحيح للشرعية، وليس الإذن الأمريكي ولا البريطاني ولا الصهيوني. الإسرائيلي الموقف الحق هو الموقف الذي ينسجم مع كتاب الله. الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. السيد القائد عبد الملك بدر الدين يحفظه الله. موقفنا في هذا البلد هو الدفاع. نحن شعب معتدى عليه، مستهدف، عليه حرب تشن، جزء كبير من بلده محتل، استهداف له مستمر، حصار وحرب اقتصادية مستمرة. ولذلك موقفنا نحن نتصدى لهذا العدوان ولهذا الحصار. السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين يحفظه الله.

0: إذا مستمعينا الكرام، ومواصلة في فتراتكم المسائية التي نتحدث فيها عن الاستمرار في معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وإذا حسب المؤشرات التي أوضحها السيد القائد بأن العدو حسب المؤشرات يريد أن نلجأ إلى حرب شاملة، سنواجهه بإذن الله تعالى بحرب شاملة. بعض المعلومات، بعض الأرقام التي نتعرف عليها نحن وإياكم لندرك جميعا أيضا ونثبت أحقية موقفنا وأحقية مسارنا واستمرار هذا المسار في انتزاع الحقوق ومواجهة العدو المتغطرس الذي لم تكفيه 4 سنوات من هدنة هشة لكي يعيد حقوق هذا الشعب ويرفع يده عن هذا الشعب ويقيم علاقة الندية بهذا الشعب الذي لم يكن له يوما ما العداوة، ولم يكن اليمن في يوم من الأيام عدو لأي عربي، بل كانت المؤامرات تحاك على هذا الشعب وبمساندة عملاء من الداخل من قبل أكثر من 40 عاما، ومن بعد الثورة 26 من سبتمبر وحتى اليوم. والعدو السعودي هذا في الحديث تنوما لن ننساها، وكذلك كثير من الجرائم هذا في العصر الحديث في 60 سنة الماضية بيعمل السعودي على تدمير اليمن وإرهاقه وإفقاره عمدا. كل شعبنا اليمني بيعرف، وقبائلنا الحرة تعرف، ومشايخنا يعرفون المقولة المشهورة التي ورثها آل سعود من جدهم: سعادتكم في شقاء أهل اليمن وشقاءكم في سعادة أهل اليمن. المعنى كانوا بيعتبرون اليمن، لأنهم يعرفون المسلك، هم عارفين. ليش قال لهم جدهم هكذا؟ ليش قال لهم المردخاي هكذا؟ لأنه يعرف أن اليمنيين أنصار الرسول وأنصار الدين، لن يسكتوا على جرائمه وإفساده ويغاله في الدماء المسلمين وبيعه للمقدسات. هو يعرف أن مشروعه من البداية والذي أسس عليه وسلم له من البريطاني في جانب سياسي وديني. الجانب الديني إفساد، أولا جعل المسلمين متشددين حد الانفجار، وبعد مياعة وخلاعة وانحلال وخروج من الدين لكي يصبحوا أداة سهلة يستخدمها العدو الصهيوني اللوبي الصهيوني، عدو البشرية. هو يعرف مشروعه، هو يعرف موقعه، هو يعرف المهمة التي أنشئ من أجلها. ولذلك قال لهم جدهم: إذا أردتوا أن تسعدوا ويتحقق لكم هذه الأهداف التي كلفتم بها وتكونوا سادة بهيمنتكم وسيطرتكم على الشعوب العربية التي نراها والإسلامية التي نراها خانعة وخاضعة اليوم وراضية بكل أفعال العدو السعودي الصهيوني، يعرف أن الخطر الوحيد الذي يواجهه من اليمن الذي سيسكته ويقف أمامه ويواجه مشروعه الخبيث التدميري الذي يدمر القيم والمبادئ والدين والعقيدة ويدمر الفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها. يعرف أن اليمنيين هؤلاء هم الذين وقفوا في وجه اليهود مع الرسول صلى الله عليه وسلم وناصروا دين الله ورسوله وكتابه المجيد، وناصر وأئمة أهل البيت عليهم السلام في كل مراحل المراحل الإسلامية. لذلك الله سعادتك في شقاء أهل اليمن وشقاءك في سعادة أهل اليمن، يعني خلى أهل اليمن فقراء، افبرهم، أوجد له عملاء وخونة استمعوا له. من بعد ثورة 26 سبتمبر حتى اليوم ما عدا مرحلة من المراحل، وهي مرحلة الرئيس إبراهيم الحمدي، ولكن ذلك الرئيس اغتيل وكان من الأيدي المشاركة الرئيسية السعودية بشهادة الكل. وبعد أن جاءت ونجحت ثورة 14 أكتوبر، ثورة الأحرار، ثورة الأنصار، ثورة أحرار اليمن، أحرار اليمن أنصار الله، كل أحرار، كل حر في هذا الوطن يقف في وجه المشروع الصهيوني الأمريكي السعودي الإماراتي، هو حر وهو من أنصار الله، من أنصار الله، لأن في وقوف، في الوقوف في وجه هؤلاء نصر لله ولدينه. إن تنصروا الله ينصركم، والفائدة تعود علينا حتى عندما يقول الله إن تنصروا الله ينصركم، هو لنا ولا مش عاجز أرحم الراحمين على أن يخسف بهؤلاء. اليوم الحرائق تنتشر في واشنطن بشكل مخيف جدا، جنود، جنود من جند الله، جندي الحرائق، جندي من جنود الله، استطيع أن يقلب الأرض بمن عليها، لكن هو لنا، هو لنا، هو لنا، لأنه أعد لنا جنة ونار، من الراضي أن ينطي مكانة مرموقة وعالية يسعد فيها أبد الآبدين في الجنة، يسلك الطريق الحق ويواجه كل معتدي، كل من يتعدى على الفطرة الإنسانية وعلى المبادئ وعلى القيم وعلى الدين وعلى المقدسات. كم من أبرز هؤلاء مواجهة معنا، إحنا أنصار الله، كل من يواجه هو من أنصار الله، يواجه هذا العدو المتغطرس. بعد ما انتصر ثورة 14 أكتوبر ماذا لجأ؟ هو يعلم أن المشروع الذي انطلق به السيد حسين بن بدر الطيجي سلام الله عليه وعقبه بعده السيد عبد الملك يحفظه الله، أنه هو المشروع الذي بإذن الله سيستأصل كل الغدد السرطانية من جسد هذه الأمة، فقام عليها بحرب، لأنه يعرف إذا استقرت هذه الثورة، استقر لها قرار وتمكنت ولم يكن هناك عوائق أمامها، لم تلكت من المقومات ما تطهر به كل ذرة رمل من أراضينا العربية ومقدساتنا الإسلامية، ولا طهرت البلاد العربية والإسلامية من اليهود الغاصبين المجرمين الذين لا يرون من دونهم مسلم ولا غير مسلم إلا كحيوانات، إما أن يخدموهم ويعبدوهم ويوفروا لهم سبل الراحة والرفاهية، وإلا فهم عبيد لا يستحقون إلا الموت. هم يعلمون أن اليمن إذا ما تمكن، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى ورغم الحصار الذي نعانيه من هؤلاء الأوغاد الذين يعتبرون الخط الدفاعي الأول عن الصهيونية، نحن بفضل الله نتمكن من صنع ما نستطيع أن نصنع، والرامي والمسدد والمؤيد والناصر هو الله سبحانه وتعالى. أرقام بسيطة نتحدث بها عن الخسائر التي منيت بها بعض القطاعات الاقتصادية في اليمن، حيث اليوم وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار استعرضت حجم الأضرار التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية طيلة 12 عام من العدوان والحصار. أنا بعطي نبدأ مختصرة بإذن الله، ربما مع الأخ محمد أكيد فيديو عن تقرير شامل يشمل أيضا خسائر أخرى. قطاع الاقتصاد تخيلوا تريليون، يعني الديلمي يحسب، يحسبوا ذا وصلت الحسبة، هذا جزء الممري مش الديلمي، الممري اللي ذيك اليوم بيجي يحسبه، تريليون و13 مليار دولار. القطاع الصناعي مستمعينا الأكارم 82 مليار و500 مليون دولار، 82 مليار و500 مليون دولار. قطاع الخزينة العامة والاقتصاد المالي 32 مليار و100 مليون دولار. قطاع التجارة الخارجية 111 مليار و130 او 13 مليون، تلك 1.5 مليار. الله. قطاع النفط والمعادن 57 مليار دولار. قطاع الزراعة والثروة الحيوانية 111 مليار دولار. قطاع الثروة السمكية 12 مليار و600 مليون دولار. قطاع النقل 23 مليار دولار. الكهرباء والطاقة والمياه 28 مليار، كلها بالدولار. السياحة والآثار والثقافة 11 مليار دولار. وأخيرا القطاع الصحي 7 مليار دولار. تخيلوا على أرقام كبيرة وهائلة كيف كان سيكون إذا ما كانت ولم تخسر هذه القطاعات، كيف سيكون اليمن، وكيف ستكون هذه القطاعات متطورة وتقدم الخدمات لهذا المواطن. وكل هذه الخسائر بسبب هذا العدو السعودي الجبان والغادر الصهيوني.
1: وقوفا عند حجم الخسائر الفادحة التي طالت مختلف القطاعات الاقتصادية في اليمن نتيجة العدوان والحصار السعودي الأمريكي طيلة 12 عاما، وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار نظمت مؤتمرا صحفيا وبحضور عدد من وزراء القطاعات الاقتصادية، كشف المؤتمر بالأرقام والإحصاءات عن خسائر فادحة لمختلف القطاعات الاقتصادية والتي تتجاوز 1.13 تريليون دولار.
2: وهي أرقام تعكس حجم التدمير الذي تعرضت له مقدرات اليمن الاقتصادية خلال 12 عاما. كما يوضح التقرير أن هذه الخسائر لم تقتصر على قطاع بعينه، وإنما امتدت إلى جميع القطاعات الحيوية، فقد تجاوزت خسائر التجارة الخارجية حوالي 111 مليار دولار، والصناعة تجاوزت 82 مليار دولار، والزراعة والثروة الحيوانية حوالي 111 مليار دولار، والنفط والمعادن حوالي 57 مليار دولار.
1: الاقتصاد الوطني تكبد خسائر فادحة خلال عقد وعامين، ولا يزال العدو السعودي يفرض قيودا واسعة على الحركة الاقتصادية من وإلى اليمن، فارضا بذلك حظرا كليا على منشآت حيوية متعددة، ما يفاجم من حجم المعاناة ويوسع دائرة الخناق على الشعب اليمني.
3: كما يرصد التقرير حجم الدمار الشامل الذي لحق بالبنية التحتية، حيث تعرض للاستهداف أو التدمير الجزئي والتدمير الكلي 16 مطار و17 ميناء و5600 منشأة ومولد كهربائي و12400 منشأة ومعدة مائية و718 منشأة اتصالات وأكثر من 476 مرفق صحي و1510 مدرسة.
0: استمع، هذه خسائر أخرى.
3: 98 منشأة تجارية و470 مصنع.
1: المؤتمر تخلله معرض صور مدعمة بالأرقام والشواهد عن حجم ما خلفه العدوان من جرائم مباشرة طالت الاقتصاد الوطني وتداعيات لا زالت تلقي بظلالها على حياة الشعب الصامد.
4: الحصار أثر كثيراً على مقتدرات الشعب اليمني وعلى البيوت اليمنية وعلى المواطنين، مما جعل القيمة الشرائية مرتفعة وجعل المواطن يتضورون جوعاً، ومنع الأدوية حتى الأدوية المبردة التي كانت تصل إلينا بميناء الحديدة تم منعها، وحضر أكثر من 480 صنف لا يدخل إلى ميناء الحديدة بعنجهية سعودية.
5: لا يستطيع أحد أن ينكر ولا العالم بأكمله يمكن أن يتجاهل 12 عاما من الحصار والعدوان، ولكن السعودية كمن تريد أن تحجب ضوء الشمس بغربال، لكنها ستحترق بإذن الله بنيران هذه الشمس التي تريد أن تحجبها.
1: هذا وتستمر فعالية المؤتمر خلال يومين لاحقين وعبر ندوات مركزة لكشف تفاصيل الأضرار والخسائر التي طالت كل قطاع على حدة، لتبرز بذلك حجم الاستهداف الممنهج والحصار الخانق الذي يستمر النظام السعودي في ارتكابه بكل جرأة وكبر بحق أبناء الشعب اليمني. شرف الدين الموشكي، المسيرة، صنعاء.

0: أيضا الشعب اليمني من حقه بعد ما استمع إلى جزء بسيط من الخسائر التي لحقت به جراء العدوان جراء 12 سنة. أما الخسائر من قبل 12 سنة فحدث ولا حرج. هناك ملفات وثائقي بإمكان المستمع الكريم أن يعود إليه، موجود في وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا عبر قناة المسيرة في حسابها في، وأيضا قناة الفضائية اليمنية في حسابها في التليجرام، ما يسمى ابحث كتب كذية وثائقي الملفات أو الملف الأسود، تبصر تطنن من الخسائر التي لحقت بالشعب اليمني جراء العدو السعودي. يعني لو أن العدو السعودي لم يتدخل في هذا الشعب وبأيديه وعملائه في الداخل لكان الشعب الآن من أغنى أغنياء المنطقة، ولكان له مكانته المرموقة اقتصاديا نقصد. ونحن الحمد لله اليوم لدينا المكانة والقدر والاحترام عند أحرار العالم بأكمله، ينظر للشعب اليمني بكل إعزاز وإكبار ويفتخر كل حر في العالم بهذا اليمني الذي واجه أمريكا وإسرائيل ولم يحسب لأي حسابات، أي حسابات لم يحسب لها أي حساب، حسابه الوحيد أنه في رضا الله سبحانه وتعالى، أن يكون الله سبحانه وتعالى راض عنه وأنه في موقف الحق، وأنه في موقف الحق. فلذلك خسائرنا ماهيش من اليوم، هذا حق 12 عام. والرجل يقول لي السعودي ليش الآن احنا في معادلة لنا نصف شهر من حين بدأنا معادلة الحصار بالحصار، من يوم ما بدأنا الحصار بالحصار. ويمكن نستمع وإياكم مستمعين الأكارم لتقرير لزميل إعلامي بندر الهيتار عن نصف شهر على معادلة الحصار بالحصار وعن جهوزية اليمن للتصعيد الشامل يا سعودي، وعن جهوزية اليمن للتصعيد الشامل.
1: بعد الخروج المليوني غير المسبوق في جمعة التحذير والنفير، سارعت القوات المسلحة إلى الاستجابة لصوت الشعب، رفعت الكرت الأحمر بوجه السفن السعودية معلنة معادلة الحصار بالحصار.
2: نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة.
1: نصف شهر على إعلان المعادلة، كانت التأثيرات سريعة بإعلان شركات التأمين رفع التكاليف والقيود على السفن والموانئ السعودية. الاستجابة العاجلة للشركات تعود إلى تجربة الحظر اليمني لملاحة العدو الإسرائيلي إبان طوفان الأقصى، وما تبعها من فشل أمريكي بريطاني أوروبي في كسر الحظر، وهو ما ينسحب على السعودية فشلا مضاعفا، وإن حشد تحالفا بحريا لن يكون إلا أعجز من سابقه. من التأثيرات البارزة لمعادلة الحصار بالحصار ارتفاع تكاليف استئجار الناقلات من ينبع إلى آسيا وانخفاض رحلات تحميل النفط المعلنة بأكثر من النصف مع تضاعف زمن الرحلة بالاضطرار لسلوك مسار البحر المتوسط عبر قناة السويس وزيادة في كلفة الشحنة الواحدة بنحو 10 ملايين دولار. تم تثبيت المعادلة باستهداف السفن النفطية السعودية وإجبار سفن أخرى على تغيير مسارها. اتجه العدو السعودي إلى التصعيد بغارات على ميناء الحديدة وجزيرة كمران، كان الرد سريعا وفوق المتوقع، تم استهداف منشآت حساسة لأرامكو بجيزان وينبع. استمرت الحرائق لأيام، كشفت صور الأقمار الاصطناعية حجم الأضرار التي لحقت بمنشآت أرامكو، لتليها عمليات التصدي لاختراق الأجواء اليمنية. أسقطت الدفاعات الجوية عددا من طائرات العدو السعودي، وردت على ذلك الاختراق بضرب أهداف ونقاط حساسة لإمدادات النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع. عاد ملايين اليمنيين إلى الساحات الجمعة الفائتة تلبية لدعوة السيد القائد. تثبيت معادلة الحصار بالحصار هي أولوية المرحلة مع الاستعداد لمواجهة التصعيد الشامل بتصعيد شامل.
3: كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة. تورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا. هذه الحالة لا يمكن أن نقبل بها أبدا. خيار الاستسلام في اليمن غير وارد.

0: وكما سمعنا الآن مستمعين الأكارم في التقرير الذي أعده الأخ بندر الهتار وقدمه أحد الإعلاميين في قناة المسيرة، لا أستحضر الآن اسمه، معنا أيضا تقرير حوالي دقيقة و18 ثانية إذا قده جاهز، يعني تقرير عن صور، عن صور جديدة، صور لأقمار صناعية جديدة توفر أوضح رؤية حتى الآن للأضرار الناجمة عن الضربات اليمنية على أرامكو بجيزان وقبل نحو أسبوع. هذا عبر مصادر مفتوحة، مراقب يسمى مراقب انتل في مصر ذكره، يعني مصادر مفتوحة يسميها مراقب انتل في مصر. وتم استعراض هذا الفيديو في برنامج في قناة المسيرة باسم برنامج صدى الخبر، نستمع عليه.
1: أيضاً مشاهدينا الكرام من منصة إيجيبتس إنتل أوبزيرفر، وهي صفحة ومصادر تنقل دائماً ما يتعرض له في مصادر سواء الأقمار الصناعية أو في الملاحة البحرية. تقول هذه المصادر في منصة التواصل الاجتماعي خصوصاً في منصة إكس بأن هذه الصورة للأقمار الصناعية تتحدث عن أو هذه الصور من الأقمار الصناعية الجديدة من سنتينيل 2 التي صدرت في 31 يوليو توفر أوضح رؤية حتى الآن للأضرار الناجمة عن ضربات الطائرات بدون طيار والصواريخ اليمنية على مصفاة جيزان للنفط التابعة لأرامكو السعودية قبل نحو أسبوع. توضح الصور تدميرا كاملا لثلاث خزانات تخزين نفط على الأقل بفعل الحريق، بينما تعرض خزانان إضافيان لأضرار كبيرة. هذا ما أكدته هذه الصفحة وما أكدته أيضا الصورة من الأقمار الصناعية.
0: إذا الأقمار الصناعية أظهرت دمار شامل، وهي رسالة أعطاها اليمن، ليعلم الله أن القيادة ما زالت حتى اليوم رحيمة بهذا العدو، رحيمة بهذا العدو. وهي أيضا ترسل رسالة لعل وعسى حتى الشعب نجد والحجاز يثور على هؤلاء الظلمة الذي يعرضون مقدراتهم واقتصادهم للخطر، لأن أكثر ما يضرر شعب نجد والحجاز إذا بزر الأمور محلقة السعودية محمد بن سلمان ومن حوله بايفحط إذا قدن البقرة ذبحت لا يسلمها ترامب، ما عبش حلب بايهرب أو بسيكون عرضة بإذن الله تعالى لثأر هذا الشعب الذي قتل منه العظماء وعلى رأسهم الشهيد الرئيس صالح الصماد. احنا بنقول له الآن هو بيع ما زال مستمر في خنق هذا الشعب، ما زال مستمر في حصار هذا الشعب، ما زال يحيك المؤامرات، لم يعترف لحتى الآن بالهزيمة، الجبال لا يعترف بالهزيمة، ما بش عقل انه يسلم نفسه ويدرك على ان امريكا ولا الف من امريكا ما هم قادرين على هزيمة هذا الشعب. هذا الشعب قائده الله سبحانه وتعالى، قائده الله الذي بيسدد الرميات والذي بيسدد التصنيع والذي بيسدد القيادة ولا بيسدد هذا الشعب لأن يقف المواقف الحرة والشريفة الذي تعزه بإذن الله تعالى ويعزه الله بها في الدنيا وفي الآخرة. مواقف يقف المواقف المشرفة مع مظلوميته ومع مظلومية الأمة. وجاي السعودي يحشد وعاد بيعمل له تحالف ويكذب ويدلس على أنه قام بهذا التحالف من أجل حماية الملاحة الدولية. الملاحة الدولية أكدتها وزارة الداخلية وأكدها الجيش، وزارة الخارجية أكدتها، القيادة أكدها، الوفد الوطني المفاوض أكدها، المكاتب السياسية مجلس النواب كل أطياف الشعب تؤكد على أن الملاحة الدولية آمنة، وإنما الحصار هو عليك أنت يا سعودي. لا تدلس على العالم ولا تكذب وتقول أن الحوثيين يعرضون الأمن الملاحي والملاحة الدولية إلى الخطر، الحوثيين يسعون لاستلام رسوم، وتحشد لك العالم لعندك. شو ذاذ الآفاق، بنعتبرهم مغفلين، بعضهم مضغوط عليهم، مضغوط اقتصادية ولا أبستنا يعني. هيا بخبراء بيقولوا لهذا السعودي، يا سعودي القوة لا تقدي نفعا مع اليمنيين. بخبراء بيقولوا للسعودي القوة لا تجدي نفعا مع اليمنيين. الأسلم لك، وهو أيضا ما تحدث به السيد سلام الله عليه في خطابه الأخير وما قبل الأخير وكثير من خطاباته، ويقول له يا سعودي لا تتعيبط بهذا المعنى، يعني كان بيقول له لا تتعيبط، يعني هذا يمني معروف قرأ تاريخه، قرأ تاريخ اليمن، إمبراطورية هزت العالم ووصلت إلى اليمن وديست بأقدام اليمنيين، روماني وعثماني وغيره، هذا يمني خلق يأبض ضيم، هكذا طينته وصحنته يأبض ضيم، يأبى أن يذل، يأبى أن يهان. ولذلك القوة لا تجدي مع اليمنيين. فنستمع وإياكم إلى تقرير بيتحدث عن هذه أو عن ما قاله الخبراء في هذا النقطة.
2: يواجه الاقتصاد والتنمية السعودية تحديات قاسية مع استمرار قرار الحظر اليمني على الملاحة السعودية في ظل محدودية الحلول العسكرية في مواجهة اليمن وفق خبراء. مجلة نيوزويك الأمريكية أكدت أن السعودية تعيش مرحلة أمنية غير مسبوقة، مما يضع مشاريعها الاقتصادية المرتبطة برؤية 2030 أمام اختبارات قاسية وسط تهديدات متزايدة للطاقة والملاحة نتيجة الحظر اليمني المرشح للتصاعد مع استمرار العمليات. مجلة نيوزويك وفي سياق حديثها أكدت أن الحلول العسكرية مع اليمن لا تجدي نفعا، ونقلت عن العميد السعودي المتقاعد عبد الله بن فرح الشايع الذي شغل سابقا منصب الملحق العسكري السعودي في واشنطن قوله إن رؤية المملكة 2030 ليست مجرد خطة اقتصادية، بل مشروع وطني شامل لبناء اقتصاد متنوع ومستدام. فالتنمية تحتاج إلى أمن كمسارين متكاملين، فلا يمكن تحقيق تنمية مستدامة بدون أمن. وتابع أن القوة العسكرية لوحدها لا تكفي لمواجهة اليمنيين. وفي استنتاج مشابه نقلت المجلة عن نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابقة لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول أن الحرب مع اليمن تظهر حدود الوسائل العسكرية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، ليس فقط بالنسبة للسعودية بل أيضا للولايات المتحدة وكيان العدو الإسرائيلي اللتان فشلتا أمام اليمنيين. وأكدت أن عودة الحرب ستكون مدمرة للمملكة السعودية ولتركيز حكومتها على النمو الاقتصادي الذي يعاني بالفعل من انتكاسات بسبب عدم الاستقرار منذ بدء طوفان الأقصى. مع تزايد الخناق على الملاحة السعودية يجد العدو السعودي نفسه أمام منعطف حاسم فيما يتعلق بثروته النفطية ورؤيته التنموية. فهل ستختار الرياض تنفيذ مطالب صنعاء العادلة والمحقة، أم تستمر في مواجهة عواقب حرب مدمرة لإمداداتها وثروتها النفطية؟ اليمن.

ايضا على ذكر ما ذكرنا ان القوه يا سعودي لن تنفعك مع اليمنيين، لان اليمني عازم، عازم على انتزاع. اليوم اليمني بيسمع ارقام هائله بالتريليون، قد تصل الى البليون بالدولار خسائره، والسبب انت. يعني لو يجي العالم، عالم فوق العالم، ليمنع هذا اليمني او يقف يوجه اليمني ويمنعه من انتزاع حقوقه، ما يفيده ولا ينفعه. جاي لي بتحالفات. الاستاذ عبد الله علي هاشم الذارحي وفي مقال له لموقع المسيرة نت وتحت عنوان اخلاق صنعاء ووهم تحالفات الرياض، وهو بقرب او دعم لما سمعناه قبل قليل المستمعين الاكارم في التقرير السابق، وعن اراء الخبراء للسعودي المعتوه بان القوه لا تنفع مع اليمن. هذا دعم لذلك التقرير. قال يقول لم يعد البحر الاحمر مجرد ممر مائي تعبره سفن، بل تحول الى ساحه تكشف موازين القوى وتختبر قدره الدول المتحالفه مع الرياض على فرض ارادتها. وخلال الاشهر الماضيه اثبت الواقع ان المعادلات لا ترسم بالبيانات السياسيه ولا بالاعلانات الاعلاميه ولا بالشائعات، وانما بالاخلاق وبالقدره الفعليه لصنعاء على فرض الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد والتاثير في الميدان. في هذا السياق جاء قول حسين العزي يقول لو الامر بالتحالفات ما عبر السفينة واحدة بأمان، هي فقط أخلاق العظيمة صنعاء من تمنح البحر كل هذا الجمال، وإلا فهي بفضل الله تقدر تغلق المندب وفوق المندب أقاصي المتوسط والهندي ومن أي شبر في اليمن. لكنها كما ذكرت، هذا ما زال كلام الأستاذ حسين العزي الذي دونه الأخ الكاتب في مقاله، لكنها كما ذكرت صنعاء أكثر عواصم الدنيا أخلاقا وحرصا على الملاحة، ومن المهم تجنب استفزازها. ليؤكد ما قاله، يؤكد الأستاذ حسين قال يؤكد أن ما تشهده الملاحة في البحر الأحمر ليس نتيجة كثرة الأساطيل، وإنما نتيجة قرار صنعاء الذي ضبط مسار العمليات وحدد نطاقها على من؟ على السعودية. ويعزز هذا المعنى البيان الصادر أيضا عن مركز تنسيق العمليات الإنسانية في صنعاء، موجود هذا التقرير في صفحات التواصل الاجتماعي، راجعوه وقرأوه مستمعين الأكارم. أو أي واحد شك في قدرة صنعاء على إغلاق، يشك في قدرة صنعاء على أنها لا تستطيع إغلاق باب المندب في وجه التحالفات، وأن صنعاء هدفها فقط اليوم هو الحصار بالحصار للعدو السعودي فقط. والإنذارات جاءت من القيادة وفي خطاب السيد صلى الله عليه الأخير عندما قال أي دولة تتدخل أو تساند أو تقف إلى جانب العدو السعودي وفي الدفاع عنه لا تلوم إلا نفسها، تتحمل عواقبها، تتحمل تبعات ما تقوم بها. يواصل الكلام قال مركز التنسيق الإنساني في صنعاء الذي دعا فيه جميع شركات الشحن ومالك السفن إلى عدم التجاوب مع أي مطالبات مالية أو طلبات بيانات تصدر من جهات غير مخولة، مؤكدا أن أي طرف يطلب رسوما أو مقابلا للعبور لا يمثل المركز الوطني بأي صفة، مركز تنسيق العمليات الإنسانية في صنعاء لا يمثل بأي صفة. ويأتي هذا التوضيح ردا على المزاعم التي تتحدث عن فرض رسوم على السفن في محاولة لتأكيد أن الإجراءات المعلنة لا تقوم على الابتزاز المالي، وإنما على آلية معلنة أو آليات معلنة ووسائل رسمية. وفي المقابل يقول الكاتب فإنما نشرته مجلة لويدز ليست بأن التحالف البحري الذي تقترحه السعودية لتأمين البحر الأحمر يواجه تحديات كبيرة، وأنه يبدو في صورته الحالية أقرب إلى رسالة سياسية منه إلى قوة بحرية قادرة على تغيير الواقع الأمني. يعكس إدراكا متزايدا لدى دوائر الملاحة الدولية بأن التحالفات وحدها لا تكفي لتغيير الوقائع إذا كانت تفتقر إلى القدرة على فرض معادلات جديدة. إن قرار صنعاء أثبت أن أمن البحر الأحمر لا يتحقق بمجرد حشد السفن الحربية أو تشكيل التحالفات، وإنما بفهم الأسباب التي أدت إلى التصعيد والتعامل معها بواقعية بعيدا عن الرهانات التي لم تحقق أهدافها
طوال الفترة الماضية، لقد أصبح البحر الأحمر عنوانا لتحول استراتيجي كبير، وأثبتت الأحداث أن أي مقاربة تتجاهل مطالب الشعب وموازين قوى صنعاء القائمة على الأرض والجو والبحر ستظل عاجزة عن إنتاج حلول عملية يلمسها الشعب اليمني الصامد. كما أن سلامة الملاحة الدولية تظل مرتبطة بتجنب توسيع دائرة المواجهة والابتعاد عن السياسات التي تؤدي إلى مزيد من التصعيد الذي سيقابل بالتصعيد. مما سبق وغيره تبدو الرسالة أوضح من أي وقت مضى أن الأخلاق واحترام الحقائق المبدئية والميدانية وتغليب الحكمة اليمنية على الاستفزاز وتنفيذ مطالب الشعب هو الطريقة الأقرب إلى استقرار الملاحة. أما الاكتفاء بالتحالفات الوهمية والشعارات فلن يغير من الواقع شيئا. لهذا قال سيد القول والفعل: أطمئن كل الأحرار والأوفياء والثابتين أن النتيجة الحتمية التي وعد بها الله عباده الصابرين والثابتين والمتقين هي النصر، وأن العاقبة للمتقين.

0: جامدون ولا مكان في حياتنا لا لتراجع ولا لضعف، وهيات منا أن نذل وأن نستكين.
1: نحن لكم بالمرصاد، فوالله لن تنالوا منا إلا ما تكرهون، ونحن شعب يمني صامد واجه للأعداء بإذن الله في كل زمن ومكان.
0: أدنى الصبر قد نفذ، وأننا على أتم الجهوزية والاستعداد وبمعنويات عالية، فنحن على جهوزية عالية وبإذن الله سننتصر، لن نتراجع. اليمن جاهزة لدك العدو في مواقعه، نحن قادمون، نحن جاهزون.
2: والشعب اليمني إذا ثار لا يرحم، وأنتم تعرفونه على مر العصور، الشعب اليمني لم يهزم يوما على مدى التاريخ.
1: والله أن كلمكم يا آل سعود وآل زايد وأمريكا وإسرائيل أشر
3: أننا جاهزون وحاضرون ومستعدون لمواجهتكم.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان.

0: هي مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطح والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قلي قلي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أن ضيع تعبك وشقى وما حقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط. وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي. الآن مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: شعبنا العزيز، يمن الإيمان، يمن الحرية والعزة والكرامة الإنسانية والإباء، يمن الجهاد في سبيل الله تعالى، يمن العزة والشهامة والمروءة والقيم والأخلاق، يمن الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حد يهدده لا بتحالفات ولا بغيرها. وقلت جرب بعض بن سلمان مشكلته ما داري هو غباء إلا بيستحمر هؤلاء الذي بينجروا وراءه. كنت بسروا حارس الإزدهار غرقة إزدهار بحارسة في البحر الأحمر وعمليات مدري إيش سبيدوس مدري إيش والتحالف الأوروبي وأمريكا جاتوا وما فعلوا شيء.

هل وقفونا عن مساندتنا لغزة؟ هل بين عربي وعربي تحاشت أن ترد على ذلك الوغد والجبان الصهيوني السعودي لكي حفاظا على ألا تتحول المعركة إلى عربية عربية ويكون فيها الرابح الوحيد والصهيوني الغدة السرطانية الصهيونية والأمريكية؟ لأن العدو كان بيسعى من خلال هؤلاء الأوغاد الأردني والسعودي بيسعى أن احنا نرد عليهم لأجل يردوهم وندخل في معركة ونترك إسنادنا لغزة. فوتنا هذا الفرصة على العدو وصبرنا على ظلمه وجوره وحصاره، وصل الصبر حده، وصل الصبر حده، قال الصبر حدود، والآن قادرين بفضل الله سبحانه وتعالى إذا ما قامت معركة

على الشعب الفلسطيني قادرين بقوة الله سبحانه وتعالى وتأييده وعونه لنا أن نساند إخواننا في المنطقة الذين يتعرضون لظلم أمريكا وأذنابها وأحذياتها وننتزع حقوقنا ونخوض المعركتين معا. ولدينا الأوراق الرابعة التي منحها الله لنا بقدرة الله. هؤلاء الأوغاد الذين اليوم بيوقفوا مع أمريكا وكل يوم نسمع تصريح من سوري داعشي ومن الأردني ومن السعودي سنرد على مصادر النيران التي تأتينا، سنرد على العراق، سنرد. الضرب عليكم من إيران لكي تثنيكم وتنهي كل ما يعيق إيران للتوجه بصواريخها وطائراتها المسيرة وقوتها على العدو الصهيوني، لأنكم خط الدفاع الأول. ظل يا سعودي حقنا بأن ننتزعه. الأربع سنوات التي صبرناها انتهى إما، وكل مطالبنا وحقوقنا تأتي فورا وننتزع حقنا أو تسير في مسار السلام على اليمن وتنفذ مطالبه، ولا ما ينفعك لا تحالف ولا غيره. اليوم مجلس النواب فوض القائد والتفويض، هذا تفويض مجلس النواب بعد تفويض الشعب. يوم الجمعة رأينا الشعب اليمني، فوضناك فوضناك يا قائدنا فوضناك بين غزارة الأمطار، بين غزارة الأمطار. اليوم مجلس النواب بيأكد دعمه وتأييده لكافة الموجهات والخطوط الاستراتيجية التي يحددها السيد القائد المجاهد عبد الملك بدر الدين لحوض يحفظه الله. إذا كما أكد مجلس النواب في بيان له اليوم التفويض الكامل لاتخاذ كافة التدابير والخيارات والإجراءات الرادعة واللازمة عسكريا وسياسيا واقتصاديا وأمنيا، وفي مقدمتها تثبيت معادلة الحصار بالحصار ومواجهة التصعيد بالتصعيد حتى وقف الاعتداءات والسياسات العدوانية وكسر الحصار الظالم وحماية مقدرات وثروات البلاد الوطنية والاستجابة لاستحقاقات الشعب اليمني الكفيلة بتوفير العيش الكريم واستقلال قراره السياسي. دعا مجلس النواب النظام السعودي بمراجعة حساباته والجنوح للسلام بدلا من التصعيد، وأضاف أن التفاهم مع اليمن خير للنظام السعودي من استجداء تحالفات دولية سبق وأن جربها وأثبتت فشلها وما هي إلا أداة لابتزازه.

كل ما يعمله بنا هو خدمة للعدو الصهيوني، وهي معركة امتداد لمعركتنا مع العدو الصهيوني. حصارنا اليوم هو امتداد لمعركتنا مع العدو الصهيوني، لأن هذا الملعون يخدم العدو الصهيوني.

قال ما هي؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. طيب طاهر. قال واثبت فشلها، وما هي الا اداه لابتزازه وتورطه في حرب الوكاله دفاعا عن الكيان الصهيوني، مطالبا مجلس النواب النظام السعودي بالاستفاده من الدروس والعبر الحيه، وفي مقدمتها احداث اوكرانيا حيث لم تستطع اوروبا وامريكا حمايتها او ايقاف تداعيات الحرب عنها. وقال إن حماية الشعب السعودي ومصالحه البرية والبحرية مرهونة كليا بتوقف النظام السعودي الفوري عن سياساته العدوانية تجاه اليمن وتحسين علاقته بمحيطه، باعتبار ذلك السبيل الوحيد والأمثل لتعزيز أمن واستقرار المنطقة بأسرها. واستغرب مجلس النواب في محاولات النظام السعودي التنصل من عدوانه وحصاره المستمرين على اليمن منذ 26 مارس 2015 وتسويق نفسه أمام المجتمع الدولي بمظهر الوسيط المحايد على من؟ على غيره. وذكر مجلس النواب الرأي العام الإقليمي والدولي بالسجل الإجرامي للعدو السعودي على اليمن، متسائلا من استهدف الأعيان المدنية ومن ارتكب مجزرة القاعة الكبرى التي راح ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى، والاستهداف المتكرر لقاعات الأفراح ومجالس العزاء في مختلف المحافظات، ومن استهدف حافلة أطفال الضحيان بصعدة وسكن المكفوفين في العاصمة صنعاء وهدم منازل المواطنين على رؤوس ساكنيها من الأطفال والنساء والشيوخ. من؟ كما تساءل من دمر البنية التحتية والمقومات الحياتية للشعب اليمني بصورة ممنهجة، ومن قصف الطرق والجسور وأبار مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي والمدارس والمساجد والمؤسسات الخدمية والمصانع. وأعرب في الختام مجلس النواب عن إدانته واستنكاره الشديدين لمساندة النظام السعودي أمريكا بشن ضربات على جمهورية العراق الشقيق، باعتبار ذلك انتهاكا صارخا لسيادة دولة عربية مستقلة وتعديا سافرا على المواثيق الدولية. تم.

طالما جرت حوله المحاولات للسيطرة عليه، لكن تلك المحاولات ترتد عليهم، ترتد عليهم وبال، وتعوض وتفوض أو تغوص أقدام المحتلين في رمال اليمن، وكل عزائم تتحطم على صخرة صمود هذا الشعب. والتاريخ الحديث ناهيك عن التاريخ القديم اليمن خير شاهد ودليل على أن كل مؤامرات العداء الأعداء على هذا الشعب تحطمت على صخرة صمود، صمود وثبات الشعب اليمني وإيمانه وعدالة قضيته.

0: أضيم المستمعين الأكارم، مع كل العام احنا بتجينا انتصارات مع استقبال اما قبل المولد النبوي او بعد المولد النبوي. يعني المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله افضل الصلاة وازكى التسليم هو بشارة لهذا الشعب المظلوم، وبتحدث انتصارات وتتنكس رايات ظالمين ومنافقين وعملاء وخونة ومؤامرات وخيانات تنتهي بهلاك أصحابها ببركة هذا المولد. ببركة أصحابها، وإن شاء الله بإذن الله تعالى مع هذا المولد الذي نحن مقبلين عليه وبدأت التدشينات والفعاليات التحضيرية لهذا المولد الشريف اللي احنا بنجسد فيه بنأكد فيه على الاستمرار في النهج الرسالي في مواجهة الطغاة والمستكبرين، وجزء من التعبية العامة، تعبية عامة على خطى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في مواجهة الطغاة والظالمين والمتكبرين والمستكبرين، في مواجهة أولياء الشيطان، في مواجهة من اتخذوا اليهود والنصارى أولياء. جزء من هذه التعبية نتعلم من الرسول أنه كان عدو لليهود والنصارى واتخذ منهم عدوا، ونتذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومعه آباؤنا وأجدادنا اليمنيين عندما طردوا اليهود عندما طردوا اليهود من الجزيرة العربية وطهروها من دنسهم وجاءوا بهم اليوم، والسعودي بيتسلل بهم. سمعت قبل قليل في برنامج الحقيقة لا غير أحد بيتحدث أنهم بيتحدثوا عن 2% من سكان السعودية اليوم يهود، من اليهود. ابن سلمان، مملكة العهر، آل سلول، بني سعود يعيدون من طردهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وطهر المقدسات والجزيرة العربية من دنسهم. وذا اليوم في اليمن، يمن الإيمان والحكمة، يمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان وأنا يمان، بتتواصل أو يتواصل زخم الفعاليات والأمسيات الرسمية والشعبية، وللأسبوع الثاني على التوالي في تدشين ذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1448 في العاصمة صنعاء والمحافظات، وبحضور جماهيري واسع بيعكس مظاهر الابتهاج والسرور بقدوم مولد خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتأكيدا على الاستمرار في النهج الرسالي في مواجهة الطغاة والمستكبرين وإقامة العدل والقسط والذود عن المستضعفين والتمسك بنهج الرسالة وقيمها ومبادئها الجهادية الخالدة، وتحت راية علم الهدى القائد العظيم الرباني السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله. كان هناك خلال تدشين الفعاليات الرسمية وإقامة الأمسيات الثقافية والفرائحية، كان اليوم الأحد في الأحياء والحارات والقرى والعزل، بيؤكد الشعب اليمني في إحيائه لهذه الذكرى العظيمة على قلبه، عظيمة على قلب هذا الشعب اليمني، حرصه الكبير على رفع ذكر رسول الله الأكرم والإعلاء من شأنه في مختلف مناحي الحياة العملية والجهادية، واستمرار المسؤولية في نصرة قضايا الأمة الجامعة وفي مقدمتها القضية المحقة والعادلة لأهلنا وإخواننا الفلسطينيين في قطاع غزة وكل فلسطين.
1: تحضيرا لأنشطة ذكرى المولد النبوي الشريف أقيمت عدة فعاليات متنوعة في الأمانة والمحافظة في شعوب بأمانة العاصمة. دشنت الأنشطة بفعالية موسعة وبحضور كبير حبا وتشرفا بقدوم ذكرى مولد الهدى والنور. في محافظة صنعاء أقيمت فعاليات تدشينية مركزية بحضور علمائي وثقافي ومجتمعي، تنوعت فيها الفقرات والكلمات التي شددت على أن يكون هذا العام هو الأوسع حضورا واستقبالا لهذه الذكرى والحدث العظيم. وفي ذات المحافظة دشنت الأنشطة بفعاليات أقيمت في الحيمة الخارجية وبني مطر ومناخة والطيال بخولان. الأمسيات الثقافية والفرائحية ضمن الأنشطة والفعاليات المقامة في هذه الذكرى. ففي أمانة العاصمة أقيمت عدة أمسيات، أمسية بحي الحافة وأخرى بحارة اليرموك، والمدينة بحي سعوان والفوارس بشعوب، وأمسية بحي عذبان بالوحدة، وعدة أمسيات في مديرية معين في حارات ماجل السمع، حارة القليسي، حارة بئر غدر الجنوبية، حارة الأبرار، حارة الغرة، حارة الحكمة، حارة السنين القديمة، حارة وادي شاهر وحارة الظهرة، وأمسية بحارة المستشفى بالسنينة احتفاء بقدوم مولد النبي الخاتم. كما أقيمت عدة أمسيات في عدة مديريات بمحافظة صنعاء. في صنعاء الجديدة أمسيتين، أمسية بحارة الزائدة عزة الإمام الهادي، وأمسية بحي بيت بوس. وفي سنحان ثلاث أمسيات، أمسية لحارات الشهيد بشير اليمني وحارة الشهيد المغربي وحارة العقبة بحزيز، أمسية لحارات الضلاع والشهيد الدرمي ووادي المحجر وحي حزيز الشرقي، وأمسية بمربع الأمجاد بعزة الرسول الأعظم. محمد الجبلي، المسيرة.

أيضا كان هناك أمسيات وفعاليات في محافظة صنعاء حضرها المحافظ السيد عبد الباسط الهادي ومفتي الديار اليمنية السيد شمس الدين شرف الدين حفظهم الله وأعضاء السلطة المحلية وعضو فريق التفاوض الوطني حميد عاصم. هذه الفعاليات قدمت الكلمات المعبرة عن أهمية وعظمة المناسبة وكيفية الاستفادة منها وإحيائها وتحويلها إلى واقع عملي سلوكي في مختلف شؤون الحياة السياسية والإدارية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والثقافية وأيضا والنهوض بالمسؤوليات العامة والخاصة وفي إدارة ماذا؟ الصراع ضد أعداء الأمة أولياء الشيطان أمريكا وكان العدو الصهيوني ومن يتولاهم من العربي والعجم.

0: شمس المشرق.
1: ايضا كان هناك تدشين في محافظه المحويت لانشطه ثقافيه وتعبويه في المدينه الطويله، وايضا في محافظه لحج كذلك كان هناك محافظه صعد حجه شهدت بدورها مهرجانات وامسيات احتفاليه في مركز المحافظه بمربع الشهيد ابو حمزه الكحلاني، الى جانب فعاليه خطابيه كبرى لاداره امن المحافظه التي حضرها وكيل المحافظه ومدير امن المحافظه وعضو رابطه علماء اليمن العلامه عبد المجيد شرف الدين. وجرى خلالها التاكيد على نعمه الاسلام والرسول الاعظم واهميه الاقتداء بصيرته لارساء الامن والاستقرار وحل القضايا وتعزيز تماسك الجبهه الداخليه في وجه قوى الاستكبار والوصاية. وفي الحديدة أيضا أقيمت فعاليات متعددة منها في الدريهمي وغيرها من المناطق، خصوصا في الدريهمي حيث دشنت السلطة المحلية للدريهمي نكهة خاصة عند سماع الدريهمي التي كانت قلعة منيعة وحصينة، وكان هناك رجال ثبتوا فيها ثبت الجبال. دشن السلطة المحلية في الدريهمي فعالية المناسبة، واعتبر المحدثون فيها أن الاحتفاء بمولد الرسول يمثل عودة إلى منبع القيم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وتحديدا لارتباط المجتمع بسيرته التي أرسلت دعائم العدل والرحمة، مع التأكيد على أهمية التفاعل الشعبي الواسع للترسيخ والوعي وربط الأجيال بالقرآن الكريم وسيرة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية. كما أقيمت أيضا خلال الأيام الماضية عشرات الفعاليات والندوات والأمسيات في محافظة ريمة وصعدة وذمار وعمران ومأرب والجوف وإب والبيضاء والضالع. كل هذه الفعاليات أكدت الاستعداد والجهوزية لإحياء الفعالية الكبرى في يوم 12 من ربيع الأول 1448 في العاصمة صنعاء والمحافظة. في كل مكان اليمن يشتاق إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، الذي احنا بنستمد منها القوة، بنستمد منها العزة، بنستمد منها الكرامة، نستمد منه أن نقيم الحق والعدل، وأن الحق دائما لا يضيع مدام وراه قالوا مطالب. هذا الرسول الأعظم الذي علمنا من خلال التعليمات الإلهية الربانية التي جاءت في كتاب الله الحكيم وما جاء إليه من وحي، جاءت لتعلمنا ألا نسكت على ظلم ولا على ضيم ولا على استعباد ولا على استدلال. تعاليم علمتنا بأن لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له، علمتنا أن نكون على الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ذكر الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم تذكرنا بتحول تاريخي غير مجرى التاريخ، وأزهق بذلك المولد العظيم الذي تكسرت له وأطفئت له، تكسرت إيوانات وانطفأت نيران، استمرت عقود من الزمن. عندما بتذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وميلاده في تغيير التاريخ وبعد مقدمه ومبعثه أيضا تحقق العدل ونشر القسط وأمن المستضعفين وأعيدت الحقوق وعرف كل إنسان قدره وأزهق الباطل والظلم والطغيان والجبروت، كان يستضعف العباد من قبل الظالمين في قريش، وجاء الإنهاء هذا الظلم، الظلم الذي تمارسه اليوم ويمارسه آل سعود ويعيدون التاريخ الجاهلي، بل أفظع من التاريخ الجاهلي، بل جاهلية أكبر وأعظم. كان عباقي بعض القيم وبعض الأشياء بتمسك بها جاهلية قريش في بعض الأشياء، لكن هؤلاء المجرمين زادوا وخرجوا عن النطاق، لا يعرفوا لا قيم ولا مبادئ ولا أخلاق ولا قبيلة ولا نخوة عربية ولا غيرة حتى جاهلية، ما في مش حتى غيرة الجاهلي، الجاهلية في الجاهلية كان عنده أحد غيرة، هؤلاء ما عاد عندهم غيرة. لأن هذه الذكرى العظيمة تذكرنا بالرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبالمبادئ التي جاء بها التي يجب أن نتمسك بها في مواجهة الطغاة والظالمين وعباد الأمريكي والصهيوني.

خليكم مرتبطين بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وربهم كعبة شا تنتصرون وشا تذلون سعودي وم يهودي وم أمريكي ومن تحالف معاهم وشا نغرقهم بإذن الله آلاف بحر. كل من يتجبر ويتكبر على أنصار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شن حيده فتة وشن بتك بمبت أيوة والله العظيم لأنه من مأى محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد المرسلين منصوره ورب بيت منصوره من يربط حبله بحبل رسول صلى الله عليه وآله وسلم المرتد والممتد من حبل الله سبحانه وتعالى شينتصر ومتاريخ شاهدوا ما نقولش متاريخ قديم متاريخ حديث وتاريخ يمنيين أنصارهم رسولهم رسالة ومكتابهم قرآن الكريم 12 عام وإحنا منتصرين وما ضد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتأييده وصل صواريخنا وطائرتنا المسيرة إلى أراضينا المحتلة في فلسطين المحتلة ودخلت جرذان صهاينة في الملاجئ كلها ببركة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بركة صاحب هذه الذكرى العظيمة والأطرة على قلوبنا جميعا صلوا عليه.

0: إذا من يحب مشاركة معنا في هذه الأمسية من أمسيات إذا تافاكم وعي بصير، اتصل علينا، اتصلوا على 72-288-20-88، إذا الرقم 72-288-20-88. وارحبوا، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله طيبين الطاهرين. يجيب الحشد، التعبئة، الاكثار من ذكر الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المناسبة، كل المناسبة دائما الحشد، ليكون هذا العام عاما استثنائيا في إحياء هذه الذكرى. يا جماعة، كل يوم الأخبار تأتينا من فلسطين بأن اليهودي الصهيوني الكيان الغاصب المعتدي المحتل يعتدي على مقدساتنا، ناهيك عن ارتكابه المجازر اليومية، يتعمد إهانة هذا الدين ومقدساته بإحراقه للمساجد يوميا، يعمد على منع رفع الأذان ألا يصدح بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أكثر غيظة من محمد، أكثر غيظة من محمد. تقرؤون التاريخ، عندما اغتاظ اليهود عليهم لعائن الله من أن نبي آخر الزمان لم يأتي منهم، أولئك الذين لم يؤمنوا بما جاء في الكتاب المقدس، في الكتب المقدسة التي لم تحرف، وعمدوا على إرسال العيون والجواسيس يبحثون بعد هذا المولود ليقتلوه. حقد لم يبلغ في الحقد أحد مثل ما بلغ اليهود الملاعين على الرسول صلى الله عليه وسلم. هم المنافقين. ولذلك إحيانا لهذه المناسبة إغاظة، فيها إغاظة كبيرة جدا وجهاد في سبيل الله ومن الدفاع عن الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، في إغاظة للكفار وللمنافقين ولكل أعداء محمد النبي الأعظم الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. معنا أول متصلين يا محمد. ألو، مرحبا. رحب يا شاعر، رحب.
1: حياك ربي. قلنا يا أستاذي لكم التحية في البداية،
0: ولك
1: القائد والشعب المعضى هذا، ولا أقول قبائل الشعب جنب الجيش بالمثراس، الكل ثابت بمثراسه، القوة أول قوة وشدة في الباس، أول قوة وشدة في الباس، وقد ذاق العدا باسه، ترحل المملكة قبل ما تنتهي سيد محتل بعيد السلاسة، عشيها عوام والمملكة تحتاج، والحرارس على الماسة، والحرارس على الماسة، إلا يدفع حقوق، قلنا أنا بدي يا ابن سلمان تدفع حقوق الناس وتعيد ما دمرت من ساسة، يا ابن سلمان تدفع حقوق الناس وتعيد ما دمرت من ساسة، شعبنا والجيش قيم الحراس، وللدين والحق حراسة، نحذر الأعراب من شر الوسواس، نحذر الأعراب من شر الوسواس، سيورد الأعراب وسواسة، إن صدى الاتفاق من دون حواس، ولا فليتجهز الافتلاسة، الويل المملكة لا رمت الأجراس، يبشر السعودي بانتكاسة، منشآتهم بتصير أخماس وسداس، حرب لو منزل النجاسة، حرب لو منزل النجاسة،
0: بإذن الله، صح ربي لسانك.
1: الجميع وياك
0: في أمان الله. يا نبي الله.

0: اتصال. يا مرحبا.
1: هاي
0: مساك بالخير والعزة والكرامة.
1: الله فوق يا محمد، الله يحفظك ما شاء الله. الله ان المولد النبوي يحيي القلوب. اي ابو عبودنا الملاعين الوهابيين قيادوا هذا حرام، هذا كذا، هذا بدعه، هذا كذا، حتى بسم الله الرحمن الرحيم بتروها وبتروها الصلاه على رسول الله. اللهم صل على محمد،
0: اللهم صل وسلم عليه وعلى اله.
1: لا تذكروا اهله حتى ما تقولوا اللهم صل، بيقولوا صلى الله وسلم.
0: احنا قالوا صلى علم
1: ربي عليه وسلم
0: بيصلوا عباس. صلى علم، صلى علم.
1: الله يحفظك يا اخوان. انا قلت هكذا مره في هذا بيت، بيت من الشعر في ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام وعلى بيتنا الطاهر. قلنا مظاهر حبنا للنبي انظروا صنعا، نور محمدي أرسبه مبانيا. وعدل الأبيات كثير والعمتية إن شاء الله توصل
0: بإذن الله.
1: يا أستاذ محمد
0: حفظك ربي وعافاك. أمنا
1: إن شاء الله بعد كل مولد، هذا ما عرفنا دائما كل مولد إن شاء الله.
0: الحمد لله، الحمد لله بقوة
1: في
0: الله. في أمان الله يا غالي.
1: أقول لك عندك مشكلة المحفوظ، مشكلة ابن سلمان إنه محفوظ ومضيم مشبع بالعمال العسيادة اليهود والنصارى.
0: أكيد
1: مشكلته، مشكلته إنه ارتف في رواية جدة.
0: نعم
1: إنستين دماية إنستين المحفوظ
0: بستيني بستيني.
1: أيوة هذه مشكلة المحفوظ ما بالصمي إنه أبوه جدة الحزام إن شاء الله. وحنا بعد السيد سلام الله
0: سلام ربي عليه
1: في أمان الله، والله يحفظكم
0: وإياكم يا غالي. مع الله مع الله
1: مع الله مع الله
0: مع الله يا غالي في أمان الله.

من الأخبار العاجلة، قالوا وزير الخارجية الإيرانية عراقشي يبحث هاتفيا مع نظير السعودي وقائد الجيش الباكستاني جهود تعزيز الأمن في غرب آسيا. الأطراف الثلاثة أكدت ضرورة استفادة من طاقات التعاون الإقليمي والحلول السياسية. ومرة ثانية تعلن وزارة الخارجية الإيرانية عن اتصال، هو الثاني خلال أقل من يوم، بين الوزير عراقشي ونظير السعودي وقائد الجيش الباكستاني. الإيران قالت أمريكا هتضرب منطقة طاقة، هنطفي المنطقة بكلها، وعاد يوصل هنشعل العالم، هنشعل العالم. جاي يقول الخليجي إنه ضربونا بيتعدى على سيادتنا، وانت ما عمك تفتح قواعد أمريكية عندك. ها؟ فتنا جنين المولد هذا السعودي.

نقرا رسائل في خلال هذه الدقائق الاخيره من مسائلنا لهذه الليله. بدايه مع الاخت بيان عز الدين النضالة. من بيتي في مكه اشرق نور غير وجه الزمان، ومن لحظه ميلاد ازدهت بها القلوب تحيي اليوم او نحيي اليوم ذكرى نبينا الاكرم محمد صلى الله عليه واله وسلم، لقد جاء ليتمم مكارم الاخلاق فصار الخلق العظيم اسمه وصار النور المبين وصفه. احياء هذه الذكرى ليس احتفالا عابرا بل تجديد عهد مع سنته ومع عباده ومع اخلاقه، وعوده الى هديه وانصاتا لصوته الذي ما زال يهمس امتي في كل صلاه عليه تتطهر الروح، وفي كل سيره تروى ولد الهمة، وفي كل خلق يقتدى به تحيي الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل الطاهرين عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، ورزقنا محبته واتباعه يا الله وشفعته يوم القيامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للعدو السعودي هو ينفذ ما يملى عليه من قبل أذنابه والسيادة من قبل السيادة أمريكا وإسرائيل. هم يريدون إخضاع هذا الشعب الأبي، ولكن إذا نظرنا إلى موضوع المكيفات، يا ترى هل سيصمد خادم الصهيوني والأمريكي اليوم واحد بدون مكيف؟ هل سيصمد أمام ضربات الجيش اليمني؟ كلا ولن يتحمل ساعة واحدة. رسالتي إلى شعب نجد والحجاز، إذا أردتم أن تعيشوا تحت مكيفاتكم ثوروا ضد نظام ملككم الظالم الفاسد. كل التحية لسيدي ولكل القيادة، تحية لك أستاذ محمد ولكل طاقم الإذاعة وزامل الكيان المؤكد عبد الغني محمد، أو المؤكد عبد الغني محمد علوان طاهر. سلام ربي عليك يا عبد الغني محمد علوان طاهر، عشت والسلام اتضح ما فهم هالمظلي أشرف الطاغية فالقتل قال الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، عهد قطعه الشعب والقيادة على أنفسهم لا تراجع فيه ولا حياد عنه حتى تسترد الحقوق كاملة غير منقوصة ويرفع الحصار الظالم الذي أثقل كاهل الشعب، وإلا الخيار الآخر والذي سيكون الخاسر فيه الأحمد بن سلمان، وما أظن أنه سيفيق من حماقته إلا وقد مشاريعه رماد وأحلامه سراب، فسيتخلى عنه أسياده في البيت الأبيض كما تخلى الشيطان عن مشركي قريش في غزوة بدر وقال إني بريء منكم. عند ذلك لا يفيد الأحمد بن سلمان أو ينفعه الندم. وفي الأخير يقول صلى الله وكاتكم بالنصر والثبات محمد النعمي ومحمد الديلمي وكل المستمعين والمستمعات. من محمد؟ محمد عولة الحديد الوحية قرية أولى زامل تهامي يا محمد. محمد هذا من تهامن من أولى من قرية أولى من الوحية أبر التهامي، صلي عليه. التحية لك أخ محمد العولة ولكل الحرار في قرية العولة وفي الوحية والحديدية بأكملها، رغم أنه طلب زامل الفداء الولاء والفداء عيسى الليث. خلنا نسمعك احنا زامل أبريت يا محمد.

الرسالة قال العدو السعودي أن لا يلقي بنفسه وبنفطه أمام رجال الله، نفض صبرنا رفع الكيل. بينها بنيناها قال بأيادينا السعودية وبان نخربها بصرختنا وصواريخنا، هذا كله بفضل الله ثم بفضل السيد القائد. وأقول لسيدي اضرب والله الموقف والله الموفق حتى تعيد أو نعيدها لأسفل سافلين. أنت يا سيدي يد الله في الأرض مثل موسى، سلام الله على السيد. سلام الله عليك أبو حسين الرايبي، عشت يا شامخ.

0: حاسم.
1: وعد في القرآن حاسم بقوة الله وبفضله وبتأييده بإذن الله تعالى أن النصر حليف. هذا الشعب اليمني المتمسك بالرسول وبالرسالة وبالقرآن الكريم والمتوكل على الله ورب الأرباب القوي الجبار. فالنصر حليفنا مهما تحالف المتحالفون وتآمر المتآمرون واجتمع الكون بكله، ما دمنا على الحق وقضيتنا محكة وعادلة وفي المواقف المحكة، النصر حليفنا ببركة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبقوة الله الواحد الجبار. وصلنا وإياكم مستمعين الأكارم إلى ختام فترتكم المسائية، فاك هذا المساء لكم كل التحية مني محمد النعمي ومن الأخ العزيز المخرج محمد الديلمي. كل عام وأنتم بخير، في أمان الله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن بسبعين وحدة ما بمية وعشرين وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مالشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
2: مالك بتحاكي روحك؟
1: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
2: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
3: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية برمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أنها تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أنها تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم
1: القيامة. قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: مفردات القرآن الكريم. القرآن الكريم. التبرج. التبرج. التبرج هو إظهار المرأة زينتها ومحاسنها. وردت هذه الكلمة في الآية 33 من سورة الأحزاب، وهي قوله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وآله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وجاءت المفردة في سياق أمر الله تعالى وإرشاده لنساء النبي بصيانة أنفسهن، وأن يقرن في بيوتهن حفاظا على كرامتهن ومرؤتهن، وأن يكن قدوة لنساء المسلمين. يرشدهن الله سبحانه وتعالى إلى البقاء في بيوتهن، وإذا ما اضطرت إحداهن إلى الخروج فلتبتعد عن ثياب الزينة وما يلفت أنظار الرجال ويفتن ضعفاء الإيمان، ثم تخرج وقد اكتست ثوب الحياء، لا تخالط الرجال ولا تزاحم الأجانب. ومثل هذه الآية في الدعوة إلى ما يطهر المجتمع ويساعد على نقائه وكماله قوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. فمنطوق الآية الأولى ومفهوم الآية الأخرى يدعوان المرأة المؤمنة إلى الحشمة والعفاف والطهر. وللمرأة المؤمنة في زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبناته قدوة وأسوة، فقد كن يخرجن لحاجتهن إذا أظلم الليل ليستترن بظلمته ويحتشمن بسواده.
4: ولا تضيعن حق أخيك اتكالا على ما بينك وبينه، فإنه ليس لك بأخ من أضعت حقه. وهذه نقطة مهمة، لأن البعض من الناس يقول: هذا أخي لا أحتاج إلى أن أهتم به. قيمة الأخوة أن يكون هناك رعاية لهذه الأخوة، ثم يهتم بالآخرين بالغ الاهتمام ولا يرعى شيئا من حق الإخاء، من مسؤوليات الإخاء، فيكون أضاع

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالا وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحقه، فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم.
1: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم إلا السيف، ولن ينفع معهم إلا القتال، ولن ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
2: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية. ونقول يا آل سعود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطل الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
3: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد بكل السعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوذي. نقول له
4: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.

المشكلة فيما يتعلق بالنظام السعودي هو الحقد، الحقد، الحقد على هذا الشعب، والذي جعله يتبنى سياسة سلبية عدوانية على مدى عقود من الزمن. يعني لا نعرف منذ عقود من الزمن أي مرحلة تغيرت فيها السياسة السعودية نحو اليمن والشعب اليمني على أساس إيجابي وفق مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة والتعاون الأخوي في الاستناد إلى الانتماء الإسلامي والعربي والجوار وغير ذلك. والشعب اليمني يعرف هذه الحقائق بشكل واضح، حتى في ظل النظام الرسمي السابق وانبطاحه في العلاقة مع النظام السعودي وتقديمه للتنازلات في ملفات كبيرة جدا مثل ملف الحدود وغيره، مع كل ما قدمه من تنازل وما كان عليه من عمالة وخيانة لم يفد ذلك شيئا، وبقي التعاطي قائما على أساس التوجهات السلبية والتعامل السلبي تجاه شعبنا اليمني. لكن ما فاق من المشكلة أكثر وجعل الأمر يسوء أكثر هو ارتباط النظام السعودي بالأجندة الأمريكية والإسرائيلية تجاه شعوب هذه المنطقة وفي مقدمتها اليمن، وهذا جعل الدور السعودي دورا سيئا جدا تجاه شعبنا وبلدنا.

إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مصان.

0: هي مالك يا عمه هيو بتشغال حالك في المزرعة؟ انجوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى وما حد كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله إن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، انت رقمك 7-4؟
4: ايوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

منذ فجر التاريخ أولت البلدان اهتماما كبيرا بالسيطرة على طرق التجارة العالمية بين الشرق والغرب، فمن يمسك بتلك المفاتيح ويتحكم بها يسيطر اقتصاديا، ومن يسيطر اقتصاديا يستحوذ على القرار السياسي ويحكم العالم. ويقول الكاتب الإنجليزي الشهير لامبولان في مؤلفه المسمى مملكة اليهود في بلاد الإنجلو ساكسون أن 3 من اليهود شغلوا مركز نائب الملك في الهند وحكموا تلك القارة الواسعة باسم الأمة البريطانية. وقد لعب هؤلاء اليهود الدور المعروف في إنشاء الكيان السعودي والكيان الصهيوني، وأوكلوا الأمر لبيرسي كوكس أن يبذل كل إمكانيات بريطانيا ونفوذها في المكتب الهندي لدعم ابن سعود. وفي عام 1745 ميلادية نبت قرن الشيطان في نجد الوهابية التكفيرية السعودية والتي كفرت العرب والمسلمين، وأصبحت خطوط الملاحة البحرية العالمية مهددة من التكفير الوهابي وتحت مبرر حماية العرب من وحشية الوهابيين بمسمى معاهدات الحماية البريطانية وضمان التجارة بين الشرق الهند والغرب أوروبا. حضرت بريطانيا للمنطقة وتم إعلان سياسة الوئام البريطاني، ويقصد بها سيادة المصالح التجارية البريطانية في المحيط الهندي حتى الخليج العربي والبحر المتوسط وعدم السماح بدخول دول أخرى إليه. الموقع الاستراتيجي. بنظرة سريعة لخريطة العالم يتبين للمتابع القيمة الاستراتيجية للجغرافيا الواقعة بين قارات العالم. ضمن هذه الجغرافيا الاستراتيجية حظيت الجمهورية اليمنية بموقع جعلها من أهم المواقع في العالم، سيما مع امتلاكها الممر الرابط بين الشرق والغرب مضيق باب المندب، وامتلاكها لشريط ساحلي يقدر بأكثر من 2000 كيلومتر. لهذا السبب كانت وما زالت جغرافيا اليمن على رأس اهتمامات قوى الاستكبار على الأرض للهيمنة والتحكم بطرق التجارة العالمية. تسابقت قوى الاستكبار على إنشاء وإقامة قواعد عسكرية لها قرب مضيق باب المندب، حيث أنشأت أمريكا قاعدة في جيبوتي على الضفة الغربية للمضيق، وكذلك في إريتريا أنشأت فرنسا وأيضا الكيان الصهيوني قواعد عسكرية. ومما يضاعف من أهمية موقع اليمن انتشار جزره البحرية في مياهه الإقليمية على امتداد البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، مقدرة بأكثر من 200 جزيرة، وتعتبر هذه الجزر قلاعا عسكرية عالية الارتفاع. ومن أهم الجزر اليمنية جزيرة سقطرى، وتعد من أكبر جزر العالم العربي، تشرف على طرق الملاحة الدولية، وتتمتع بمزايا تضاريسية وطبيعة نباتية وحيوانية فريدة من نوعها. الموانئ اليمنية. تمتلك الجمهورية اليمنية 6 موانئ دولية بحرية، هي عدن، الحديدة، المكلا، المخا، الصليف، نشطون، مجهزة لاستقبال البضائع والسفن. كما يوجد 3 موانئ لتصدير النفط والغاز المسال، هي رأس عيسى والشحر وبلحاف، بالإضافة ل8 موانئ محلية. وتتمتع موانئ اليمن بأهمية استراتيجية، خاصة ميناء المخاء الواقع على بعد 5 شرق باب المندب البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، وعلى الخط الملاحي الدولي، وازدادت أهميته بعد شق قناة السويس. الموقع الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي، وامتلاك مضيق باب المندب الرابط بين الشرق والغرب، وامتلاك سواحل طويلة وموانئ تجارية ونفطية مؤهلة

0: لمنافسة أفضل موانئ العالم، وامتلاك بيئة بحرية غنية بظل وجود أطماع خارجية وما في تهريب. كل تلك المقدرات والمزايا تتطلب دولة بحرية تمتلك قوات بحرية ودفاع ساحلي قوي ورادع يمكنها من استغلال تلك المقومات للنهوض بالبلد ولعب دور هام وريادي في المنطقة بل والعالم كله، وهو ما فقدته اليمن طوال عقود من الزمن حكمتها أنظمة خاضعة للوصاية الخارجية.
1: القوات البحرية هي قديمة جدا، ولكن مرت عليها مراحل، يعني بعض المراحل حققت بعض النمو في البحرية، ويعني في مراحل مرت بفتور كبير يعني بركود.
0: في ظل هذا الوضع تأسست القوات البحرية والدفاع الساحلي في سبعينات القرن الماضي، وبدأت نشاطها بعدد يسير من الزوارق والقوارب لا تتعدى مهام مراقبة السواحل الداخلية.
2: بدأت تعمل يعني بالسبعينات كزوارق، يعني زوارق بسيطة جدا، توربيدات وما توربيدات، وكانت مهمتها يعني بدأت على مستوى السواحل فقط، ما تتعدى يعني المياه الداخلية أو تحاول تقرب حتى من المياه الخليجية.
0: وأضافت الوحدة مع اليمن الديمقراطية في الجنوب اليمني في التسعينات إلى القوات البحرية عددا من القطع والزوارق البحرية.
2: حتى بعد التسعينات بعد تحقيق الوحدة اليمنية، صحيح أنه كان في هناك قوات بحرية في جنوب الوطن سابقا اللي كانت تعتبر قاعدة عسكرية للتحالفات سابقا، ولعدم وجود الاستقلال السياسي الوطني بالذات في الأحداث يناير وحرب الانفصال، تم إغراق معظم الزوارق والزوارق الصاروخية والسفن الإنزال اللي كانت موجودة يعني على مستوى

0: وفي جريمة كبرى ارتكبها النظام السابق بحق الوطن والشعب، تعرض ما امتلكته اليمن من قطع بحرية متواضعة للتدمير الممنهج، وتم تحويل كبريات السفن الحربية إلى سفن تجارية.
1: كان في نقص في الانزال، سفينة الانزال هذه كانت تعتبر ثاني سفينة في الشرق الأوسط، تم تحويلها إلى سفينة تجارية بعوها للمصرف الاقتصادي اليمنية. بضباط زملائي طاقم حقها رجعوا عمال مدنيين، يعني حولت إلى سفينة تجارية. أنا مسؤول عن كلامي. ثاني سفينة في الشرق الأوسط، يعني كان في تآمر على القوات البحرية حتى من الداخل.
0: تعرضت القوات البحرية والدفاع الساحلي طوال السنوات الماضية إلى تدمير ممنهج وإقصاء وتهميش للكوادر.
2: منذ عام 1908 في هذه المرحلة وعلى مدى يعني الجيالات المتعاقبة لم تشهد القوات البحرية أي نمو حقيقي حقيقة، يعني هي كانت عبارة عن قوة وهمية، قوة كان الهدف من بنائها وبقائها هو يعني مصالح ذاتية.
0: كان ذاك جانب بسيط من مرحلة قاتمة السواد لم يحفظ فيها النظام السابق كرامة وحرية واستقلال الشعب. تحديات كبيرة واجهتها القوات البحرية والدفاع الساحلي للجمهورية اليمنية في ظل وصاية جثمت على صدور اليمنيين لعقود قبل بزوغ فجر ثورة شعبية وطنية عارمة قذفت بالعملاء وخونت الوطن إلى الخارج وأنهت الوصاية الخارجية في ثورة 21 من سبتمبر أيلول من العام 2014 ميلادية.
3: توجه إلى شعبنا اليمني العظيم بالمباركة والتهنئة على ما من الله به عليه من نصر، وأشد على أيدي شعبنا اليمني العظيم أن يستشعر دائماً مسؤوليته تجاه نفسه والعاقبة للمتقين.
0: ومنذ أيامها الأولى أقلقت ثورة 21 من سبتمبر قوى الاستقبال العالمي مع فقدان عملائها وأدواتها في الداخل، وأدركت بأن السواحل اليمنية قد أفلتت من قوى الوصاية وعادت للشعب اليمني. ومبكراً أطل العدو الصهيوني برأسه من تل أبيب مبدياً انزعاجه مما يحدث في اليمن، مؤكداً أن ذلك يشكل خطراً على إسرائيل.
4: منالي معلخ של كيبوش חלקים נרחבים ממדינה זאת וניסיון השתלטות על מצרי בבל מנדה באסטרטגיה.
0: بكل وضوح تظهر المعادلة جلية الآن، فإما أن يكون الساحل اليمني صهيونياً بامتياز عبر أدواته في الداخل، أو يصبح ساحلاً يمتلكه الشعب اليمني، ما يزعج قوى الاستكبار التي أدركت بأن القوات البحرية والدفاع الساحلي للجمهورية اليمنية باتت بعد ثورة 21 من سبتمبر رقماً صعباً وسيعرفها الجميع. كانت ثورة 21 من سبتمبر قد وضعت المداميك الأولى لخطوط وقواعد الاشتباك، فأولت القيادة اليمنية اهتماماً كبيراً في بناء قوة بحرية دفاعية رادعة تتصدى للخطر المعلن من تل أبيب عبر السواحل.
5: القوة البحرية هي قوة دفاعية، القوة البحرية في اليمن قوة دفاعية، وتستطيع ضرب البوارج الحربية والعتاد الحربي القادم من قوى العدوان بمختلف أشكاله وأنواعه.
1: وصلنا خلال فترة وجيزة يعني أن صدى يعني أن نؤسس لبناء قوات بحرية فعلية، يعني بقرار يمني 100%، لا يخضع للوصاية الدولية، لا للوصاية الأمريكية ولا للسعودية ولا للغير، بقرار يمني 100%.
6: المجايز التي تبنى عليها القوات البحرية مجايز أخرى وسياسة أخرى تماما، عندما يكون التولي لله تعالى ولرسوله وللذين آمنوا، ويكون الانطلاقة انطلاقة القوات البحرية هي في الدفاع عن المستضعفين وعن المساكين الذين يعملون في البحر، فإنها سياسة أخرى بشكل كبير، حيث أن المقاييس هي على قوة الإيمان وعلى الانطلاقة على الدفاع الجهاد في سبيل الله تعالى، مبنية على مواجهة اليهود والنصارى، وهذا ما يصنع قوة لا يصنع ضعفا.
0: ومع انطلاق العدوان الأمريكي السعودي على اليمن، كان استهداف القوات البحرية اليمنية وتدمير الإمكانات المتوفرة معها أحد أبرز أهداف أعداء اليمن.
7: ضربها بأكثر من 7 غارات، وهذه السفينة التركية فقد تم إنهاها على الكامل. هذه السفينة وكل السفن والزوارق، وهذا العدوان الغاشم لن يهننا ولن يضعفنا أبدا، ما هي مشكلة.
0: تم استهداف القاعدة البحرية والكلية البحرية في محافظة الحديدة، وتعرضت مرافقها وما تبقى من قطاعها البحرية للتدمير بحقد منقطع النظير. وقد كشف احتلال الإمارات لجزيرة سقطرى اليمنية وسيطرتها على الموانئ اليمنية البعيدة من أي اشتباك عسكري أهداف الحرب على اليمن. ومؤخرا يؤكد الكيان الصهيوني استراتيجيته بالسيطرة على البحار وطرق الملاحة العالمية عبر تحالف أعلنه رئيس وزراء الكيان الصهيوني في منتصف العام 2016 من كينيا، حين أعلن قيام تحالف إفريقي لمحاربة ما أسمه بالإرهاب في البحر الأحمر. ورغم عدم تهديد اليمن والقوات البحرية للملاحة الدولية، ارتكب العدوان الأمريكي السعودي عشرات المجازر بحق الصيادين اليمنيين وأبناء الساحل. وبالرغم من تعرض القوات البحرية والدفاع الساحلي للتخريب والتفكيك والتدمير الممنهج قبل وأثناء العدوان، لم يشكل ذلك عائقا ومانعا لرجال الله في القوات البحرية، مستعينين بالله متوكلين عليه سبحانه وتعالى وبالإمكانات المتاحة والمتوفرة. وفي زمن قصير أعد جند الله ما استطاعوا من قوة لدورات عسكرية تدريبية مكثفة وإنشاء ورش ومجمعات للتصنيع والتطوير والبحوث العسكرية،

0: تم إعادة تأهيل القوات البحرية وترميمها وإضافة قدرات نوعية لها بعون الله وتوفيقه، وتم إدخال عدد من المنظومات الصاروخية البحرية، وأزيح الستار عن منظومة مندب واحد، وهناك منظومات متطورة سيكشف عنها الميدان، وبتصنيع وتطوير محلي بخبرات وكفاءات يمنية بحتة. وبعمل دؤوب لم يوفر المجاهدون فيه ساعات الليل والنهار، وتكللت الجهود بتأهيل وإعداد قوات بحرية قائمة على مبدأ الولاء لله ولرسوله والمؤمنين بأسس وطنية بامتياز، محافظة على هويتها اليمنية الإيمانية، مستمدة قوتها من الله وحده، تتحرك بوعي وإدراك للخطر الصهيوني ومشاريعه التدميرية على الوطن والأمة الإسلامية وحتى الإنسانية. وأصبح للجمهورية اليمنية بفضل الله وعونه وإخلاص المؤمنين قوات بحرية ودفاع ساحلي تمتلك الإرادة والقدرة والفاعلية بما يحقق الردع الاستراتيجي للدفاع عن الوطن والشعب والمستضعفين.
1: رجال القوات البحرية والدفاع الساحلي مبنيون أساسا على اليقظة الدائمة، اليقظة الدائمة، لأنهم يعرفون أن العدو أمامهم غدار، وعدو يستغل أي ثغرة وأي فرصة، فكان الوضع مبني دائما على الحيطة والحذر في حالة استعداد دائم بإذن الله تعالى.
0: وخلال فترة زمنية وجيزة أثبتت استراتيجية الثورة وقيادتها جدارتها في تحديد الأولويات ببناء قوات بحرية ودفاع ساحلي، أثبتت فاعليتها في الميدان بتنفيذ عمليات دفاعية وهجومية نوعية، لقنت قوى العدوان المزودة بأحدث الأسلحة المتطورة والحديثة على البحر دروسا قاسية لم يتوقعوها. وكان من أبرز تلك العمليات في 7 من شهر أكتوبر 2015 دشنت القوات البحرية والدفاع الساحلي عملياتها العسكرية في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي بالقرب من باب المندب بسلاح مناسب، استهدف بارجة معادية كانت تعتدي على الأراضي اليمنية. استهداف بارجة في 10 من أكتوبر 2015 ميلادي في سواحل المخا، وكانت ثاني بارجة خلال 72 ساعة في 15 من شهر أكتوبر 2015. استهدفت بارجة سعودية تحمل اسم إمتي ينبع، وهي من طراز ميرال فرنسية الصنع، قبالة سواحل المخا. استهداف بارجة بالقرب من المخا في 7 من شهر نوفمبر 2015. في 24 من شهر نوفمبر 2015 استهداف بارجة إمتي ينبع سعودية في المخا، وهي ثاني بارجة من هذا النوع يتم استهدافها. في 5 من شهر ديسمبر 2015 تم استهداف سفينة تابعة للبحرية الإماراتية تحمل اسم زايد 6 من طراز كندال، قبالة سواحل المخا بسلاح مناسب. في 23 من ديسمبر 2015 استهداف سفينة حربية بالقرب من الخوخة بسلاح مناسب. استهداف سويفت الإماراتية بعد استطلاع ومتابعة ورصد السفينة لعدة مرات، تم تلقي الإذن باستهداف السفينة في تمام الساعة 2 بعد منتصف الليل بتاريخ 1 من شهر أكتوبر 2016 متوكلين على الله القوي العزيز.
1: بسم الله القوي الجبار. هذا كما تلاحظون سفينة سوفيت الإماراتية التي تتجه إلى ميناء عصب، ومن ثم ينوون المغادرة إلى جيزان، لكن هيهات هيهات لهم ذلك. هي الساعة 2 بعد النصف، ساعة
2: سوف يتم إحراقها في العزيز الجبار.

0: تم تدمير سويفت وهي سفينة إنزال إماراتية والتي كانت تعمل على التنقل بين ميناء عصب في إريتريا وميناء عدن، ووقوع قتلى وجرحى في طاقم السفينة، وتم استهدافها ردا على استهداف طيران العدوان للقاعدة البحرية والكلية البحرية في الحديدة. ويعرض البرنامج مشاهد للمرة الأولى يسدل عنها الستار للحظات العملية والتي اشتبكت فيها القوات البحرية والدفاع الساحلي مع بقايا طاقم السفينة لأكثر من 3 ساعات بعد استهدافها بصاروخ مناسب.
1: اضرب اعضاء الله.

0: كانت الضربة موجعة ومؤثرة، والعدو هو دائما يدرس الشوف، هو يدرس الضربات، هو يدرس تأثير الضربة العدو، لأنه من خلالها يحدد إمكانية الجانب الآخر، يحدد إمكانياتنا يعني وقدراتنا.
1: كانت ضربة موجعة جدا لهم لأنها أحرقت بالكامل، فما كان منهم إلا إن باعوها في أسواق الخردة.
2: تم استهدافها رداً على استهداف طيران العدوان للقاعدة البحرية والكلية البحرية في الحديدة. وبعد هذه المعركة التي استمرت لأكثر من 3 ساعات مع ما تبقى من طاقم السفينة، قامت قوى العدوان بسحب سويفت إلى أحد موانئ بيع الخردة في اليونان. وبعد عملية استهداف سويفت تم توجيه ضربة أخرى مؤلمة أيضا لقوى العدوان في 30 يناير 2017. تم استهداف السفينة السعودية المسماة المدينة قبالة سواحل الحديدة بسلاح مناسب، وأسفرت العملية عن مقتل 5 وإصابة آخرين من طاقم السفينة.

0: عشر من شهر يونيو 2017 استهداف سفينة حربية معادية قبالة المخا تسمى الشرعية.
1: الموت لأمريكا! الموت لإسرائيل! اللعنة على اليهود! النصر والإسلام!
0: في 25 من يونيو 2017 تم استهداف سفينة إنزال تسمى العودة قبالة ميناء المخا بسلاح مناسب، وتبين الصور تعرض السفينة للتدمير أدى لإعطابها وإخراجها عن الخدمة. تم استهداف كاسحة ألغام تسمى القانصة داخل ميناء المخا بعملية هجومية نوعية للقوات البحرية والدفاع الساحلي. في 29 من شهر يوليو 2017 ونعرض للمرة الأولى صورا للعملية، وهي نوع حديث من الكاسحات البحرية، وتظهر الصور كاسحة الألغام القانصة وهي تغرق في البحر عقب الهجوم عليها. استهداف سفينتين حربيتين داخل ميناء المخا كاسحتي ألغام في 12 من شهر أغسطس 2017 بعملية هجومية. في 31 من شهر ديسمبر 2017 حيث تمكنت القوات البحرية والدفاع الساحلي من ضبط غواصة عسكرية ذاتية التحكم نوع ريموس 600 أمريكية الصنع تقوم بتنفيذ المهام التجسسية، ووزنها يصل إلى 500 كيلو ويبلغ طولها 23.1 متر، مجهزة بتطبيق ثنائي التردد تكنولوجيا يقوم بالمسح الجانبي والتصوير الصوتي وكاميرات الفيديو المصنعة من قبل هيردويد، وهي شركة تابعة لكونغسبرغ البحرية. استهداف بارجة لقوى العدوان في 13 من يونيو 2018 بصاروخين قبالة سواحل الحديدة واشتعال النيران فيها. 29 من شهر يونيو 2018 حيث تم إفشال إنزال بحري بزوارق حربية متطورة لقوى العدوان، وقد تم استهدافها بسلاح مناسب. في 23 من شهر يوليو 2018 عملية هجومية في ميناء المخا. استهدفت هذه العملية منطقة تمركز الغزاة في ميناء المخا والعتاد الموجود في رصيف الإنزال بالميناء. في 25 من شهر يوليو 2018 استهداف الفرقاطة السعودية الدمام بسلاح مناسب. في سواحل جيزان حيث استهدفت بارجة مركبة سعودية بعملية هجومية للقوات البحرية والدفاع الساحلي، وأتت هذه العملية ردا على استهداف العدوان للصيادين اليمنيين وارتكاب أبشع المجازر بحقهم. عملية نوعية استهدفت زوارق وبوارج العدوان أثناء تموينها بالعتاد العسكري داخل ميناء جيزان بتاريخ 30 من شهر سبتمبر 2018. كانت تلك هي أبرز الضربات التي وجهتها القوات البحرية اليمنية لقوى العدوان. ورغم الظروف الصعبة واستهداف تحالف العدوان للإمكانات المتوفرة لدى القوات البحرية اليمنية في بداية العدوان، إلا أن التوكل على الله والإرادة والتصميم على التنكيل بقوى العدوان كانت الدوافع لابتكار واختراع طرق ووسائل جديدة ومناسبة لضرب الموانئ والقطع الحربية لقوى العدوان. ولم تقف القوات البحرية اليمنية عند هذا الحد، بل لازال لديها الكثير من المفاجآت بإذن الله سيكشف عنها الميدان، وستشهد سواحل اليمن بإذن الله انتصارات وعبر ودروس لن ينساها المعتدون.
2: وبإذن الله تعالى أننا واثقون في وعود الله تعالى التي لا تخلف، التي قد رأيناها في الميدان في الواقع بيننا وبينكم مسرح البحر بإذن الله تعالى، وسنرى في هنا من هو الظالم ومن هو الطاغي، وسنرى من هو ولي الله تعالى، وسنرى من هو موسى ومن هي عصا موسى، وسنرى من هو فرعون ومن الذي سيغرق في البحر بإذن الله تعالى.

0: قاتل إيران وفلسطين وغزة ولبنان، والله إن إحنا معكم،
1: نحن إلى جانب إيران،
2: نحن مع إخواننا في إيران، مع حزب الله.
3: نشهد في يومنا وعصرنا هذا غزوة بدر الكبرى التالية التي نحن مقبلون عليها.
0: إن إحنا جاهزون من هنا من اليمن،
1: لن يخضع لأولئك الطغاة المجرمين،
4: لن نخذل ولن نكل ولن نمل.
0: هذه معركة إن شاء الله فاصلة والنصر حليفنا،
5: لن نتزحزح ولن نهن ولن نستكين.
6: ونحن في الشعب اليمني نحن سنادا لهم،
7: جاهزين للقتال، جاهزين للقتال، جاهزين للقتال.
8: لن تسكتونا بالحيل.

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجأوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق،
2: حقائق في دقائق،
0: برنامج جديد نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: فلذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائماً.

0: كلماتك.
1: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

0: في ظل المماطلة والاستمرار في المؤامرات، نحن معنيون كشعب يمني بمواصلة الجهود والعمل بالتصدي للعدوان والجهوزية لكل الاحتمالات في أي لحظة في أي وقت، ونحن نسعى لذلك. وإذا تصور الآخرون أنهم سيكونون بمنأى عن آثار وتبعات عدوانهم وخسارهم فهم واهمون.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: إذاعة آفاق تقدم.

0: مدرسة القرآن.
1: مدرسة القرآن باحة تعليمية مباشرة
0: يلتقي فيها صغارنا مع القرآن المجيد،
1: ويقعد فيها فتياننا على مائدة الله،
0: ويسكن فيها أطفالنا على رياض الذكر الكريم.
2: مدرسة القرآن.
1: القرآن مدرسة نرتل فيها آيات الله تعالى،
0: ونمضي على آثار قصصها،
1: ونفتح فيها مساحة لنستمع لمشاركاتكم الهادفة والمفيدة.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في هذا البرنامج مدرسة القرآن، وإلى أولى فقراتنا ورتل القرآن.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، أسعدتم بالخير صباحا، وأهلا وسهلا بكم على مائدة الرحمن، على كلام الله سبحانه وتعالى. في البداية لهذا اليوم سنقرأ ما تيسر من القرآن الكريم، وستكون بإذنه سبحانه وتعالى من الصفحة 14 من سورة البقرة من الآية 84. سأقرأ من قبلها بآية من الآية 83 من أجل المعنى. مرحبا بكم مرة أخرى، وأرجو منكم المتابعة والإنصات لقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، ويسر به أمورنا، وافرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا، وقونا لتلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بكتابك، ووفقنا لفهم كتابك، لنزداد إيمانا، لنزداد إيمانا، لنزداد إيمانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب.

تفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما

نعود إليكم مستمعينا الكرام من جديد إلى فقرة يهدي للتي هي أقوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في فقرة يهدي للتي هي أقوم، الفقرة التي نتفيأ فيها ظلال القرآن الكريم ونستلهم من آياته الهداية والبصيرة، مستضيئين بتفسير العلامة سيد بدر الدين الحوذي، لنقف مع المعاني الإيمانية والتربوية التي تهدي القلوب وتبني الوعي وتوجه الإنسان إلى صراط مستقيم. تذكرنا الآية بما أخذه الله من بني إسرائيل من عهود ومواثيق، وفي مقدمتها تحريم سفك الدماء وإخراج الناس من ديارهم بغير حق، إلا أنهم نقضوا تلك المواثيق. فوقعوا في التناقض، يقتلون ويخرجون إخوانهم ثم يسعون إلى فداء أسرهم، فآمنوا ببعض ما في الكتاب وتركوا بعضه الآخر، وفي ذلك تحذير من الانتقائية في الالتزام بأحكام الله. ثم تبين الآيات أن الله تعالى أرسل إليهم الرسل بالبينات وأيد عيسى عليه السلام بروح القدس، لكنهم كلما جاءهم رسول بما يخالف أهواءهم قابلوا دعوته بالاستكبار، فكذبوا بعض الرسل وقتلوا بعضهم، ولم يكن المانع من قول الحق نقضا في الحجة، وإنما قسوة القلوب واتباع الهوى، حتى ادعوا أن قلوبهم مغلقة عن فهم ما جاءهم، والحقيقة أنها ابتعدت عن الهداية بسبب كفرهم وعنادهم. وتؤكد الآية كذلك أنهم كانوا يعرفون صفة النبي الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وينتظرون بعثته، فلما جاءهم بما يوافق ما في كتبهم جحدوا حسدا واستكبارا، فاستبدلوا الإيمان بالكفر واستحقوا غضب الله. وتختم الآية بتذكير بقصة عباد العجل، عبادة العجل بعد ذهب موسى عليه السلام للميقات، رغم ما شهدوه من الآيات والمعجزات، لتكون عبرة بأن الانحراف يبدأ عندما يقدم الهوى على أمر الله، وأن النجاة تكون بالوفاء بالعهد والتسليم للحق والعمل بجميع أوامر الله دون انتقاء أو تحريف. إلى هنا مستمعي الكرام نكتفي بهذا المقدار وننتقل إلى الفقرات التالية، فابقوا معنا.

0: مساحة آفاق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في هذه الفقرة مساحة آفاق التي نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركتكم عبر الرقم 772-882-0888. معنا اتصال. ألو مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. من معنا؟
2: حاتم جاهز.
1: تفضل يا حاتم.
2: أنا يعني كنت لنا مصورة القصار والله يطول الله صعبة جدا نقول شيخ عيش
1: وذا الأستاذ يسمعكم. تفضل أستاذ.
3: حيا بقى يعني عارف مجاهد. أهلا أستاذ. سمعت المقطع؟
2: أيوة بس صعبت علينا شوي احنا
3: ألو يا عارف صوتك بتقطع.
2: للحين كيف الصوت؟
3: للحين تمام. تفضل اقرا.
2: قلت لك يعني المقاطع صعبت شويه علينا.
3: طيب ما وديت شتو يا عارف؟
2: يعني نصور القصار شويه لانه
3: ما نصور القصار يعني احنا قد كملنا جزء تبارك وجزء عما يعني ما هو.
2: لا جزء تبارك ما كملنا ما قريناش ال صورة الحاج يمكن وصورة ال بس هو صاحبت يعني عق البقرة منين اقرا بالضبط.
3: يلا تفضل. سمعت المقطع عق اليوم
2: وايده لحظة من الآية كم
3: يعني ما سمعت شيء ولا استفدته؟
2: لا لا لا لا هي البقرة بس يمكن من 65
3: عاد فيها يمكن يعني ما استمعت شيء.
2: اقرا من 65 الآية 65
3: ماشي
1: من الآية 84
3: يا عارف كنت بدي أسمع المقطع واستفيد وبعدين اقترح.
2: لحظة لا لا ليش البر
3: ماشي
2: يلا. على أساس أدري
1: يا أستاذ عارف. يا أستاذ عارف.
2: لا لا حاتم.
1: أستاذ حاتم ما بيش معنا وقت. حاول تستعجل شوية. من آية 84 معنا اتصالات أخرى.
2: لا أقول لشيخ من وإذا ليس البر
3: ماشي
2: من الآية. إيش الآية؟
3: الآية 84
2: لحظة ليس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر
3: ما هوش المقطع يا أستاذ حاتم الله يحفظك.
2: يعني أنا قليل النظر على فكري يعني ما أشوفش كثير. أنا يلا أقرأ بالعافية
1: يا
2: يعني يلا أشوف بالعافية يعني أشوف قليل ما أشوف كثير.
1: سابر الله. تفضل يا أستاذ حاتم. تفضل.
2: أقرأ من أي عادي من بداية البقرة لأنه ما يلا أشوف الآيات بالحظ ما يعني نظري ضعيف شوي.
1: سابر اعذروني. تفضل وسابر
2: يعني مع المعذرة يعني اعذروني أنا الأول مرة أتكلم.
1: طيب تفضلوا.
2: أقرأ من بداية سورة البقرة العادي.
1: لا واصل من مكانك.
2: يعني من أول سورة البقرة أنا ولا من آخرها أنا الذي حافظها لأنه أنا ما مش حافظ يلا بينك بالبرايل.
1: يا أستاذ حاتم خلاص انتهى وقتك وإن شاء الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
3: أحسنت يا حاتم لكن تكون تركز وتكون تبطل يعني التغافل عن المقطع. تمام
2: سامحوني. يلا أشوف بالعافية يا شيخ.
3: مع الله
1: في أمان الله. نستقبل اتصال آخر. معنا اتصال. الو مرحبا.
4: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، من معنا؟
4: معك عبير محمود محمد حسين العامري.
1: تفضلي.
4: لو سمحت من ينقرع الشيخ اي نتورة؟
3: ما سمعتوش المقطع؟
4: ما سمعت، سمعت المتصلين القبلي قبلي
3: قبلي. من الآية 84 سورة البقرة الصفحة 14.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معهم،
3: مصدق لما معهم
4: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على الله ما يشاء من عباده،
3: على من يشاء من عباده
4: فباءوا بغضب على غضب. وللكافرين عذاب مهين.
3: أحسنت يا أستاذ عبير. طبعا لفظ الجلالة، لام لفظ الجلالة إذا سبق بكسر رقق، مثلا ولما جاء كتاب من عند الله، هنا سبق يعني بكسر، ولهذا رققنا لام لفظ الجلالة. ومثل ذلك بسم الله، بسمي الميم لأنه مكسور نرقق إيش؟ لام لفظ الجلالة. تفضل.
1: معنا اتصال. ألو مرحبا.
2: معك أنس بلال عبد الحليم.
1: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاقكم.
1: يا أنس. استمع للشيخ.
3: أعيد الاستعاذة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم.
3: أنفسكم من دياركم
2: ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم.
3: أول المد يا أنس. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم
2: وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا.
3: خزي في الحياة الدنيا
2: ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وما الله بغافل عما تعملون.
3: أحسنت يا أنس بارك الله فيك، لكن ركز على بعض الأحكام. الميم عند الباء، النون عند الكاف، عند الدال، تمام؟
2: إن شاء الله.
3: بارك الله فيك، قراءتك جيدة. مع الله.
1: نستقبل اتصال. معنا اتصال. الو مرحبا. الو مرحبا، السلام عليكم. مرحبا، اسمعكم من معنا؟
5: معكم رحيل حسين النعمان.
1: تفضلي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من بعده
1: بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا

يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا

0: بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: أحسنت يا أستاذة بارك الله فيك، ما شاء الله عليك، صوت ندي وقراءة طيبة، بارك الله فيك.
2: شكرا لكم، في أمان الله. نستقبل اتصال آخر. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
3: حسن عبد الله التعامي.
2: أهلا يا حسن، تفضل.
3: حسن
1: تفضل يا حسن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد.
1: كفوا أحد. أحسنت يا حسن، أحسنت،
2: في أمان الله. نستقبل اتصال، معنا اتصال. ملاحظة معكم يا أستاذ هلال.
1: كنا نتحدث عن لام لفظ الجلالة، وقلنا إذا سبق لام لفظ الجلالة بالكسر رقق كما قلنا في الأمثلة السابقة بسم الله، بسبب كسرة الميم رققنا اللام. فإذا سبق بضم أو فتح لا بد من تفخيمه، مثلا لما نقول الله الله يعني فتحنا على الهمزة، لهذا فخمنا لام لفظ الجلالة. فإذا سبق بضم نفس الكلام، نفخم لام لفظ الجلالة، عبد الله أو عبد الله وهكذا.
2: شكرا لكم، نستقبل اتصال، معنا اتصال. ألو مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
4: ريحان عبدة مهدي فرحة.
2: تفضلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل

أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا من

0: أحسنت يا أختي الكريمة، ما شاء الله عليك تحفظين المصحف.
1: نعم
0: ما شاء الله عليك، استمري تكوي في الأداء، ما شاء الله عليك كان ممتاز وأداء رائع. شكرا لك،
2: في أمان الله. ملاحظات يا أستاذ؟
0: ما شاء الله القراءة كانت طيبة والأداء كان سليم، ليس فيها أي ملاحظات، نسأل الله لهم ولنا التوفيق.
2: جميل، نستقبل الاتصال. معنا اتصال، ألو مرحبا.
3: ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
3: معك حنان مبروك يا حصالح.
2: تفضلي.
3: من رقم كم
0: يا؟ الرقم 85.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين اشتروا الحياة
0: الحياة الدنيا
3: بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب.
0: ركزي يا حنان،
3: فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.
0: حنان تسمعيني؟
3: أيوة.
0: ينصرون
3: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفنا
0: الكتاب وقفينا
3: من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم
0: البينات وأيدناه
3: بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى
0: أنفسكم استكبرتم
3: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم.
0: بكفرهم، الراء مكسور، بكفرهم
3: فقليلا ما يؤمنون.
0: أحسنتي يا أستاذة، بارك الله فيك، إن شاء الله استمعي للبرنامج وإن شاء الله تستفيدي يوم بعد يوم وتستفيدي أحسن
3: إن شاء الله.
0: ألف شكر لك، في أمان الله.
2: ملاحظات يا أستاذ؟
0: الاستماع والمداومة على القراءة هذه تزيد الإنسان يعني إتقانا وأداء سليم.
2: نعم. نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
4: ألو
2: مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
4: ميرا محمد.
2: ميرا
4: منيرة.
2: محمد من؟
4: محمد.
2: اللقب؟
4: بكري.
2: تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس.
0: لا يا أستاذة، ليش ما تستمعي؟ قرائي من المقطع.
4: أمي مقرأش.
0: تفضلي أكملي السورة، يلا أكملي.
4: ألو
0: أيوة أكملي.
4: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار.
0: بارك الله فيك، ولكن المخرجة تؤكد على الغنان، لا بد أن يعني يعني تركزي على الغنان بشكل كبير. شكرا لك.
4: ممكن مشاركة؟
0: ما عبش معنا إعلان.
2: اتصال آخر يا حنان. شكرا لكم في أمان الله. إذن مستمعينا الكرام نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. نعود إليكم مستمعي الكرام من جديد لنواصل فقرتنا مساحة آفاق التي نستقبل فيها اتصالاتكم عبر الرقم التالي 772-882-0888. معنا اتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
5: ألو
2: مرحبا.
5: السلام عليكم.
0: ارفعوا صوتكم شوية من فضلكم.
2: تفضلي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج.

0: أعيد يا محمد يا أعيد الآية.
1: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج.
0: بارك الله فيك يا محمدية، ولكن استمعي أكثر ما دام أنك لا تبصرين، لكن استمعي أكثر. مثلا رزق يعني لا تقلقي الا ازاي، كذلك النضيد تمام، بهيج، تبصرة وذكرى، يعني معش احكام كثيرة تتركينها، لكن لا عليك ان شاء الله مع الزمن يعني تتقني اكثر. في امان الله.
2: ملاحظات استاذ؟
0: الملاحظات كما قلنا من قبل، الاستماع هو يفيد الإنسان بشكل كبير، وحتى الاستماع مقدم على البصر، يعني إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالإنسان لما يستمع المقطع ويستمع إلى الآخرين وهم يقرأون يستفيد بشكل كبير، ما يدخل فيه يقرأ إلا قد استفاد واستوعب الأخطاء والملاحظات فيتلافى هذه الأخطاء والملاحظات. نعم، في اتصال.
2: نعم، نستقبل اتصال. ألو، مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
3: زهراء عبد الله يحيى سعيد.
2: تفضلي.
3: من الآية كم؟
0: من الآية السابعة والثمانين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده الرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس.
0: القدس يا زهراء، يا زهراء هل تسمعيني؟ القدو الدال مضموم، القدس.
3: وأيدناه بروح القدس،
0: بروح القدس.
3: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم.
0: أعيدي يا أستاذة. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، ما بعدها؟

0: وعليك السلام.
1: من معنا؟ من معنا؟
2: أخت عبد الملاك.
0: معنا صوفيا.
1: من؟
0: صوفيا.
1: صوفيا؟
0: عبد الكريم.
2: سفيان عبد الكريم. من؟
0: يحيى محمد. يحيى جابر المشاري.
2: يلا زابر.
0: أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء وقال فرعون موسى وادخل ربهم يغفر الترتين قول الغرفر.
1: يا سفيان. يا سفيان اقرأ اقرأ سورة صغيرة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح حمد ربك فاستغفر إنه كان توابا.
2: أحسنت يا يوسف أحسنت بارك الله فيك. لكن القرار ولا ما دريتي فارسية ولا
1: يوسف ولا سفيان ولا إيش اسمه؟
2: سفيان. سفيان يا يوسف ما شاء الله. يا سفيان بارك الله فيك ما شاء الله ما شاء الله. الله
0: يحفظك.
1: أقول لك
0: وقال فرعون.
1: خلاص شكرا لك إن شاء الله.
2: ما عندي شيء قول فرعون ولا شيء كذا إحنا.
1: في أمان
2: الله. إن شاء الله.
1: سفيان من يسر؟
2: سفيان الوشلي.
1: وشلي.
2: نعم.
1: نستقبل الاتصال. ألو مرحبا.
3: معك مرام بشير محمد علي.
1: مرام من؟
3: مرام بشير محمد علي.
1: تفضل.
3: من أول الآية.
2: نعم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أخذنا ميثاقكم
2: يا مرام. الذال هو ساكن. وإذ أخذنا
3: ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما

0: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
1: ما شاء الله عليك يا أستاذة، بارك الله فيك، شكرا لك.
2: في أمان الله. نستقبل اتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا، عندكم ملاحظات أستاذ هل؟ تفضلوا.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الملاحظة الأولى لما نقرأ ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل لابد من تبيين الراء والسين، كذلك وأيدناه بروح القدس. القدس كل القراء يقرؤونها هكذا، القدس ما عدا قراءة ابن كثير يقرأ القدس بتسكين الدال، أما البقية بضم الدال ومنهم حفص. القدس. نعم معنا اتصال.
2: نعم. ألو مرحبا. ألو مرحبا. انقطع الخط حظهم. نستقبل اتصال آخر. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
3: معكم علاء مبروك محمد الوليد.
2: علاء؟
3: علاء مبروك محمد الوليد.
2: تفضلي.
3: من
1: بداية الصفحة 14.
3: طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاقكم.
1: الصفحة التي بعدها يا أستاذة، ولما جاءهم.
3: يعني؟
1: الصفحة التي بعدها التي أمامها، يعني هذه 13.
3: طيب ثم أنتم هؤلاء.
1: لا الصفحة.
3: الصفحة اللي بعدها.
1: نعم.
3: ولقد جاءكم.
1: ولما جاءهم كتاب من عند الله.
3: طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معهم. مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا
1: بما أنزل الله قالوا أنؤمن
3: بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلما تقتلون
1: ما في ألف بعد الميم فلما بسرعة.
3: قل فلما تقتلون أنبياء الله
1: الله
3: قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين
1: من قبل
3: إن كنتم مؤمنين.
1: أيوة هنا هي مبنية على الضم من قبل. نعم لأنها قطعت عن الإضافة. شكرا لك يا أختي الكريمة. شكرا علا.
2: في أمان الله.
1: في أمان.
2: معنا اتصال. ألو مرحبا.
1: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا. إذا وقفنا نقف على كلمة بغيا، فإذا ابتدأنا من جديد نقول بغيا أن ينزل الله من فضله، ولا نقول أن ينزل الله بغيا أن ينزل، ما تنفعش. الوقف في نقص. نعم
2: نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. من معنا؟ طلال الكشري. تفضل صاحبك يا أستاذ هلال.
1: الصوت اليوم ذهب. بسم الله ما جاء منك جاء. يلا عبد الله ما شاء الله عليك، ولكن الصغطية معها عداوة معك، كل ما قرأت تقطع الصوت، ولكن أنت أحسن يعني على الأيام الماضية ما شاء الله قراءتك تحسنت بشكل كبير جدا جدا. شكرا لك أخي عبد الله. شكرا ما عدا
2: ما بيقول أمان الله. كملنا. كيف أستاذ كيف شفتوا تحسن كبير؟ صح
1: في تحسن كبير جدا جدا اخي عبد الله، هذا كان قراءته ضعيفه قوي للغايه، اليوم في تحسن 50%.
2: نعم نستقبل اتصال. الو مرحبا.
5: الو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. من معنا؟
5: معكم جابر حسان يحيى عباس.
2: تفضل يا جابر.
5: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان.
1: معنى أخفى عند قلبا يا جابر.
5: عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون.

0: الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا
1: أول المد يا جابر أولئك
0: الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.
1: أحسنت يا جابر أحسنت، ولكن ركز على أحكام النون الساكنة والتنوين. بارك الله فيك، شكرا لك،
2: في أمان الله. إذن وصلنا إلى ختام فقرتنا مساحة آفاق. إلى هنا وصلنا إلى ختام فقرة مساحة آفاق. ننتقل إليك أستاذ هلال، تقرأ لنا الآية مرة أخرى ولا إذا بها تعقيب أبرز الأخطاء تفضلوا.
1: إن شاء الله نتوكل على الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد خلقي ورضا نفسي وزينة عرشي ومداد كلماتي. أحيانا نحن منتظرين اتصال وقد الفقرة وصلت. توكلنا على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة

0: نعود إليكم والسمع الكرام من جديد لنواصل فقرتنا الأخيرة، فقرة السحب على القرعة. طبعا اليوم معنا أستاذ هلال، إيش رأيكم كيف المتسابقين اليوم؟
1: اليوم لا بأس، في تحسن وفي إقبال بشكل كبير، ولكن البعض منهم هو مستمر معنا والبعض جديد، ولكن كانت في بعض المشاركات قراءة ممتازة جدا جدا، له شكر. والذي عاد قراءة ضعيفة عليه أن يستمر وأن يتابع وأن يبحث عن من يفيده على أساس يستفيد أكثر، لأن القرآن يحتاج إلى مدرس، يحتاج إلى أستاذ، لا بد من أستاذ. لا صدقوش التطبيقات ولا الإنترنت ولا دروس تنزلوها، لا صدقوش، لا بد من أستاذ.
0: نعم، شكرا لك أستاذ هلال. أو الاستماع، أقل شيء الاستماع،
1: أقل حاجة الاستماع، لكن هو لا يفيد كما يفيدك الأستاذ من عهد النبي إلى اليوم. والقرآن نقول بالتلقي والمشافة، أما كاستماع فنحن نستمع ليلا ونهارا، لكن ما شو مثل حين يرد عليك الأستاذ يعلمك كيف تنطق، كيف تحرك الفم، كيف تدغم، كيف تظهر. نعم
0: هذا صح. إذن شكرا لك أستاذ هلال. طبعا معها اليوم 12 متسابق
1: ما شاء الله.
0: اختار
1: من اختار؟ أيوة عندنا صدق، ما بش مشكلة. الصدى كلام إبداع، يحس واحد إنه في إذاعة
0: صح.
1: مو يا أحمد
0: تفضل يا أستاذ، اختاري رقم. مالك يا أستاذ، لا تحور، أنت بتحور يا أستاذ.
1: لا يعني
0: حظ يا نصيب يا أستاذ.
1: نعم
0: الإيمان بالقضاء والقدر والحظ والنصيب،
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: صحيح، ولا
1: ما اعترضنا على شيء.
0: صحيح.
1: نعم.
0: إذن الفائزة معنا اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
1: طلعت الورقة،
0: الفائزة معنا في هذا اليوم من هي يا أستاذ هلال؟
1: لا أدري والله.
0: والله أنا مش ندري، أنا نسيت.
1: أكد على القراءة.
0: هو حظ يا نصيب. طبعا الفائزة معنا، الفائزة مرام بشير محمد علي. ألف مبروك، ألف مبروك للأخت مرام بشير محمد علي. نتمنى منها رسالة اسمها الرباعي على الرقم 772-882-088. الجائزة 10,000 ريال مقدمة من الهيئة العامة للأوقاف. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. كان معكم في تقديم أنا أحمد الخاشب والأستاذ هلال صالح الكليبي، ومن الإخراج الأستاذة سوسن مجاهد. إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا، كنتم في رعاية الله وحفظه.
2: كنتم مع برنامج مدرسة القرآن على أثير إذاعة آفاق FM.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: إذاعة الوعي والبصيرة
5: آفاق FM
4: تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات، مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله. وما زلنا في كتاب السير في قوله يجب على المسلمين شرعا نصب إمام مكلف ذكر حر علوي فاطمي، ولو أردنا أن نتقصال لما كفانا 100 حلقة. نعم المجال واسع، ولكن العاقل يكفيه الحكم ولو واحد، الحكم الضالة المؤمن. انظر إلى كل دعوة يدعوها هذا الطرف وهذا الطرف وإلى ما يدعو. ولو عتيق لا مدعى سليم الحواس قطعا، لأنه بيباشر الأمور بنفسه والأطراف مجتهدين. عالم ابن عالم، سخيا السخي بوضع الحقوق في مواضعها، لا يظلم مثل وصلنا يجعلون مال الله دولا يقطع له هذا الأموال من مال المسلم ويحرم الضعفاء والمسكين، لا يصل المسكين إلى حق ولا صاحب الحاجة. وإذا كان من الجبابرة أو أهل السلطة أو أهل الطغيان يعطونه بلا حساب. ها والله بيقول لكي لا يكون دولة بين الأغناء منكم. ففي موضع مدبر يدبر الأمور والناس يعينه. حتى النبي في مكة حينما أخذ له القرشيون وأهل مكة لم ينهض الأمر، وحينما استقبلوا أهل اليمن لكم المجد يا أهل اليمن أولا وآخرا، أنتم جند رسول الله والمدد في آخر الزمان، أعينوا قائدكم، التفوا حوله، متوه، متوا الجبهة، تعاونوا، قد عانكم الله. العالم لو مع عقل أمانة أمانة أمانة الوثني والمنكر لله أنه يؤمن أن هناك رب العالمين، لما رأى من العناية بهذا الجندي الحافي، هذا الجندي الذي لا يملك إلا سلاحا فرديا، قد لطف الله به أمام جبروت وطغيان وسلاح سلاح فتاك بري وبحري وجوي، وهذا غير خافل. فانصهر السلاح وضاع وطمس الماء وتبخر ذلكم الحلم الشيطاني. أكثر رأيه الإصابة، مقداء كيف، انظروا انظروا مقداء من قال يعني معركة نصر من الله حيث يجوز السلامة أيضا ويتوكل على الله سوى هذا. ولو قرينا التاريخ الإمام علي قال لو لم أبقى إلا وحدي بمفردي، والإمام الحسن خرج وما معه إلا القلة، والإمام زيد قال إني لا أستحي أن ألقى رسول الله ولم آمر في أمتي بمعروف إلى آخرها، وهكذا دأب الصالحي لم يتقدمه مجاب. ما يسبرش اختلفوا هذا يشتي وهذا يشتي، نقو طالما والدعوة إلى حفظ الوطن وإلى إنصاف المظلوم وإلى قطع يد المعتدي والمستعمر والكافر والمتغطرس، وطريقة الدعوة يدعوهم يلبوا نداء ويقوموا وبعدين عشوتي ويكثروا من التدريس حتى يعني يتحصل المجتهد. وهناك لنا مقاء، أما نتمنى أنتوا داري ما معنى الرافضة، أنتوا داري ما معناها، وغير هذا صادفت القضية سواء في قضية مخصوصة والعلة واحدة لا يكسر العام على سببه. من رفض ولاية أهل البيت، من رفض الجهاد تحت قيادة أهل البيت هو رافضي، كائن من كان، قاصي ولا داني، عالم ولا جاهل. بل بعد قال وعلى من تواترت له دعوته دون كمال أن ينهض فيبحثه بسره، فيبحث يتأمل بعقله ما بيقول إلى ما بيدعو، يسمع يسمع، أما يعرفه وغيره، أما لا أعرفه بعد الصحة تجب طاعة بسروة ونصيحته، بدل ما تشهر الإعلام اتقوا الله بدواغر بين الصدور، اتقوا الله يا حملة الأقلاء، اتقوا الله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأغرتم بين الصدور بثيتم الفرقة بثيتم الكراهية العنصرية، اتقوا الله لملموا ما تسطع، بثوا ثقافة المحب والإخاء والجهاء والتعاون، اتقوا الله وبيعته يعني يقربه، إن طلبوا تسقطوا عدالة من أباها يفارقه. قالوا حتى حينما يسافر الإنسان يعني مكره، إذا سافر مجموعة ولم يكن لها يعني متولي سواء، وقد إلا سفر، أما قيادة ودولة عاد ما فيكم عدوكم، والعدو ما يلحق الا كما قال النبي، الذئب لا ياكل الا اقصاها. وهذا مشاهد في الامم كلنا، ما اكثر عدد العرب وما اكثر مقدرات العرب ولم يبالي بهم العدو، بل تسلط عليهم عقوبه حين تفرقوا عن القياده الربانيه. ونصيبه من الفيء ويؤدب من يثبت. افتح لنا باب، الله امرنا بالتعاون على البر والتقوى. إنه ترتبط بكافر يخزيك الله يوم القيامة، ترتبط بمنافق تقوى بكافر. والآية الصريحة أنه محرم، مودتهم محرم، التعاون ضد الإسلام محرم، التقوي بهم على أبناء الإسلام. ونجي نصدق لنا قد قال ويدباك لي هذا الذي بيخطب، كيف تفلت كلام الله وتصير قال فلان لو يخطب لك في الجنة الحرم، ها هما حق الله مش حقه. الذي بيحدث بالكذب الإثم على نفسه. كان المشركون يشربون الخمر بجانب الكعبة المشرفة، ما نقول التعاون ما يلي بيدعو بمضمون القرآن بدعوة رسول الله، قال لك أو ينفى يحبس، ومن عاداه فبقلبه مخطئ لأنه معادى للحق، وبلسانه فاسق بيحرض الناس، نعوذ بالله من الفسق، وبيده محارب قدوم على الذي بيقاتله بلا شك. والمحارب قد سبق لكم وله نصيب من الفيء النصارى. والجهاد فرض كفاية، إذا بقنية يكفي، وإذا قد دخل العدو أو هناك نقص قدو فرض عين. قال ولكل واجب، نشتي الواجب يا خبره القضاء، منها النظام منها تغيرت حتى أخلاق الناس، بثت فيهم ثقافة غربية، يشتي مال ويشتي فلة ويشتي سير ولو من حرام وهو جالس في بيته. قذوهم على هذا وخيلوا لهم بالتماثي، تفسخت المجتمعات، كثر الطلاق، كثر يعني التقاطع أو مندوب قابلة، وإن كره الوالد ولو قدوا فرض ما يدخل لنا العدو، عيشمت بالوالد والوالد والزوجات، وهذا غير خافي. انظروا ما فعلوا في العراق، ما فعلوا في سوريا الشام، ما فعلوا. لكن الدولة الذي بتقاتل وبتجاهد وبتدافع بيصونها الله وبيصون أعراضهم ويصون بلدهم. سعمني شطار من الخليج عندما تقوى بالكافر، انظروا كم قد أخذوا عليهم من أموال وشرطوا عليهم شروط. وعد اذكروا كلمتي وقلوا قال عبد الله الراعي، من أعان ظالما أغري به. ستذكرون حينما تضيع عملتهم، ستذكرون حينما يتسلط ويقسم أرضهم، ستذكرون حينما يغري بينهم ويتقاتل الأخوان أو الأسرة الواحدة أو النظام الواحد، ستذكرون وستكون الاغتيالات وسيكون يعني الاقتتال وسيكون هذا مجرب في كل. ألم يرضخ الأفغانيون إلى الآن تحت المآسي؟ كل مره قال بيلغم ما بالله الدول الذي بتدخل فيها أمريكا تتجه، لأنه دجة، والدول الذي هي من أوله ملاطف الله بهم. يا خبر الأمان مفهومة هالقضية، أمان مفهومة، ألم يتضرر إذا كان وحيد أسرة أو ما بش من ينفق عليه؟ فصل، وإليه وحده إقامة الحدود، ولكم في القصاص حياة يا خبره، سواء الزانية والزاني فاجلدوا، والسارق والسارقة فاقطعوا، والجماع مش نفعل الجماع نزيد نوهم الناس ونجعلهم يوالوا الظالمين ويعادوا الصالحين ويقاتلوا المؤمنين ونصب الحكام لإنصاف الناس وتنفيذ الأحكام وإلزام من عليه حق الخروج مثل الزكاة وغيره، والحمل على الواجب نلزمه، ونصب ولاة المصالح مثل الواك مثل الوصايا مثل الوزارات مثل كان كيفه، إن خير من استأجر ذا القوي الأمين. قال والأيتام وغزو الكفار والبغاة إلى ديارهم حسب ما يراه وما في المصلحة، وأخذ الحقوق كرهان إذا تأبوا، وله الاستعانة من خالص الماء عن كلهم. أين المعاش؟ أين قد استهدفت أرضك وعرضك ودينك؟ اشتو نسقط الحدود، قال لك بيتفلسف لي، ما يجلدش الخمار، ما تقطع عن شوه، لا نقطع يد السارق، لا نجلد الزاني، هذا هو الكفر. وش تبي يخرجوا المري يخلصوها ويخرجوها ويخلوها معرض أزياء حتى يعني تنتشر الرذيلة بسرعة رهيبة، ويلزمون باستخدام الربا ويلزموهم. هذا دارين الناس كلها بما هو فاضل عن كفاية السنة، حيث لا بيت مال أي معبش ولا تمكن من شيء يستحقه، معبش ولا عد حد بيتي ولا مثل ما التثر عندما غزوا بلاد الإسلام وكاد أن تسقط، فغزوا مصر ولم يكفي، فقال لهم يعني العالم الكبير العز بن عبد السلام بعد ما قال جر من هذا ولا بعد استعي، قال أو استعجال الحقوق يعني حق أكثر من سنة، أو قرض يجد قضاءه ولا يستقرض ولا بيعاقب الله، مثل ما الإمام الهادي حينما قال لأهل صنعاء أعينوني على قتال علي بن الفضل القرمطي الخبيث الذي أباح المنكرات جهارا فأبوا، قال قرضا، بعد سلط علي بن الفضل عليهم فصرخوا وصرخوا حتى أنقذهم الله بالإمام الهادي سروة، وخاشيا استئصال قدر من أقدار المسلمين، أي قدر إن كان، هذا قجالة بلدك، قجالة أرضك، قجالة، استغفر الله العظيم. وبالكفار والفساق حيث معه مسلمون، يعني إذا به بعض الفساق ما يأثروش الغلب للمؤمنين، يستقلوا بهم في إمضاء الأحكام، وقتل جاسوس وأسير كافرين أو باغيين، قتل سقم جاسوس وهو ذي الجاسوس قتل، نقتله بنقتله المسلم إذا قتل عمدا عدوانا عد الجاسوس أو أسرنا مكرم له وقد ذاقم يقتل نقتله طالما قتل عمدا، أو باغيي الذي بيخرج على الحق والمحكي أو بسببهما والحرب قائمة، وإلا حبس الباغي وقيد وأن يعاقب بأخذ المال إذا هو سرق المال أو إفساده، أي ولا أي يعني نعاقب بالمال ولا بارة، وعليه القيام بما إلي أمر وتسهيل الحجة، أعين وزير ولا ما تدخل عنده إلا بصعوبة. كان الإمام يحيى الله يرحمه وسأله كان في شرارة المسمى الآن بالتحرير أهديت لم من إيطالة أو مدري ما هو مظلة، وكان يبقى هناك يعني لفصل القضايا وللسماع للمظلوم دائما لا في وقت أهله، أما علينا ثلاث الأوقات أو خاصة أمر إذا باجتماع أو بكذا تقريب أهل الفضل قطعا، لأنه بينادي للفضل يعينه ويستعن بهم، والمشهور من السعادة وتعظيم مستشارة متعهد الضعفاء والمصالح، ينظر إلى المشاري ما بشقاش ما بش سوى، هذا نعمة كبيرة، هذا هو خير كبير، وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله وختم لنا بالحسنى وعفنا من الذنوب والأوزار، اللهم اهلك المعتدين وانصر المجاهدين واشف الجرحى وفك عن الأسرى، ورحمة لوالدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات عباد الله المؤمنين، واشفى ودوى وادفع من كل بلاء بفضل فضل الله وبجوده وبكرمه وبإحسانه، وعلى نية الجميع كلا باسمه وعلى نيته، ثم إلى روح رسول الله وآله الطاهري، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وإلى لقاء قريب متجدد بكم إن شاء الله، نترككم برعاية الله.
4: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام، فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق اف ام.